عليهم كل ليلة أو يوم. وفي شروط التوبة يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط: أحدها أن يقلع عن المعصية، والثاني أن يندم على فعلها، والثالث أن يعزم على ألا يعود إليها أبدا. فإن فقد واحد من الثلاثة التوبة ما بتصحش، التوبة ما بتصحش. وإن كانت المعصية تتعلق بآدم فشروطها أربعة، هذه الثلاثة: وأن يبرأ من حق صاحبها، فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه، وإن كانت حد قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه، وإن كانت غيبة استحله منها، ويجب أن يتوب من جميع الذنوب، فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي، وقد تظهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأئمة على وجوب التوبة. أخي المسلم، أختي المسلمة، إن العبد مأمور بالتوبة حتى الممات، ولو كانت التوبة طريق الطاعات والأعمال الصالحة فهي بتفتح للعبد أبواب من المحبة، فالطريق ده من أسرع الطرق إلى الله تعالى، وهو يسمى بطريق الصبر، بيسبق التائب بها السعادة. فالتوبة اللي ربنا عاوزها مننا ويقبلها عننا ويغفر بيها لينا هي التوبة النصوح، نعم التوبة الصادقة المخلصة اللي يبتغى بيها رضا الله سبحانه، توبة برفقها العزم الأكيد على تجنب الخطايا والذنوب، توبة بصاحبها العمل المخلص والعبادة الخالصة لله سبحانه، توبة تحدث تغييرات في حياة المسلم فبتنقله لحياة الإيمان والعمل الصالح.

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أخرجه الترمذي. فالأمة المحمدية أمة مرحومة بفضل الله وكرمه الذي أنعم عليها برسولها صلى الله عليه وسلم سيد المستغفرين، اللي كان بيستغفر ربنا ويتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة، فهو إمام التائبين اللي فضله ربنا سبحانه وتعالى وكرمه على الخلق أجمعين والأنبياء والمرسلين. فخلينا نتوب، فتوب إلى الله أخي المؤمن واستغفره من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وهذه قصة، قصة المنصور مع مقاتل بن سليمان رحمه الله ورحمة الله عليهم، قصة حلوة رائعة. اسمع، تقول القصة أحبة الله: دخل مقاتل بن سليمان رحمه الله على المنصور رحمة الله عليه، بويع بالخلافة، فقال له الخليفة المنصور: عظني يا مقاتل. فقال: أعظك بما رأيت أم بما سمعت؟ قال: بما رأيت. قال: يا أمير المؤمنين، إن عمر بن عبد العزيز أنجب 11 ولدا وترك 18 دينارا كفن بخمسة دنانير، واشتري له قبر بأربع دنانير، ووزع الباقي على أبنائه. وهشام بن عبد الملك أنجب 11 ولدا، وكان كل ولد من التركة كان نصيب كل ولد من التركة 1,000,000 دينار. والله يا أمير المؤمنين، بيقول له: لقد رأيت في يوم واحد أحد أبناء عمر بن عبد العزيز يتصدق 100 فرس للجهاد في سبيل الله، وأحد أبناء هشام يتسول في الأسواق، اللي كان عنده ملايين. يا إلهي إلا الله. وقد سأل الناس عمر بن عبد العزيز وهو على فراش الموت: ماذا تركت لأبنائك يا عمر؟ قال: تركت لهم تقوى الله، فإن كانوا صالحين فالله تعالى يتولى الصالحين، وإن كانوا غير ذلك فلن أترك لهم ما يعينهم على معصية الله تعالى. فتأمل، كثير من الناس يسعى ويكد ويتعب ليؤمن مستقبل أولاده، ظنا منه أن وجود المال في أيديهم بعد موته أمان لهم، وغفل عن الأمان العظيم الذي ذكره الله في كتابه. قوله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. صدق الله العظيم. يا سلام، يا سلام.

رضاك، لك صومي وصلاتي يا إله العالمين، لك أسلمت حياتي.

رب منتهى سعي رضاك، منتهى سعي رضاك في صلاح وجد.

ربي منتهى سعي رضاك، غايتي وجهك ربي منتهى سعي رضاك، منتهى سعي رضاك، منتهى سعي رضاك، منتهى سعي رضاك.

وهذه أيضا قصة عن عمر بن عبد العزيز مع ابنته. حكي أن ابنة عمر بن عبد العزيز دخلت عليه تبكي وكانت طفلة صغيرة آنذاك، وكان يوم عيد للمسلمين، فسألها ماذا يبكيك؟ بتعيطي ليه؟ قالت كل الأطفال بيرتدوا ثياب جديدة وأنا ابنة أمير المؤمنين بلبس ثوب قديم. وتأثر عمر لبكائها وراح لخازن بيت المال وقال له، قال له تأذن لي إني أصرف مهيتي الراتب بتاعه عن الشهر الجاي؟ فقال له الخازن ولما يا أمير المؤمنين؟ عشان إيه؟ فحكى له عمر، فقال الخازن، قال له لا مانع ولكن بشرط. فقال عمر وما هو هذا الشرط؟ فقال الخازن إنك تضمن لي إنك هتبقى حي حتى الشهر القادم لتعمل بالأجر الذي تريد صرفه مسبقا. يا الله يا الله. فتركه عمر وعاد، فسأله أبناءه ماذا فعلت يا أبانا؟ قال أتصبرون وندخل جميعا الجنة أم لا تصبرون ويدخل أباكم النار؟ قالوا نصبر يا أبانا. يا ليت لو امتلكنا ثلاثة، الخازن وعمر وأبناء عمر. كن مثلهم في موقعك، ضحي بالفاني من أجل الباقي. وهنا أيضا قصة الإمام الشافعي ومعلمه وكيع رحمه الله ورحمة الله عليه. كان الإمام الشافعي سريع الحفظ، بيحفظ بسرعة، لكن حدثت معه حادثة، وذلك لما كان طالب علم، فراح جه لشيخه وكيع، الشيخ اسمه وكيع، بيشكيله قلة الحفظ. فقال له الشيخ لابد إنك ارتكبت ذنب. أي ذنب؟ راجع نفسك. فرجع الإمام الشافعي لنفسه ليتذكر أي ذنب أذنب، فتذكر أنه رأى عن غير قصد جزء من قدم امرأة مرت أمامه، عقب أو كعب القدم، فذكرها لشيخه فقال له هذه هي العلة ولا شك. فالعلم نور من الله لا يهدى إلى عاصي. فأنشد الشافعي هذه الأبيات: شكوت إلى وكيع سوء حفظه فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. يا الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، بعنوان الجار قبل الدار، الجار قبل الدار طبعا مقولة شائعة بين الناس، وعلى قدر الجار بيكون ثمن الدار، والجار الصالح من السعادة. فضل الإحسان إلى الجار في الإسلام. الإسلام عظم حق الجار، وبقي جبريل عليه السلام يوصي نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم بالجار، حتى ظن النبي أن الشرع سيأتي بتوريث الجار. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، وقد أوصى القرآن بالإحسان إلى الجار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. صدق الله العظيم في سورة النساء الآية 36. وانظر إزاي حظ النبي صلى الله عليه وسلم على الإحسان إلى الجار وإكرامه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وعند مسلم فليحسن إلى جاره. بل الأمر وصل إلى درجة جعل فيها الشرع محبة الخير للجيران من الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. الله. واللي بيحسن لجاره هو خير الناس عند الله، خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. طيب مين هو الجار؟ مين هو الجار؟ الجار هو من جاورك، سواء كان مسلم أو كافر. وأما حد الجوار فقد تعددت أقوال أهل العلم في بيان الحد ده، ولعل الأقرب والعلم عند الله أن ما تعرف عليه الناس أنه بيدخل في حدود الجوار فهو الجار، والجيران بيتفاوتوا من حيث مراتبهم، فهناك الجار المسلم ذو الرحم، وهناك الجار المسلم والجار الكافر ذو الرحم، والجار الكافر اللي ليس برحم، ودول كلهم بيشتركوا في كتير من الحقوق، ويختص بعضهم بمزيد منها بحسب حاله ورتبته. من صور الجوار بيظن بعض الناس أن الجار هو بس اللي طبعا جاوره في السكن، ولا ريب أن الصورة دي هي واحدة من أعظم صور الجوار. لكن لا شك أن هناك صور تانية بتدخل في مفهوم الجوار، فهناك الجار في العمل والسوق والمزرعة ومقعد الدراسة وغير ذلك من صور الجوار. من حقوق الجار لا شك أن الجار له حقوق كثيرة
نشير لبعضها، فمن أهم الحقوق دي أولاً رد السلام وإجابة الدعوة، ودي وإن كانت من الحقوق العامة للمسلمين بعضهم على بعض، إلا إنها بتتأكد في حق الجيران لما ليها من آثار طيبة في إشاعة روح الألفة والمودة. ثانياً، كف الأذى عنه. نعم، فالحق ده من أعظم حقوق الجيران، والأذى وإن كان حراماً بصفة عامة فحرمته بتزيد إذا كان متوجه للجار، فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أذية الجار أشد التحذير، وتنوعت أساليبه في كده. واقرأ معايا الأحاديث دي اللي خرجت من فم المصطفى صلى الله عليه وسلم. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقة. ولما قيل له: يا رسول الله، إن فلانة تصلي الليل وتصوم النهار وفي لسانها الشيء بتؤذي جيرانها، قال: لا خير فيها، هي في النار عشان بتؤذي جيرانها. خدوا بالكم، لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقة. وجه رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بيشكيله أذى جاره، فقال: حط متاعك في الطريق. فعمل، وخلى الناس بيمروا ويسألوه، يمروا عليه ويسألوه، فلو عرفوا بأذى جاره له لعنوا الجار ده. فجاء الجار السيء ده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيشكيله إنه الناس بيلعنوه، فقال صلى الله عليه وسلم: فقد لعنك الله قبل الناس. ثالثا، تحمل أذى الجار. وإنها والله لواحدة من شيم الكرام ذوي المرؤات والهمم العالية، إذ يستطيع كتير من الناس أن يكف أذاه عن التانيين، لكن أنه يتحمل أذاهم صابر محتسب، فدي درجة عالية. ادفع بالتي هي أحسن السيئة، سورة المؤمنون. ويقول الله تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقد ورد عن الحسن رحمه الله قوله: ليس حسن الجوار كف الأذى، حسن الجوار الصبر على الأذى. الله الله. رابعا، تفقده وقضاء حوائجه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم. وإن الصالحين كانوا يتفقدون جيرانهم ويسعون في قضاء حوائجهم. كانت الهدية بتيجي للراجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فبيبعث بيها إلى جاره. يا سلام، بيبعث الجار إذا أجت هدية، ويبعث بيها الجار إلى جار آخر، وهكذا تدور على أكثر من 10 دور حتى ترجع إلى الأول. الله الله. ولما ذبح عبد الله بن عمر رضي الله عنهما شاة، قال لغلامه: إذا سلخت فابدأ بجارنا اليهودي. وسألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال:
إلى أقربهما منك بابا. خامساً، ستره وصيانة أرضه. وإن هذه لمن أوكد الحقوق، فبحكم الجوار قد يطلع الجار على بعض أمور جاره، فينبغي أن يوطن نفسه على ستر جاره، مستحضرا أنه إن فعل ذلك ستره الله في الدنيا والآخرة. أما إن هتك ستره فقد عرض نفسه لجزاء من جنس عمله، وما ربك بظلام للعبيد. العرب كانوا بيفخروا بصيانتهم أعراض الجيران حتى في الجاهلية. يقول عنترة: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. الله. وأما في الإسلام فيقول أحدهم: ما ضر جاري إذ أجاوره ألا يكون لبيته ستر، أعمى إذا ما جارتي خرجت حتى يواري جارتي الخدر. وأخيرا، فإحنا من نؤكد على أن سعادة المجتمع وترابطه وشيوع المحبة بين أبنائه ما بتتمش إلا بالقيام بهذه الحقوق وغيرها مما جاءت به الشريعة. وإن واقع كتير من الناس لا يشهد بقصور شديد في هذا الجانب، حتى إذا إن الجار قد لا يعرف اسم جاره اللي جنبه ملزق فيه، جنبه في السكن. هو ده حالنا النهاردة. وحتى إن بعضهم لا يغضب حق جاره، وإن بعضهم بيخون جاره ويعبث بعرضه وحريمه، وهذا والله من أكبر الكبائر. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ عد من الذنوب العظام أن تزاني حليلة جارك. نسأل الله أن يعيننا والمسلمين على القيام بحقوق الجوار، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، راح نتكلم عن بداية الطريق. بداية الطريق التوبة هي العودة، والتائب إلى ربه هو العائد إليه، وهي أول منازل الإيمان وأوسطها وآخرها. فما تفرقش التوبة العبد السائر إلى ربه حتى الممات. قال تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم في سورة النور. فالأمر لكل المؤمنين من الله سبحانه وتعالى بالتوبة، وبالتوبة بس يفلح المؤمن. أقسام الناس، والناس هم اسمين اتنين، إما تائب وإما ظالم. فقد قال تعالى، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم، سورة الحجرات. فقسم سبحانه وتعالى العباد للصنفين دول، تائب أو ظالم. وليس هناك خيار ثالث. فهيا يا أخي نتعلم التوبة إلى الله. يا ترى إحنا حنتوب من إيه؟ يمكن تسأل نفسك، أنا حتوب من إيه؟ أنا بفضل الله ما بعملش حاجة تغضب ربنا، ما بعملش ذنب، وبجتهد دايما إني أكون من الصالحين. وبقول لك يا أخي إن خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان بيتوب إلى الله كل يوم. كان صلى الله عليه وسلم فقال، يا أيها الناس توبوا إلى الله، فوالله إني لأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. فإحنا منتوب قد إيه كل يوم؟ في أفعال تستحق التوبة. مين مننا ما وقعتش عينيه على اللي حرم ربنا في يوم من الأيام؟ احنا كل يوم بتقع عينينا على اللي ربنا حرمه، كل يوم، في الشوبينج سنتر، في الطريق، يا ساتر، في التلفزيون. مين مننا ما بيغتبش مسلم أو بيستهزئ بيه في حياته؟ مين مننا ما بيتأخرش عن الصلاة وبيتكاسل عن أدائها في وقتها يوم من الأيام؟ مين مننا ما بيخلفش وعد أو بيكذب يوم؟ مين مننا ما بيغترش بطاعته وبيفرح بيها يوم من الأيام؟ الحاجات دي وغيرها مين مننا ما عملهاش أو جزء منها؟ الأعمال دي يا ترى ما بتستحقش التوبة؟ نيجي لشروط التوبة. للتوبة 3 شروط، ندم وإقلاع وعزم. والتوبة ما بتصحش إلا بيهم. فالندم يقصد بيه إنه تستشعر الخطأ والذنب والحسرة على فعل المعصية. اللي ما بيشعرش بكده ملوهش توبة. والإقلاع معناه الامتناع عن تكرار الذنب وعدم إتيانه مرة تانية، إنه ما يرجعلوش مرة تانية. فلا توبة مع تكرار الذنب مرة بعد مرة وانت راضي عن كده. والعزم هو الرغبة الشديدة في إنك ما ترجعش للذنب مرة تانية. بيعتمد على الأصل، على الإخلاص. واللي كانت
توبته لله خالصة؟ كان عزمه صادق. انتبه، الشروط الثلاثة دول في حالة كون الذنب في حق الله، أما إن كان الذنب في حق عبد من عباد الله فيضاف شرط رابع هو رد المظالم لأهلها، كرد دين أو أمانة أو ذكر بصالح زي ما ذكروا بسوء أو استسماحه وطلب مرضاته. التوبة النصوح

المكتوبة بحيث ما يبقاش عنده تردد ولا انتظار، بل يجمع ويبادر من غير ما ينتظر. وده في ذات التائب. ثالثا، إنه تكون خالصة لوجه الله. منبعها خوف ربنا وخشيته والرغبة في رضاه وعفوه، وإنه ما تكونش خوف من سخط الناس أو طلب للرضا البشر، لا، خوف من الله عز وجل. وده في اللي بيجي اللي بتوب إليه. واعرف يا أخي إن توبة العبد إلى الله محفوفة بتوبة من الله عليه قبلها وتوبة منه بعدها. واللي ربنا بيحبه واصطفاه رغبه في التوبة وحسنها في قلبه وتاب العبد وندم واستقام، فتقبل الله منه توبته ورضا عنه. فرح ربنا بالتائبين. أكتر ما يفرح ربنا هو أنه يرجع إليه عبده. ولذلك في الحديث إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، رواه مسلم. الله أكبر.

يا أحبابي، يا أخواتي، يا أخواتي، لحد إمتى الجفاء والبعد وربك بينادي عليك؟ لحد إمتى الهروب من الله والله هو الأمان ليك؟ لحد إمتى تشعر بالوحشة في قرب الله والأنس، كل الأنس، كل الأنس في جنب الله؟ لابد من الذنوب. اوعك انك تقول انا سيء، انا ربي غضبان عليا، مش هقدر اتوب، علي ذنوب كتيره. انت معرفتش انه ربنا اللي خلقك، ربنا ما خلقكش الا لتعصاه وبعدين تتوب اليه. معرفتش ان التوبه ما اتخلقتش الا عشان تمحي المعصيه. معرفتش ان صفة الرحمن ما بتكونش الا بان نعصي ربنا وبعدين نتوب اليه وبيرحمنا بتوبته. قال صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبون لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم. رواه مسلم. الله الله الله. نيجي لعلامات صحة التوبة. مش كل اللي استغفر باللسان من التائبين، لكن للتوبة الصحيحة علامات. فدور في توبتك عن العلامات دي عشان تشوف توبتك فين من ربنا. إن تكون بعد التوبة أحسن من قبلها.

إنه تكون بعد التوبة أحسن من اللي قبلها، إنه يلازمك الندم والحسرة على اللي عملته من الذنوب في حق نفسك وحق ربك، إنه يصاحبها كسرة في القلب، والكسرة دي ما بتكونش إلا للتائبين، وما بيعرفش وصفها إلا اللي عرف التوبة. ما تنساش ذنبك اللي سترك ربنا منه

تكون ذكرك لذنبك ذكر عمل وقرب من الله، مش ذكر يأس وإحباط وقنوط. قالوا عن التوبة، الكلمات دي هي بعض اللي قالوا الصالحون عن التوبة، اتفهمها وتدبرها كويس. الحسن البصري بيقول هي إنه يكون العبد نادم على اللي مضى وبعدين مجمع على إنه ما يرجعش إليه. وبيقول الكلبي إنه يستغفر باللسان ويندم بالقلب ويمسك بالبدن. ويقول الجنيد التوبة النصوح هي إنه ينسى الذنب وما يذكروش أبدا، وإنه من صحة توبته بقى محبا لله، ومن أحب الله نسي ما دون الله. اللهم اعف عنا واغفر لنا ذنوبنا واجعلنا من عبادك الصالحين التائبين يا رب العالمين.

وإلى هنا أحبتي الله تنتهي فترة الصباحية معكم لهذا اليوم. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معي بهذه الفترة، وإن شاء الله ألقاكم غدا الثلاثاء إذا كان في العمر بقية إن شاء الله. إلى أن ألقاكم، لكم من محدثكم حبيب المصري أجمل تحية، وأتمنى لكم يوما طيبا مباركا مليء بالصحة والسعادة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة.
1: الله الله الله الله الله.

0: ذو رأفة.
1: أصبح في غوايتي وأمسي أوحشني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخوة والأخوات الكرام، حياكم الله وبياكم وبالحب، نلتقيكم مجددا بإذن الله تعالى في بودكاست خواطر. نعم، أصبحنا على الهواء الحمد لله وشكر. الحقيقة خاطرتنا اليوم متعلقة في الخاطرة الزمانية بالمولد النبوي الذي نعيش نحن في شهر ربيع الأول الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الموضوع الذي في كل عام يثار وتعاد نفس القضية، أنا سأقول كلام لمن أحب أن يفهم، لأن هذا الكلام ليس جديد، قال العلماء ويقول الناس جميعا، يعني من أهل العلم كل سنة، لكن في شريحة من الناس تقول قلتم ما قلتم نحن باقون على ما هو عليه. المولد النبوي، هناك فرق بين عيد المولد النبوي وبين المولد النبوي، هذا واحد. ابتداء النبي عليه الصلاة والسلام ولد في متى؟ الخبر الصحيح عندنا في يوم الاثنين، من أيام الأسبوع ولد يوم الاثنين، فقال عليه الصلاة والسلام ذلك يوم ولدت فيه، وفيه بعث، وفيه هاجر إلى المدينة المنورة، وفيه قبض، توفي عليه الصلاة والسلام. فلكن الصحيح والثابت ذاك يوم ولدت فيه. طيب، هذا بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، ولد في هذا اليوم تحديد، وولد في شهر 12 ربيع الأول، أيضا متفقين كل العلماء متفقين على أنه ولد في ربيع الأول، شهر ربيع الأول الذي نحن فيه، وولد يوم الاثنين، هذه أمور ثابتة. الغير ثابت ما هو؟ 12، لأنه قيل إنه ولد في 3، في 8، في 11، في 12، في 13، وأكثر من هذا، يعني في كذا رواية، وليس ثابت يوم 12. بل أزيدكم من الشعر بيت، عندما الآن في زمننا الحالي ممكن أن نعود بالتاريخ إلى سنوات، إلى ألف، أكثر من 2000 سنة، نطابق الميلادي مع الهجري. 12 ربيع الأول لا يصادف يوم الاثنين. النبي في حديث صحيح ثابت يقول ولدت ذاك يوم ولدت فيه، لما بدأ يصوم يوم الاثنين ولدت فيه. الآن لما نرجع بالتاريخ وبالحاسبات وبالحساب الهجري مع الميلادي، يوم الاثنين ما يصادف 12 ربيع الأول في عام الفيل الذي ولد به النبي عليه الصلاة والسلام، ما يصادف، وعليه لا تكترث ليوم 12، اكترث للشهر. الشهر نعم، بس يوم 12 لا، هذا مولد النبوي كيف؟ لا، مش مولد النبوي، أنا أقول لك ألغيها، هذا ليس كلامي. طبعا هذا الكلام ما حيمشي مع بعض الناس، وقاف المخ ويقول لك 12 ربيع الأول احتفال مولد النبوي، هذا ليس كلامي، ما موجه إليه، ولا تحاجه ولا تقول له هذا الكلام، لأنه مش ما حيعقل القضية مثل ما أكلمك بيها. هاي الناحية. الناحية الثانية، الاحتفال، احنا في الاسلام، طبعا الكلام هذا للعلامه الشيخ الددو وليس لي انا، مجرد يعني مقتبس من فضيله الددو وايضا من سماحه المفتي، ايضا في افكار مقتبسه من هؤلاء العلماء الكبار، وهذا ليس عيب طالب علم مثلي ان يقتبس من علماء كبار. العلامه الددو قال شرائع الاسلام معظمها، اركان الاسلام فيها احتفالات، فيها اعياد، الشهاده ليس لها وقت، لذلك ليس لها عيد، عيد معنوي وليس بالمعنى الشرعي عيد نحتفل به، لأن نحن لنا عيدان. النبي قال قص أبدلكم الله بعيدين خير من عيدين الجاهلين اللي كانوا في المدينة المنورة، عيد الفطر وعيد الأضحى، وهذه ثابتة وكلنا نعرفها، فلا تأتي وتضيف عيد من عندك، والله هذا النبي يستاهل عليه الصلاة والسلام، لكن ما تضيف عبادة. نعم، خلينا في الشرائع، أركان الإسلام، الشهادة ليس لها وقت، فليس لها وقت يذكر وليس لها شيء يحتفل به ونقول هذا عيد الشهادة. لكن تعال الركن الثاني، الصلاة لها أوقات محددة، وعيد الصلاة في يوم الجمعة، كل جمعة لنا يوم نحتفل به هو عيد الصلاة. لماذا عيد؟ لأنه يعود، معنى كلمة عيد إنه يعود، فالصلاة لها يوم يعود تعود فيه، فلذلك سميت ليس شرعيا هذا، لكن من باب الكناية. الزكاة اللي بعد الصلاة، الزكاة كل فرد له يوم زكاة الخاص فيه، وهو بمثابة تحديد يعني يوم الزكاة بمثابة عيد الزكاة، لأنه يعود أيضا هذا يوم زكاتك كل سنة، 10 رمضان، 6 شوال، 5 رجب، أي يوم، يوم زكاتك أيضا مرتبط لأنه يعود. طيب الصوم هذه ظاهرة، في نهاية العبادة يكون هناك يوم للاحتفال في الفطر، وأيضا الحج أيضا هناك يوم ظاهر وهو يوم 10 ذي الحجة نحتفل فيه بعد أداء مناسك الحج. طيب يوم مولده النبي عليه الصلاة والسلام يوم عظيم لا شك فيه، أصلا ولادتنا إحنا كأمة إسلامية بولادته هو، لو لم يكن هو ما كان يعني، فولادتنا معه وهذا يوم عظيم بدون شك يعني ماكو نقاش فيها، لكن كيف نتعامل مع هذا اليوم؟ الدكتور إبراهيم في مقال قريب قال، قال إنه هذا اليوم هل هو من ناحية الفقهية أم من ناحية التاريخية؟ من ناحية التاريخية هو مثل ما ذكرتكم هو غير ثابت، وممكن نثبت أنه شهر ربيع الأول ولد عليه الصلاة والسلام لكنه 12 وغير ثابت. زين من ناحية فقهية هل هو عبادة أم عادة؟ أسأل أي واحد حتى هذا اللي يقول لك العيد ولا يجب، هي عبادة منصوصة أم عادة؟ لأن ما لا يوجد كلام، أما عبادة ولا عبادة إلا بنص. الأخوة السلفيين يقول لك سيأتيك على طول يقول لك لا عبادة إلا بنص، في عندك نص؟ نعم، ما عندك نص إذن لا عبادة، إذن هي عادة، خلينا نتفق ليس عبادة. فمن قال إن العيد مولد النبوي هو عبارة عن عبادة فهذا كلام باطل وبدعة وأحدث في الدين ما ليس منه قولا واحدا، فهي ليست عبادة لأن عبادة لا تكون إلا بنص. لكن عادة نؤجر عليها، نعم هناك عادات يؤجر عليها الناس، يؤجر عليها العادة ولكنها ليست عبادة، فهي عبادة فهي عادة. طيب هذا الاقتباس من الدكتور إبراهيم محمد. فأقسام الناس مع المولد النبوي ينقسمون، يعني الناس كيف ينظر المولد، 3 أقسام. قسم الأول هو أن ينظر إلى يشرع فيه أفعال معينة، يقول هاي الأفعال يجب أن نفعل كذا وكذا وكذا وكذا، يجب يجب، هذا دخلها عبادة وهذا كلام مردود قطعا قلوا. النوع الثاني الوسط ماذا قالوا؟ قالوا إنه هي مناسبة سارة، فنقرأ سيرته في هذه المناسبة، نقرأ سيرته وشمائله ونعلم الأولاد، يعني ابنك متى يعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا ما يعرفه صغير، متى يتعلم؟ فنستغل هذا اليوم، اليوم هو يوم، هو يوم سعيد وسار لنا، نستغله ونعلم السيرة النبوية. لكن بماذا؟ لكن وهو مطلوب، هذا مطلوب، فرق بين أنه عادة وبين شيء مطلوب في حياتك، مثلما مطلوب أن تأخذ أولادك وتأخذهم سفرة، تأخذ أولادك والزوجة مطلوب تجيب هدية، لكن هل واجب تجيب هدية؟ ليس واجب، لكن مطلوب تجيب هدية لزوجتك، مطلوب تأخذ أولادك وسفرة وتصرف عليهم كم ألف، نعم، لكن هو واجب؟ ليس واجب، واجبك تربيهم وتأدبهم، لكن ليس واجبك أن تأخذهم سفرة تصرف عليهم كذا ألف، فهو مطلوب. وضحت؟ النوع الثالث ماذا يقولون؟ يقولون هو يوم عادي، يعني يوم عادي ولا يلتفت لهذا، يوم مثل باقي أيام سنة وما نعمل فيه، لأنه النبي لم يحتفل والصحابة والتابعين وتبع التابعين لم يحتفل أحد في هذا المناسبة. نحن نقول نعم، هو لم يحتفل لا النبي ولا الصحابة ولا التابعين ولا القرون الثلاثة لم يحتفل، بل إن الاحتفال بالمولد النبوي بدأ في مصر في عهد العبيديين الشيعة، كان هناك شيعة عبيديين هم ابتدأوا بالاحتفال بالمولد النبوي، رغم أنه قيل لهم في زمانهم يعني قبل علماء السنة أنه هذا أيضا يوم توفي فيه، كيف تحتفلون؟ فهم كانوا يكرهون السنة والقضايا ويقتلون علماء السنة، هذا الكلام أتكلم عن العبيديين في مصر اللي أخرجهم سيدنا صلاح الدين رضي الله عنه وأرضاه وقضى عليهم، هم أول من أنشأها، أول من أنشأها العبيديين الشيعة في مصر، وثم أخذتها باقي توسعت يعني. طب ما هو المطلوب؟ المطلوب هو التوسط، أي أنه لا نقول أنه عبادة ويجب أن نفعل 1 2 3 4 لأن هذا مولد نبوي، عيد النبوي نفعل به ولازم كذا ولازم كذا، هذا كلام باطل. والكلام الآخر الذي هو يقول يوم عادي، الذي قال عنه يوم عادي هو جائز لكنه غير مطلوب. يعني واحد يقول أنا يوم الشهر 12 ربيع، لأن قلنا ليس 12، 12 لا يجوز، يعني لا يمكن أن يكون يوم 12 ربيع الأول هو المولد النبوي، لنقول يوم 8، لأن في أقوال 8 و3 و11 و13 لكن غير 12. المولد يوم 8، اللي قال عنه يوم عادي هو جائز لكنه غير مطلوب. شوف أنا بحدد لك، لأن ما أتكلم على العبادة، أتكلم على عادة عادات. لكن المطلوب ما هو؟ هو أنه يوم جميل يعني نسر به نحن معشر المسلمين ونعلم فيه سيرة النبي عليه الصلاة والسلام دون إضافات أخرى، مو احتفال وطبل ومولد. هذا كلام كل بدعة لا يصح، لا يصح. هاي ما كل احتفالات وسيدي. طب واحد يقول لك أنا أحب أنشد بيوم بالمولد النبوي، أنشد النشيد ليس النشيد في حب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا شيء مطلوب، مطلوب هو جائز ولكنه مطلوب. نتغنى بحب الرسول عليه الصلاة والسلام الآن وسيلة عصرية، الأناشيد تفهمني حب النبي عليه الصلاة والسلام، لا بس هذا شيء ما يرفضه يعني إلا جاحد. فهذا اللي موقفنا من المولد النبي، هو مطلوب وجاء جائز ومطلوب، لكنه ليس عبادة وليس سنة وليس يوجد أفعال محددة فيه، هو يوم يسر ونذكر فيه سيرته عليه الصلاة والسلام ونعلمها للأطفال بس. طيب أنا رأيي الشخصي في بلاد المهجر يجب، مطلوب بشدة، ما أقول يجب حتى لا أفتي يقولون الشيخ يفتي، مطلوب بشدة، لأن في بلاد المهجر نرى أنه غير المسلمين لديهم فاذر دي، يعني يوم الأب، يوم الطفل، يوم المعزة، يوم الحصان. في استراليا في مدينة اسمها مدينة كبيرة كبيرة جدا، ثاني مدينة، مدينة ملبورن نسميها ملبن، فيها يوم الحصان، في عطلة رسمية يوم الحصان، حصان يتسابق، هذا يوم عطلة رسمية يوم الحصان، قد يعني إلق تقديره. ويوم الوالد، يوم الوالدة، يوم الفاذر داي، ماذر داي، يوم الحب، يوم البطيخ، يوم المعزة، في عندهم أيام كثيرة يحطونها. طب يا أخي خلينا يوم إحنا نتذكر فيه، بس مو يوم نحتفل به كما يحتفلون. يعني عندهم يوم الحب أو يوم الهالوين اللي هو يوم الرعب والخوف، كلها يعني مناسبات تجارية بحتة وليس الدينية، لكن يحطوها اتهم عادة. أنا أقول أنا عادتي كمسلمين أن الشهر ربيع الأول نذكر فيه شمائل محمد عليه الصلاة والسلام، نتذكر فيها بس. صعبة هذه؟ أنا هذا اللي شايفه والله أعلم. لكن بما أن نحن، أنا عندي كم باقي من الوقت؟ باقي عندي حوالي 6-7 دقائق. لماذا لا، وهذا الكلام ذكرته في الخطبة اليوم الجمعة، لماذا لا في شهر ربيع الأول، شهر ولادة محمد عليه الصلاة والسلام، أفضل الصلاة والسلام، نقارن أنفسنا به؟ أنا أعرف أنه في هذا اليوم نذكر شمائل وأخلاقه وجمال تصرفاته، وإنك لعلى خلق عظيم، خليه على جنب، نعرفك إنه. تعال قارنك، قارن نفسك وقارني نفسك أختي معه. من وين نقارن نفسنا؟ أخلاقه كثيرة وطويلة وكل شيء، كمال البشر له. تعال نقارن كما قالت أمنا وخير من مشى على الكوكب من بنات حواء، السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، أم المؤمنين، لما جاءها خايف من الجبل بداية لما بعث كنبي لهذه الأمة، وقال زملوني زملوني، قصة غار حراء، ماذا قالت له؟ والله لا يخزيك الله، والله لا يخزيك الله، والله إنك لا، ماذا أول فقرة قالت؟ إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف، 6 نقاط لنا، تصل الرحم وتصل الرحم وتصل الرحم وتقرئ الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، يعني في 6 نقاط قالتها. قارن نفسك بالنقاط، أنت تصل الرحم حضرتك ولا لا؟ أهلك اللي في بلاد الخارج أو في محافظة أخرى أو حتى في نفس المحافظة في نفس المدينة، شل التليفون عليهم بس سلام عليكم كيف صحتكم، سد التليفون، زعلوا أغلق التليفون ومقاطعك، أنت حاول تكست مسج يعني رسالة، مشكلة عليه وليس إذا قطع هو عليه، اتصل للرحم، قارن نفسك به. كيف نقارن نفسنا؟ نعم أنا أقول لك قارن نفسك بمحمد عليه الصلاة والسلام، إنك لا تصل للرحم. وتكسب المعدوم، تكسب المعدوم ما هو؟ تعيد ماديا، وإن شاء الله كلكم من الكرماء، يعني أهلنا في غزة، في السودان، في سوريا، في لبنان، في اليمن، مفتوحة عندنا أبواب الخير، من قرايبك في مدينتك، يعني من قرايبك هناك في البلاد العربية والإسلامية، تكسب المعدوم. النقطة اللي بعدها ذكرت السيد خديجة، قارن نفسك به بمحمد عليه السلام، والله مش لا تخاف، ما تخوف شغلة، قارن نفسك به. وتقري الضيف، الحمد لله احنا معشر المسلمين كلنا نقرئ الضيف، اذا بينا واحد بخيل هذا خارج الدائرة، واحد شاذ هذا، بس كلنا نشبه محمد عليه الصلاة والسلام نقرئ الضيف. وليس المسلمين، حتى غير المسلمين هناك من يقرؤون الضيف، لكن ليس كالمسلمين، نقرئ الضيف بدون منه، بدون منه. تعين على نوائب الحق، أحد محتاجك بمعاملة بشغلة، والله أنا ما فاضي لما أفضل، لا تعين على نوائب الحق، يعني النوائب اللي فيها حق تعين فيها، وليس أنا وابن عمي على الغريب وأنا وأخوي على ابن عمي، هذا الكلام الباطل. معنى الكلام هذا المقولة أنا وابن عمي على الغريب، لكن أنا وأخوي على ابن عمي في الباطل، في الحق نعم ولو على أنفسكم. شوف القرآن يقول يعني يجب أن تكون تصدع بالحق ولو على أنفسكم على والأقربين، أي واحد ذكرنا هذا الكلام. فالفكرة أنه تكون كمحمد عليه السلام، تعين على نوع بالحق، يحتاجك إنسان تذكر ها هذه من صفات محمد، أنا معاكم، أحاول أعمل لك هذا الشيء، التليفون أضرب تليفون أحاول أساعد، أجي معاك المشوار أحاول أخلص لك الشغلة، تعين على نوع بالحق. أنا نسيت إني حوالي 6 نقاط. فقارن نفسك بمحمد عليه الصلاة والسلام في شهر ربيع الأول، يلا هذا أحلى احتفال، محمد يا حبيبي على عيني وراسي، حبيبي وغصبا عليه وحبيب لكل مسلم، لكن هذه ليست عادة طيبة، بل أنا لما أقارن نفسي به بشهر ربيع الأول وأعمل مراجعة عن نفسي إنه أنا قاطع رحم، أنا أصل أكرم الضيف، أساعد المحروم، أعين على نوائب الحق، أنا معهم ولا لا؟ وضحت الفكرة؟ كل شهر ربيع الأول قارن نفسك به بموجب هذه الخلطة التي رسمتها السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. هذا أفضل احتفال بالمولد النبوي، بدل ما حلاوة وما أعرف إيش، أنا ما أمنعها، أعمل هاي الأمور كلها، لكن بشرط هي عادة، عادة قد تؤجر عليها وليست عبادة ولا سنة. هذا قولنا في القضية هذه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون ذكرى خفيفة كما كان صاحبها عليه الصلاة والسلام، ونعود إلى بل نأخذ من سيرته كيف يعيننا على مهمات الحياة الصعبة في الجو الجهنم اللي احنا عايشين به، بدل ما لا نحتفل وكأنما الاحتفال هو غاية. احنا ما نريد نجعل المولد النبوي كمناسبة كأس العالم، الناس مشتعلة وتصرخ وتعيط وتصحى صبح، مين يتذكر كأس العالم؟ كانت قبل شهر للزبالة، معظم الناس عملوا ديليت يعني حذف من مخه كأس العالم، بس يتذكرون آخر فريق فاز اسمه اسبانيا وعملوا هالديليت. السيرة النبوية أغاني أغاني أغاني أغاني وأكلنا حلاوة ومولد المولد حلاوة المولد، وبعدين نعملها حذف ديليت، لا تخليها شيء فعال. قارن نفسك بأخلاقه، مو تذكر أخلاقه، تذكر أخلاقه للي ما يعرف، لكن أنت يلي تقول أنا أذكر المولد النبوي، قارن نفسك بأخلاقه، وما يحتاج إلى تفصيل كثير للموضوع. هاي خاطرتنا اليوم مع حضراتكم، إن شاء الله انتهى وقتي، خاطرتنا اليوم مع حضراتكم إن شاء الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى القبول لنا ولكم ولكل من يشاهدنا، وبارك الله فيكم، وأشكر الأستاذ أسامة والدكتور سهير الصياح في مساعدة في إخراج هذا اللقاء، وحتى ألقاكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الرحمن الرحمن على

0: من إذاعة القرآن، اسمع بأذنك نداه، واحفظ بقلبك هداه، واخشع بروحك لله، وابتهل بالمناجاة، واعمل صالحا يرضاه، تنجو بإذن الله.
1: مع سفراء تلاوة القرآن، المنشاوي والبنا، زاهر وحصان، الحصري والشعشاعي، عبد الباسط ونعينع، وغيرهم كمان.
0: تسمع نبرات تهدهد الصدور، وتفيض عليك بالنور وبالصلاة على الرسول.
2: قولي معي يا قارئ القرآن، داوي قلوبنا بتلاوة تزدان بالتجويد. اقرأ،
3: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق.

العلي الحليم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

0: أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك. فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك.
1: اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
2: مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان الظهر نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
3: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم أذان الظهر.

0: الأرض.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم. نفحات في طاعة الواردين. طاعة الوالدين استمرار للغة الحب والرحمة والمودة بين الأجيال. ومن لا يرحم لا يرحم. اللهم أعنا على برهما وارزقنا رضاهما وارحمهما في الحياة وفي الممات، آمين. يقال عذرا للطبيعة: أمي هي الأجمل. عذرا للنخلة: أمي هي الأطيب. عذرا فيثاغورس: أمي هي المعادلة الأصعب. عذرا نيوتن: فأمي هي سر الجاذبية. عذرا أديسون: فأمي هي أول مصباح في حياتي. عذرا أفلاطون: فأمي هي البقعة الفاضلة في قلبي. عذرا روما: فكل الطرق تؤدي إلى حب أمي. عذرا جولييت: فأمي هي حبيبتي. عذرا للجميع: فمهما أحببتكم ولن أحب أحدا مثل ما أحببت أمي. قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. خفض الجناح كناية عن المبالغة في التواضع والخضوع، قول وفعل، مأخوذ من خفض فرخ الطائر جناحه ليستعطف أمه عشان لتغذيته. وعشان كده قيدوا بالذل، فهو دأب أفراخ الطيور إذا أرادت الغذاء من أمهتها. فالمعنى: واجههما في معاشرتك ومحاورتك مواجهة يبين منها تواضعك، إنك متواضع ليهم، وخضوعك ليهم وتذللك قدامهم رحمة بيهم. ده إن كان الذل بمعنى المسكنة، وإن كان بمعنى المطوعة فهو مأخوذ من خفض الطائر جناحه عشان يجمع تحته أفراخه رحمة بيها وحفظا ليها. وقوله: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يعني اذكر تربيتهم ليك وانت صغير، فادعو الله سبحانه وتعالى أن يرحمهما كما رحماك وربياك صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم.

0: إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض. اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري واكشف عنا البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم بارك لأمتي في بكورها. اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة الكرام مستمعي إذاعة القرآن الكريم، معكم في سلسلة حياة الأئمة. اليوم نبدأ معكم سيرة الإمام محمد ابن إدريس الشافعي، العالم القرشي الذي ملأ الأرض علما. أصل الشافعي ونسبه هو أنه كان إدريس والد الشافعي ابن العباس بن عثمان بن شافع يعيش بأرض الحجاز، فهو عربي ينتمي إلى قريش، ويجتمع نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده عبد مناف. ولا نعلم عن إدريس هذا سوى أنه تزوج فاطمة الأزدية من قبائل اليمن الذين يعيشون بالحجاز، وكانت منذ صغرها من العابدات المتمسكة بدينها القائمة على طاعة ربها، وكانت على كثير من الفطنة والذكاء والمعرفة بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أصول وفروع. وقد حصل ما يؤكد ذلك ويدل على حذقها وذكائها الشديدين، ويحفظ لها التاريخ أنها دعيت للشهادة عند قاضي مكة، هي وامرأة أخرى مع رجل، فأراد القاضي أن يفرق بين المرأتين فاطمة والمرأة الأخرى فيستمع إلى شهادة كل واحدة على حدة. فقالت فاطمة للقاضي: ليس لك ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فوافق القاضي على ما قالت، واعتبر ذلك استنباطا قويا منها ودليلا على علمها ومعرفتها لما في كتاب الله سبحانه وتعالى.
2: وعن مولد الشافعي ونشأته، صاحب إدريس بن العباس رحمه الله زوجته فاطمة في رحلة طويلة إلى قرية غزة في فلسطين، حيث كان المسلمون يرابطون لحراسة الثغر في مدينة عسقلان، وهي واقعة على شاطئ البحر، وسكن في قرية غزة القريبة من عسقلان.
1: كانت فاطمة حاملة، ففرح إدريس بهذا الحمل وقال: إن ولدت ولدا فسوف أسميه محمدا وأناديه باسم من أسماء أحد أجداده، وهو شافع بن السائب.
2: وفي غزة ولدت فاطمة ابنها، وتحقق ما رآه والده فقد سماه محمدا، وكانوا ينادونه باسم الشافعي.
1: كانت ولادته في شهر رجب سنة 150 هجرية، ولم تطل حياة الوالد فقد توفي ولم يزد عمر الشافعي على السنتين، فكفلته أمه واعتنت به، ورأت أنه إذا ما بقي في غزة ضاعت نسبته من قريش، وحرم أيضا من التعليم، فحملته إلى مكة المكرمة ونزلت بحي هناك بجوار الحرم يقال له شعب الخيف.
2: نشأ الشافعي يتيما فقيرا يواسيه وينفق عليه ذو قرابته من قريش، وكان ما يعطونه مبلغا بسيطا لا تستطيع الأم أن تدفع منه أجرا للمعلم ليعلمه حفظ القرآن ومبادئ القراءة والكتابة، إلا أن المعلم رأى نجابة الشافعي وسرعة حفظه فدعاه ذلك إلى المسامحة بالأجرة، وقد رضي المعلم بأن يخلفه إذ اشتغل بأمور غير التعلم.
1: يقول الشافعي: كنت وأنا في الكتاب أسمع المعلم يلقن التلاميذ الآية فأحفظها أنا، فإذا أملى شيئا فما يكاد يفرغ المعلم من الإملاء عليهم أكون قد حفظت جميع ما أملى. فقال لي المعلم ذات يوم: لا يحل أن آخذ منك شيئا.
2: وكان الشافعي تلميذا مجتهد، استمر الشافعي على ذلك حتى حفظ القرآن وهو ابن 7 سنين، وحفظ الكثير من الشعر واللغة، وكان أحيانا يذهب إلى البادية ليستمع إلى شعرائها وأدبائها، حتى وجد أن إقامته في الكتاب ليس لها فائدة من بقائه، فقرر أن يذهب إلى المسجد الحرام ليستمع إلى العلماء، وهو يعيش في ضيق من العيش، إلا أنه شديد الحب إلى معرفة علوم القرآن والحديث والفقه والأدب.
1: كان منذ صغره يجالس العلماء في مختلف العلوم، ومنهم سفيان بن عيينة ومسلم بن خالد الزنجي وغيرهما، وكان لشدة فقره يجمع العظام التي يستطيع الكتابة عليها ليكتب عليها مذكراته التي يتلقاها من العلماء، وكان يذهب إلى دواوين الحكومة ويلتقط القصاصات من تحت أقدام الكتبة ليكتب على ظهرها، وفي المسافات الخالية من الكتابة ويقول: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة.
2: كان رضي الله عنه يعرف أن الفقر ليس مانعا من تحصيل العلم، وكان يقول: ما أفلح في العلم إلا من طلبه في القلة، أي الفقر.
1: ضاق صندوق الشافعي بما يكتب عليه من قصاصات وعظام وغيرها، وامتلأت حجرته حتى إنه لم يجد مكانا يستريح فيه أو ينام، فعزم على أن يحفظ كل ما جمعه من القصاصات والعظام حفظا متقنا، ويستغني عن كل ذلك من عظام وقصاصات.
2: كانت عزيمته قوية لا تعرف الملل، فأخذ في الحفظ واستراح لكل ما كان يفعله حتى أتم حفظها كلها، وكان يتغنى بما تجود به ذاكرته القوية، وهو يقول: علمي معي حيثما يممت ينفعني، صدري وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق.
1: بلغ ذكاء الشافعي وقوة ذاكرته وحفظه درجة عظيمة، حتى إنه إذا فتح كتابا يحفظ منه شيئا اجتهد أن يغطي بطرف كمه الصفحة الأخرى مخافة أن يقع نظره عليها فيحفظها قبل أن يحفظ الصفحة المطلوبة.
2: لم يصل الشافعي إلى هذا القدر من الذكاء والحفظ والفهم إلا بقوة إيمانه وصدق يقينه وحسن اعتقاده.
1: وعلى الرغم من ذكائه هذا وقوة حفظه وألمعيته، كان يشكو في بعض الأحيان سوء حفظه، فيتهم نفسه بالتقصير ويقول: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي.
2: وعن الشافعي وشيخ الحرم المكي: أحب الشافعي أن يجيد اللغة العربية بفروعها من شعر ونثر وأدب ونحو وصحة نطق، وأن يسمعها من أفواه الأعراب، فخرج إلى البادية أي الصحراء التي لم يختلط أهلها بالعامة من الناس، والذين يحفظون الشعر وروايته عمن سبقهم، فلقيه شيخ الحرم المكي مسلم بن خالد الزنجي، فقال يخاطب الشافعي: يا فتى، من أين أنت؟
1: قال الشافعي: من أهل مكة.
2: قال: أين منزلك؟
1: قال الشافعي: بشعب الخيف.
2: قال: من أي قبيلة أنت؟
1: فقال الشافعي: من بني عبد مناف.
2: قال: بخن بخن، لقد شرفك الله في الدنيا والآخرة، ألا جعلت فهمك في هذا الفقه فكان أحسن بك؟
1: إن المناقشة التي دارت بين الشافعي ومسلم بن خالد جعلته ينصرف إلى الفقه بجانب اهتمامه بالشعر والأدب والذهاب إلى البادية، وكان أول من لقي من الفقهاء أو قرأ عليه هو مسلم بن خالد هذا، وحضر أيضا دروس العالم الكبير سفيان بن عيينة وكتب عنه ما شاء الله.
2: كان ذلك في الحرم مع من كان يحضر عليه لاستماع دروسه العام.
1: وأمام ذكاء الشافعي ونبوغه لم يمض وقت طويل حتى برز فقيها نابغة ومفسرا بارعا خبيرا بالعربية وهو غلام. وحتى كان سفيان بن عيينة محدث الحرم المكي، إذا جاءه شيء من التفسير أو الفتية التفت إلى الشافعي وقال: سلوا هذا الغلام.
2: وكذلك شيخ الحرم المكي مسلم بن خالد الزنجي، أول أستاذ للشافعي، أذن له بالفتية وهو ابن 15 سنة وقال: افتي يا أبا عبد الله، فقد والله آن لك أن تفتي.
1: وروى الشافعي الحديث وهو لا يزال في مكة عن سعيد بن سالم القداح وداود بن عبد الرحمن العطار وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد الأزدي، وكلهم علماء أكابر. وبهذا أخذ الحديث المكي من أشهر شيوخه، وحفظ الفقه المكي وعرف أصوله وفروعه وأدلته. ومع هذا لم ينقطع عن تعلم العربية في مكة والبادية التي حولها، ولا يزال صغيرا لم يتعدى 20. قال بشر المريسي: رأيت بمكة فتى لئن بقي ليكونن رجل الدنيا.
2: وعن رحلات الإمام الشافعي، كان الإمام الشافعي رضي الله عنه يحب أن يتنقل في البلاد يطلب العلم على يد العلماء، وليستمع إلى الأدباء والشعراء، وليرى أحوال المسلمين ومعرفتهم بالعلوم والمعرفة. وفي ذلك قال: ما في المقام لذي عقل وذي أدب من راحة، فدع الأوطان واغتربي، سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب، إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن سال طاب وإن لم يجري لم يطب.
1: ما إن تجاوز الشافعي 20 من عمره المبارك بقليل وهو مقيم في مكة المكرمة يتلقى العلم ويعلم الناس مما آتاه الله من علم وعرفان، حتى اشتاق لرؤية المدينة المنورة ومسجدها العظيم وزيارة مقام النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ورؤية الإمام مالك رضي الله عنه، والاستفادة من علمه. وكان كتاب الموطأ الذي جمعه الإمام مالك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتهر بين المسلمين وحرصوا على كتابته، قد استعاره الشافعي من رجل من أهل مكة وحفظه كعادته في أيام قليلة، ثم ذهب إلى والي مكة وطلب منه أن يكتب له رسالة توصية لوالي المدينة المنورة كي يقدمه للإمام مالك.
2: كان والي مكة يحب الشافعي ويقدر علمه ومعرفته وذكاءه، فرحب كثيرا بما طلب وكتب له رسالتين. إحدى الرسالتين لوالي المدينة يوضح فيها مكانة الشافعي وعلمه ومعرفته ويطلب منه مساعدته، والثانية إلى الإمام مالك ليعلمه بما يقوم به الشافعي من تعليم الناس وتعريفهم بالدين، وبما في كتاب الله من بيان وعلم، وبما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصول وتوجيه وفقه.
1: أخذ الشافعي الرسالتين وعاد إلى البيت مسرورا فرحا، ومن شدة فرحه طرق باب البيت طرقا عنيفا، فقالت أمه: من الطارق بهذا العنف الشديد؟
2: قال الشافعي: أنا الشافعي يا أمه.
1: قالت الأم: ارجع وتعلم الأدب ثم عد.
2: كان لما صدر منه والتعنيف من أمه أثر كبير في نفسه، فاستسمحها وعزم ألا يعود لمثلها أبدا. فقبلت الأم اعتذاره وفتحت له الباب، إلا أنه كان يذكر ذلك ويلوم نفسه ويحكي ذلك في مجالسه.
1: لعق الشافعي بالركب المتجه إلى المدينة المنورة حتى وصل إليها بعد 8 أيام. وفي اليوم 8 وقت صلاة العصر صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دنا من المقام وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم استراح قليلا وذهب إلى والي المدينة ودفع إليه الرسالتين، ففتح الوالي الرسالة الخاصة به وقرأها ونظر إلى الشافعي وقال له: والله يا بني، لو أن والي مكة طلب إلي السعي من جوف المدينة إلى جوف مكة ماشيا حافيا لكان أهون علي من الذهاب إلى بيت الإمام مالك.
2: قال الشافعي: يمكنك أن تحضره إلى هنا.
1: قال الوالي: هيهات، إن للإمام مالك مكانته العلمية، وهو شديد الحرص على وقته، فلا يضيعه في مقابلة الناس بدون فائدة أو فائدة يمكن تحقيقها في مكان آخر.
2: قال الشافعي: كيف ذلك؟
1: قال الوالي: سترى يا بني العزيز، ولكن هيهات، ليتنا إذا ركبنا إليه ووقفنا على بابه يفتح لنا الباب، ولكن هيا بنا على بركة الله.
2: ركب الوالي وأخذ معه الشافعي إلى أن وصلا إلى دار الإمام مالك، فتقدم رجل وقرع الباب، فخرجت الخادمة فقال لها الوالي: قولي لمولاك إنني بالباب.
1: فدخلت الخادمة وأبطأت، ثم خرجت تقول: إن مولاي يقول لك، إن كانت لك مسألة فارفعها في رقعة حتى يخرج لك الجواب عليها، وإن كان المجيء لشيء آخر فقد عرفت يوم المجلس فانصرف إليه.
2: قال لها الوالي: قولي لمولاك إن معي كتابا له من والي مكة في مهمة خاصة به.
1: دخلت الخادمة ثم خرجت وفي يدها كرسي، وبعد ذلك خرج الإمام مالك، فإذا هو شيخ طويل القامة أشقر اللون، عليه المهابة والوقار، فدفع الوالي إليه الكتاب،
2: فأخذ في قراءته حتى بلغ إلى قوله: إن محمد بن إدريس رجل شريف، من أمره ومن حاله كذا وكذا.
1: رمى الإمام مالك الكتاب من يده وقال: يا سبحان الله، صار علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث يطلب بالوسائل، أي بالوسائط والتوصيات.
2: فتقدم الشافعي إليه وقال: أصلحك الله تعالى، إني رجل مطلبي، ومن حالي ومن قصتي كذا وكذا.
1: فلما سمع الإمام مالك كلامه عطف عليه ونظر إليه طويلة، وكانت له فراسة، فسأله: ما اسمك؟
2: قال الشافعي: اسمي محمد.
1: قال له: يا محمد، اتق الله واجتنب المعاصي، إني أرى في قلبك نورا، فلا تطفئه بالمعصية، فإنه سيكون لك شأن في الناس.
2: قال الشافعي: نعم وكرامة.
1: قال الإمام مالك: إذا كان الغد فتجيء لنقرأ لك الموطأ.
2: قال الشافعي: إني أقرأه يا مولاي حفظا.
1: قال الإمام مالك: اقرأ.
2: أخذ الشافعي يقرأ والإمام يسمع له، وكلما خاف الشافعي على الإمام مالك من الملالة سكت،
1: فيقول له: زد يا فتى، فإني أستحسن قراءتك.
2: كان الشافعي يواظب على الحضور إلى بيت الإمام مالك كل يوم، ويقرأ عليه الموطأ والإمام يستمع إليه، حتى أتم قراءته كله في أيام قليلة.
1: فرح به الإمام مالك كثيرا، ورأى الشافعي أن يحضر مجلس الإمام مالك في المسجد النبوي، وجاء الإمام مالك متطيبا مغتسلا مسرحا لحيته، وكانت هذه عادته عند قراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام له من في المسجد، وقد هابه الشافعي مهابة عظيمة، وجلس الشافعي حيث انتهى به المجلس.
2: ثم بدأ الإمام في قراءة الحديث وبيان ما فيه من أحكام فقهية، والشافعي يكتب على يده ما يسمعه، والإمام يلاحظه ويتعجب من فعله ذلك.
1: أحبه الإمام، وأقام الشافعي ضيفا عنده 8 أشهر يلازمه في البيت وفي المسجد، ويقدم له الإمام الطعام والماء بيده، ويأخذه في صحبته إلى المسجد، وبعدما يقرأ الإمام على الناس الموطأ يعطيه للشافعي ليمليه عليه، وهم يكتبونه، فعرفه الناس وعلت منزلته، وازداد الشافعي فهما ومتانة حفظ لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي بصري نور، وفي سمعي نور، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، واجعل لي في نفسي نورا، وأعظم لي نورا. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم، فأقرر عيني من عبادتك.

كلام في الحب. النهاردة هنتكلم عن الحب كائن عام. ما أعذب الكلام في الحب؟ فهو حديث لا يمل الإنسان ولا يكل من النطق به أو سماعه أو البحث عنه في بطون الكتب أو العيش في قصة ما أو حتى في أغنية تبهج القلب وتوقظ مشاعر جميلة وعطرة. وللحق فإن حديث الحب حديث لا ينقطع، لأن الحب موجود في حياة الإنسان من ساعة أن يفتح عينيه على الدنيا. الحب الأول يبدأ مع بداية الوعي عند الطفل، بل إنه عند فرويد العالم النفساني المشهور يبدأ من ساعة مولده، وذلك بتعلقه بثدي أمه ودفء أعصابها وملمس أصابعها. وأول حب في حياة كل منا هو حبه وتعلقه بأمه، ثم يتحول إلى حب الأسرة كلها أو الحب العائلي الذي يجمع أفراد العائلة في رباط غير مرئي لكنه محسوس ومعلن. الأم والأب يمنحان دون مقابل ودون حتى كلمة شكر أولادهما من نبع حنانهما الذي لا يعوض ولا يمكن للسنين مهما طالت أن تحدده. والحب له توأم لا يكاد يفارقه، اسمه الفضيلة. بها يكتمل الحب، ومن خلالها ينمو ويكبر العمار والمحبة والمغفرة والرحمة والتسامح بين كل البشر. ولولا الحب ما قامت الدنيا، ولولا الحب ما عمرت الأرض، ولولا الحب ما بقي الإنسان يوما أو ساعة واحدة. وبالحب خلق الله هذا العالم الذي نعيش فيه، وبالحب قامت العدالة وظهر الحق. وأسمى أنواع الحب هو حب الله، والمتصوفون هم الذين ذاقوا وحدهم حلاوة هذا الحب السرمدي. ومما هو جدير بالذكر في هذا الصدد ما جاء على لسان الأديب الكبير محمود عباس العقاد أنه قال: ثلاثة أشياء ليست من اختيارنا، هي الميلاد والحب والموت. ولأن الإنسان عادة لا يستطيع الحياة بدون حب، فقد قامت رسالة السيد المسيح كلها على الحب، وقامت رسالة الإسلام على المحبة والتراحم والمودة. وأما رأي الإمام الغزالي في الحب، وهو أحد الأئمة المعدودين في علوم الدين وتفسير أركان الإسلام بطريقة عقلانية، عندما سئل عن الحب قال الإمام الغزالي أن أسباب الحب هي حب الإنسان لوجوده وبقائه، فإن طبع الإنسان يميل إلى دوام وجوده وسلامة أعضائه، ثم ماله، ثم ولده، ثم عشيرته، وأخيرا أصدقائه. ثانيا أن حب الإنسان لمن أحسن إليه، فالإنسان عبد الإحسان. والثالثة أن حب الإنسان لكل ما هو جميل، فإن الجمال محبوب. فمثلا يقال: هذا خلق حسن، وهذه سيرة حسنة، وهذه أخلاق جميلة، وهكذا. أما رابع هذه الأشياء فهو حب الإنسان لمن بينه وبين غيره مناسبة خفية في الباطن، كأن يكون بينهما تناسب في الأرواح، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما تعارف منها ائتلف، وما تنافر منها اختلف. ولذلك يقال أن الحب هو الآمر الناهي الذي يضيء قلوبنا وحياتنا نورا وحنانا ودفئا ومودة ورحمة وفضيلة. وقد أقسم بعض العارفين بقيمة الحب ومعناه أن الحب هو أجمل هبات الخالق لمخلوقاته من بني الإنسان، ولولا الحب ما عاش الإنسان ولا عمرت الأرض.

0: اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري.
1: من يروم المجد يجيء المعا تحت جنح الليل ليلا معتما.
2: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
3: ومضة نور في دياجير الظلام،
2: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
3: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

0: إلا الله العلي الحليم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان.
1: اعمل لوجه واحد يكفيك الوجوه كلها. وجه قلبك إلى ملك الملوك ومالك الملوك، إلى جبار السماوات والأرض، وتوكل عليه وثق به، فهو المرتجى والملاذ، ولا حول ولا قوة إلا به. فمن توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض إليه الأمر هداه. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ ما من مخلوق يعتصم به من دون خلقي، فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته، إلا جعلت الأرض هوياً تحت قدميه، وقطعت أسباب السماء بين يديه. يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. كن عن همومك معرضة، وكل الأمور إلى القضاء، وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى، فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، ولربما ضاق المضيق، ولربما اتسع الفضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضا، الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى. يروي الإمام ابن الجوزي قال: حكي عن بعض السلف أنه قال لتلميذه: يا بني، ما تصنع بالشيطان إذا سول لك الخطايا؟ قال التلميذ: أجاهده. قال الشيخ: فإن عاد؟ قال: أجاهده. قال: فإن عاد؟ قال: أجاهده. فقال الشيخ: هذا يطول يا بني، ولكن إذا مررت بغنم فنبحك كلبها أو منعك من العبور فماذا تصنع؟ قال: أجاهده. قال: يا بني، هذا أمر يطول، استعن برب الغنم يكفيك كلابه. استعن برب الغنم يكفيك كلابه. إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ ويا رب، ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك؟ استعن بالله والجأ إليه، فهو الحصن الحصين والملاذ المكين. ولما كان الله جل جلاله

به. لذلك في الدنيا جنة، في الدنيا جنة التوحيد، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وقد قال تعالى: ويدخلهم الجنة، عرفها لهم في الدنيا، ذاقوا طعمها في الدنيا. إنه التوحيد، أمرك بيد واحد، صحتك بيده، زوجتك بيده، أولادك بيده، رزقك بيده، من فوقك بيده، من تحتك بيده، من حولك بيده، هذا هو التوحيد. مرة دخلت إلى مسجد فإذا لوحة تكاد تحتل مقدمة المسجد، تقرأ هذه اللوحة يقشعر جلدك. هي آية كريمة: يد الله فوق أيديهم. هذا الذي تخافه هو في قبضة الله، هذا الذي تخشاه هو في قبضة الله. كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، وإذا أعطاك من يمنعه، ثم من يعطي إذا ما منعك. أيها الإخوة، إن قوة الإيمان في القلب تضعف الشيطان، وكلما ازداد إيمان العبد ضعف تسلط الشيطان عليه. دققوا في قوله تعالى: إنما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. عصى، قصر، حجب، فاستزله الشيطان، جعله يزل. يروى أنه كانت شجرة تعبد من دون الله، فجاء إليها رجل فقال: لأقطعن هذه الشجرة. فجاء ليقطعها غضباً لله، فلقيه إبليس في صورة إنسان، قال له: ما تريد؟ قال: أريد أن أقطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله. قال: إذا أنت لم تعبدها، ماذا يضرك لو عبدها غيرك؟ هلا أكثر كلام يقال: دعك من الناس، ينبغي ألا يعنيك أمرهم، دعك منهم. فقال: لأقطعنها. فقال له الشيطان: هل لك فيما هو خير لك؟ لا تقطعها، ولك ديناران كل يوم. إذا أصبحت تجد الدينارين تحت وسادتك. قال: فمن أين لي بذلك؟ قال: أنا لك. فرجع فأصبح فوجد دينارين عند وسادته. بعد أيام أصبح لم يجد شيئاً، فقام غضباً ليقطعها، فتمثل له الشيطان، قال: ما تريد؟ قال: أريد أن أقطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله. قال: كذبت، ما لك إلى ذلك من سبيل. فذهب ليقطعها فضرب به الأرض وخنقه حتى كاد أن يقتله. قال: أتدري من أنا؟ أنا الشيطان، جئت أول مرة غضباً لله فلم يكن لي عليك سبيل، فخدعتك بالدينارين فتركتها، فلما جئت غضباً للدينارين سلطت عليك. أنت حينما تقاتل من أجل الدنيا لا تستطيع أن تفعل شيئاً، أما حينما تغضب لله أنت أقوى إنسان. لذلك قال تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فالشيطان لا سلطان له على المؤمن،
إن

0: ليس لك عليهم سلطان. أنت في حصن حصين، أنت بالتوحيد في حصن حصين، وأنت بالاستقامة في حصن حصين. أيها الإخوة، كثرة ذكر الله تضعف الشيطان وتقوي الإيمان وترضي الرحمن، وهي الركن الركين والحصن الحصين الذي يتحصن به الإنسان من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً. لذلك في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي
1: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
2: من يروم المجد يجيء أدمعا تحت جنح الليل ليلا معتما.
3: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
4: ومضة نور في دياجير الظلام،
3: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
4: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري

معلومات في القرآن الكريم. في القرآن الكريم 114 سورة وأكثر من 6000 آية، حيث عدد الآيات 6236 آية. كل ذلك في 30 جزءا، ينقسم كل منهم إلى حزبين، وبذلك يضم القرآن الكريم 60 حزبا. كل سورة في القرآن الكريم تتكون من جمل أو مقاطع يسمى كل منها آية. سور القرآن الكريم 87 منها مكية و27 منها مدنية. كل السور تبدأ بالبسملة سوى سورة التوبة المباركة وسورة النمل المباركة، فيها بسملتان. سبع سور من القرآن الكريم تحمل أسماء سبعة أنبياء، وهي سورة يونس وهود ويوسف وإبراهيم ومحمد ونوح. أطول السور هي سورة البقرة المباركة، فحيث عدد آياتها 286 آية، وأقصرها سورة الكوثر وعدد آياتها 3 آيات. سورة التوحيد الإخلاص هي السورة الوحيدة التي تحتوي على كسرة واحدة، هذا بغير البسملة. سورة الحمد المباركة هي أول سورة، فيما سورة الناس هي آخر سورة في القرآن الكريم، وفقا للترتيب المعروف في المصاحف الشريفة لا وفقا لنزول السور. ففي هذه الحالة ستكون العلق أول السور النازلة على صدر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيما كان سورة النصر هي آخرها. لفظ الجلالة الله جل وعلا ورد في القرآن الكريم 2707 مرات، و980 في حالة الرفع، و592 في حالة النصب، و1135 في حالة الجر. لكل سورة في القرآن الكريم اسم خاص بها، ولبعض الصور أكثر من اسم، حتى أن سورة الحمد المباركة لها أكثر من 20 اسما، منها الفاتحة وأم الكتاب والسبع المثاني، الكنز، الوافية، الكافية، الشافية، وغير ذلك من الأسماء. بعض الصور أخذت أسماؤها من الحروف المقطعة التي في أول الصورة، كما في سورة طه، ياسين، صاد، قاف. ثم إن الصور والآيات المكية هي التي نزلت قبل الهجرة، والمدينة هي النازلة بعدها، على أن بعض العلماء يعتبرون مكية الآية أو مدنيتها متعلق بما كان نزولها من غير أن يكون لذلك علاقة بالهجرة. أكثر الآيات هي ياسين في السورة المسمى بهذا الاسم، وقيل مدهامتان في سورة الرحمن، لكن أطول آية هي 82 بعد 200 من سورة البقرة. 29 سورة تبدأ بالحروف المقطعة، وخمس سور تبدأ بالحمد، وهي الفاتحة والأنعام والكهف وسبأ وفاطر. سبع سور تبدأ بالتسبيح للخالق جل وعلا، سبح يسبح سبحانه، وهي الإسراء والأعلى والتغابن والجمعة والصف والحشر والحديد. ثلاث سور تبدأ بيا أيها النبي، وهي الأحزاب والطلاق والتحريم. سورتان تبدأان بيا أيها المزمل ويا أيها المدثر، وهم المزمل والمدثر. ثلاث سور تبدأ بيا أيها الذين آمنوا، وهي المائدة والحجرات والممتحنة. خمس سور تبدأ بقل، وهي الجن والكافرون والتوحيد والإخلاص والفلق والناس. أربع سور تبدأان بإنا، هي الفتح ونوح والقدر والكوثر. 15 سورة تبدأ بصيغات القسم، وهي الذاريات والطور والنجم والمرسلات والنازعات والبروج والطارق والفجر والشمس والليل والضحى والتين والعاديات والعصر والصافات. تحتوي 15 من سور القرآن الكريم على سجدة، 4 منها واجبة، وذلك في سورة فصلت والسجدة والنجم والعلق، و11 مستحبة في سورة الأعراف والنحل ومريم والحج والسجدة والنمل والانشقاق والرعد والإسراء والفرقان وصاد. كانت هذه معلومات قرآنية شاركناكم بها عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني. نشكركم على حسن استماعكم، وسنواصل معكم المزيد من المعلومات عن القرآن الكريم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تشمد بي عدوا ولا حاسدا. اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار.
1: ما زلنا معكم مستمعين الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، والآن نتابع معكم تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 54 من دروس سورة آل عمران، ومع الآية 180 بعد 100. أيها الإخوة، الآية: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. هذه مقالة اليهود قالوها حينما أمرهم الله أن يتصدقوا، توهموا أن الله فقير وهم أغنياء. قال تعالى: سنكتب ما قالوا. أولاً، إن أعظم مستوى من مستويات الإيمان أن تشعر أن الله معك، وأن الله عليم بما في نفسك، سميع لقولك، يرى حركتك، ويسمع كلامك، ويعلم ما في قلبك. حينما قال الله عز وجل: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا. عجيبة هذه الآية. علة خلق السماوات والأرض بالنسبة للإنسان: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا. معنى ذلك أن هذا الكون العظيم مهمته أن يعرفك بالله. العين لا ترى الله، ولكن العقل يراه. فهذا الكون فيه أسماء الله الحسنى، وفيه صفاته الفضلى، تجسيد لأسماء الله الحسنى ومظهر لها. فأنت إن عملت عقلك في الكون توصلت إلى خالق هذا الكون، من الخلق إلى الخالق، من التسيير للمسير، من النعمة للمنعم، من النظام للمنظم، من الحكمة للحكيم. هذا هو الفرق بين المؤمن والكافر. المؤمن مع المنعم خرق النعمة إلى المنعم، لكن الكافر مع النعمة فقط، يتذوقها ويقتنصها ويستمتع بها، لكنه حجب عن المنعم. الكافر مع النظام، لكن لم يخرق هذا النظام إلى المنظم. كل بطولة الإنسان أن يخرق النظام إلى المنظم، والحكمة إلى الحكيم، والخلق إلى الخالق، والجمال إلى الجميل، إلى مبدع الجمال. أنت حينما تتأمل وردة فواحة عطرة جميلة فيها ألوان تأخذ بالألباب، ينبغي أن تنتقل منها إلى الجميل. القضية كلها أن تعبر هذا الكون إلى مكونه، وأن تعبر هذا النظام إلى منظمه، وأن تنتقل من النعمة إلى المنعم. فالله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا، من أجل أن تعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. حينما تعلم أن الله يعلم ينفى الشر في الأرض، هل تستطيع أن تفعل شيئا أمام مسؤول عن الأمن؟ لا تستطيع. أنت حينما تعلم أن الله يعلم، هل تقتل طفلا؟ هل تهدم بيتا؟ هل تسرق مالا؟ هل تحتال على مسلم؟ مستحيل. كأنني أقول إن كل أخطاء الناس سببها أنك لا تعلم أن الله يعلم، وأن كل الانضباط الذي نطمح إليه، الانضباط القولي والعملي، والانضباط في كسب المال وفي إنفاق المال وفي ممارسة الشهوات التي سمح الله لنا بها، لا يمكن أن ننضبط إلا إذا علمنا أن الله يعلم. وفي آية أخرى لتعلموا أن الله يعلم، فحينما تعلم أن الله يعلم صار في انضباط ذاتي، لأنه أي إنسان في الأرض لا يمكن أن يقترف مخالفة أمام من بيده أن يعاقبه عليها. والمثال بسيط جدا، لن تعبر الإشارة الحمراء في رابعة النهار والشرطي واقف ومعه كتاب الضبوط، لن تستطيع، لكنك تعبرها في الليل الساعة السادسة ليلا، لأن واضع النظام غير موجود. واضع النظام يمثله هذا الشرطي، أما في الساعة الثالثة ليلا واضع النظام ليس له عين يراك بها، إذن تعبر هذه الإشارة؟ أو أن تكون أقوى منه؟ لا تعبأ بنظامه. الإنسان متى ينضبط؟ بشكل علمي ينضبط حينما يعلم أن الله يعلم، وأنه سيحاسب، وأنه سيعاقب فقط. والله الذي لا إله إلا هو، أي انضباط آخر متوهم؟ لك وازع داخلي، ضمير مسلكي، تربية بيتية، كله كلام فارغ. ما لم تعلم أن الله يعلم، وما لم تعلم أن الله سيعاقب، لا يمكن أن تنضبط. أنت بالمناسبة تنضبط مع إنسان من جلدتك، من جنسك، قد يكون أصغر منك في السن لكنه أقوى منك. أنت حينما ترى أن هذا الذي تخالفه يعلم وسيعاقب، من يجرؤ من التجار على أن يخفي من حساباته صفقة خارجية؟ لا أحد، لأن هذه الصفقة الخارجية تأتي نسخة منها إلى المالية، فإذا أغفلتها أهدرت حساباتك وكلفت بضريبة فوق طاقتك. أي تاجر حينما يعلم أن هذه الصفقة الخارجية هناك ورقة منها تذهب إلى المالية لا يمكن أن تغفلها من حساباتك وإلا تعاقب. أنت تنضبط مع مخلوق من مثلك، من جنسك، لكنه أقوى منك، فكيف بالخالق؟ أيها الإخوة الكرام، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. هذا الذي يغش المسلمين كيف يغشهم؟ والله لو علم أن الله يعلم وسوف يدفع الثمن باهظا من صحته أو من أولاده أو من أقرب الناس إليه لما فعل ذلك. ما من معصية تقترف في الأرض إلا بسبب توهم أن الله لا يعلم أو يعلم ولا يحاسب. لك الله غفور رحيم، لا تسعنا إلا رحمته، كلام فارغ. تسعنا رحمته حينما نطيع أمره. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. تسعنا رحمته إذا أنبنا إليه، وإذا عدنا إليه، وإذا تبنا إليه، وإذا اصطلحنا معه، عندئذ تسعنا رحمته. أما إنسان مقيم على معصية، مقيم على مخالفة، مقيم على دخل حرام، مقيم على علاقة محرمة مع امرأة، مقيم على تفلت، ويقول لا تسعنا إلا رحمة الله عز وجل، لا يمكن أن يستهزأ بدين الله وأن تنجو من عقاب الله. هذا استهزاء. لو واحد قال من باب الدعابة، أنا أكسب مالا حراما وأدفع جزءا منه صدقة، والصدقة بعشرة أمثالها، إذن أنجو. لا تنجو أبدا. بالمناسبة قضية دقيقة بالفقه، مناسب جدا أن نبحثها. أنت حينما تقول أنا إذا حججت بيت الله الحرام، ما جزاء من حج دون أن يرتدي ثياب الإحرام؟ عليه هدي، وإنسان ميسور وغني كبير، قال لك أنا أقدم 10 أغنام هديا لارتداء الثياب العادية. لو بيدفع 1,000,000 رأس غنم حجه باطل. أما إذا دخل خطأ الميقات من غير ثياب الإحرام عليه هدي، ترمم هدي. أما أن تكتشف مسبقا، يعني مثلا اتفق فقيران على أن يدفع كل منهما زكاة فطره للآخر، هذا عبث بدين الله، كأنهما لم يدفعا شيئا. لكن ممكن أن تدفع زكاة فطرك وأنت فقير، وأن تأتيك زكاة فطر دون أن تشعر، أو دون أن تخطب، أو دون أن تعلم. الفكرة لا يمكن أن تستباح محارم الله بشيء. قد يحدث أن حاجا يحج أول مرة في حياته، ويركب الطائرة أول مرة في حياته، وقد وضع لباس الإحرام في حقائبه الكبيرة، وبعد أن صعد إلى الطائرة وانطلقت الطائرة إلى بيت الله الحرام، أذيع أن هذا المكان هو ميقات الإحرام، فقال آتوني بالمناشد. وين المناشد؟ لا يفهم أنه موضوع الحقائب لا يمكن أن تصل إليها في الطائرة، موضوع في مكان آخر. ماذا حل بهذا الحاج؟ دخل الميقات من دون ثياب إحرام. قضية محلولة، عليه هدي، أو أن يعود إلى الميقات فيحج برا. طبعا لو جاء غني قال أنا أدفع ثمن 100 رأس غنم على أن أبقى مرتديا ثياب الإحرام، والحج باطل. الحج باطل. مثل آخر، الواجب في الصلاة إذا ترك يسجد سجدتين سهوا. ماشي، واحد قال أنا لن أقعد القعود بين 4 ركعات، وصل 4 ركعات ثم سجد للسهو، صلاته باطلة. لو أنه سهى هناك سجود للسهو. أما أنه قصد ذلك وعبث بدين الله، غير مقبول منه ذلك إطلاق. فلذلك أيها الإخوة، ذكرت هذا الكلام، لا يمكن أن تستباح محارم الله بشيء، لا بصدقة ولا بهدي ولا بأي عمل. أما إذا الإنسان وقع سهوا أو غير قاصد، بكل مخالفة كفارتها. أما أن تدفع الكفارات سلفاً تبريراً لانتهاك الحرمات، هذا مستحيل. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. هم ما عرفوا أن الله يسمعهم، أو علموا أن الله يسمعهم ولكن لا يعاقبهم. والحقيقة نقطتان لا بد منهما، يعلم ويعاقب. الذي نشأ في بلاد إسلامية يعلم أن الله يعلم، لكن يتوهم أن الله يعلم لكن لا يعاقب. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وكيف حال هذا الأعرابي الذي سأل النبي أن يعظه وأن يوجز، فتلى عليه قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال: كفي بربك، لو أن لكل سيئة عقابا، لو أنك مؤمن بها إيمانا قطعيا، هل ترتكب سيئة؟ حدثني صديق توفي رحمه الله، جاء إنسان ليصلح مركبته، مركبة جديدة فيها خلل، وهو يجهل بدقائقه. فالذي قدمت له هذه المركبة كي يصلحها ذكي جدا، أدرك أن هذه المركبة جديدة وأن صاحبها لا يفقه فيها شيئا، والقضية تحل بعشر دقائق، طلب منه 10,000 ليرة، فصدقه وعده أن يأتيه بعد يوم. هذا الإنسان أول يوم أخذ أهله بهذه المركبة إلى مكان جميل، وثاني يوم إلى مكان آخر، وصلحها بدقائق معدودة، وأخذ على تصليحها 10,000 ليرة عدا ونقدا. له جار صديق لي، عاتبه قال له: هكذا العمل؟ أنت إنسان مغفل. أنا أدركت أن هذا الإنسان يعني يجهل دقائق هذه المركبة وهو حريص على سلامتها، وغني جاء من بلد خليجي، هو يعلم أن الله يعلم، ناشئ في بلد إسلامي لأنه في بديهيات، لكن ظنه أن الله لا يعاقب. له ابن يعمل في مخرطة، دخلت نسرة فولاذ في عينه، كلفته 16,000 ليرة لبنانية يوم كان اللبناني 160 قرش الليرة، يعني قريب 22,000. لو كان يعلم أن هذا المال الحرام الذي أخذه سوف يدفعه مضاعفا ما فعل ذلك. قضية علم. واحد يركب مركبته، وجد لك جرو صغير على طرف طريق المطار، أراد أن يعبر عن براعته في القيادة فقطع يديه فقط دون أن يدهسه كله، وأطلق ضحكة هستيرية. يقسم لي شخص يركب معه في الأسبوع الثاني في المكان نفسه أصاب العجلة خلل، وقف ليبدلها، رفع المركبة بآلة الرفع، وفجأة وقعت المركبة على العجلة والعجلة على رسوغيه فهرستا، أخذ إلى المستشفى، اسودت كفاه ولا بد من قطعهما. يقسم لي وهو حي يرزق، قال لي: والله بعد أسبوع أصبح بلا كفين. الإنسان حينما يعلم أن الله يعلم وسيعاقب بعد للمليار قبل أن يعصيه أو قبل أن يعتدي على أحد. من هم الأغبياء الآن بالعالم؟ والله أغبى أغبياء العالم الآن الذين يدمرون ويقطفون ويقتلون، في تقدير أن هناك 300 إنسان قتل ظلماً في بلاد شرق آسيا، 300,000 قتلوا بالقصف ولا علاقة لهم بما حدث. من هم الأغبياء هؤلاء الذين يتلذذون بالقتل وهدم البيوت وقتل البراء وقتل الأطفال؟ هؤلاء يظنون أنهم حققوا مجداً، لو أنهم يعلموا أن الله يعلم وسوف يخلدون في جهنم إلى أبد الآبدين، لأن الله عز وجل يقول: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. قل اعملوا ما شئتم، تهديد من الله عز وجل. العبرة أن تعلم أن الله يعلم قبل أن تأكل المال الحرام، قبل أن تطالب هالإنسان الذي وثق بعلمك بتحليل لا جدوى منه، أو قبل أن تطالبه بتعويض لا يقابله شيء، كم مهنة مبنية على الكذب والخداع والمماطلة وغش المسلمين والاحتيال عليهم؟ هذا الانحراف الشديد في سلوك المسلمين ما سببه؟ انحراف شديد في عقيدتهم، هم لا يعلمون أن الله يعلم. أما حينما تعلم أن الله يعلم، والله اليوم سمعت أنه ورثة، أحد هؤلاء الورثة وهو أكبرهم اغتصب المال كله وحرم إخوته كلهم من حصصهم في الميراث، وهو في مقتبل العمر أصيب بمرض خبيث وهو الآن على فراش الموت. حينما تعلم أن الله يعلم تتعد للمليون قبل أن تعصيه، قبل أن تظلم إنسانا، قبل أن تكتسب درهما حراما، قبل أن تحتال على الناس، قبل أن تبالغ في إيذائهم. من هو السعيد؟ الذي يعمل عملا في نفع المسلمين. من هو أشقاها؟ من هو أشقى الخلق؟ هو الذي يبني عمله ورزقه على إخافة المسلمين وعلى ابتزاز أموالهم وعلى هتك أعراضهم. هؤلاء الذين يروجون الفسق والفجور على أي شيء يعيشون؟ على أخلاق الشباب. لي طالب قديم قال لي أن له خالا يملك أحد دور السينما في دمشق، قال لي في مقتبل العمر بالأربعين سنة أصابه مرض عضال، دخل عليه رآه يبكي، لما تبكي يا خالي؟ قال له جمعت ثروة طائلة كي أستمتع بها في خريف عمري، ها قد عاجلني المرض قبل أن أستمتع به. إنه بنى هالثروة على إفساد أخلاق الشباب، كلما كان الفيلم فيه إثارة أكثر يروج أكثر ويربح أكثر، كان يبحث عن أفلام فيها إثارة شديدة. يأتيه الشباب يستمتعون بالحرام، وقد تنتهي هذه المشاهدة إلى فعل حرام أو إلى زنا أو إلى ما شاكل ذلك. فحينما لا تعلم أن الله يعلم، أو تعلم أن الله يعلم لكن لا يعاقب، هذا خلل بالعقيدة خطير، خلل خطير، وسوف يدفع الإنسان ثمنه باهظا. إذا في شيء في الدين، أخطر شيء في الدين هو أن تستقيم على أمر الله. إنك بالاستقامة تسلم، لكنك بالعمل الصالح تسعد. بالاستقامة تسلم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. في الاستقامة تسلم، لكن فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فيا أيها الإخوة، جوهر الدين أن تكون وقافا عند كتاب الله، أن تأتمر بما أمر وأن تنتهي عما عنه نهى وزجر، وأن يكون عملك صالحا. فالمسلم لا يكذب ولا يأكل مالا حراما ولا يحتال ولا يغش ولا يبتز أموال الناس ولا يفسد أخلاقهم ولا يقبل عملا مبنيا على إيذاء المسلمين أو إخافتهم أو ابتزاز أموالهم. أيها الإخوة، أردت من خلال هذه الآية أن تهتز قناعاتنا نحو الأصلح، يعني هذا السلوك الإسلامي، نؤدي العبادات الشعائرية وفي أمورنا التعاملية لا نعبأ. هذا كله يؤكده قول النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس من أتى بصلاة وصيام وصدقة وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرحوا عليه سيئاتهم حتى يطرح في النار. فالمفلس من خالف منهج الله وأقام شعائر الله، هذا مفلس. فحتى نكسب الوقت والعمر، أهم شيء في الدين بعد الإيمان بالله أن تستقيم على أمره، ولا تستقيم على أمره إلا إذا علمت أن الله يعلم. هذا أكبر رادع يردعك عن معصية الله، أن تعلم أن الله يعلم. فهؤلاء قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا. هذه مقولة كتبت عليهم. كم من عمل يفعله الإنسان المسلم وهو يرتكب أكبر معصية دون أن يشعر؟ كم؟ وقتلهم الأنبياء بغير حق، هذا من خصائصهم أيضا. ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. يعني وإن تكوا مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذا ملخص الملخص، وهذا هو الدين. هذا الأعرابي الذي امتحنه سيدنا عمر قال له بعني هذه الشاة، قال ليست لي، قال قل لصاحبها ماتت، قال والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمين، ولكن أين الله؟ هذا البدوي الراعي الأعرابي وضع يده على جوهر الدين. ما لم تقل أين الله، ولن أفعل هذا لأنني أخاف الله، فكل عباداتك الشعائرية لا وزن لها إطلاقا. ما لم تقل، إذا جاءك شيء عرضوا عليك أمرا لا يرضي الله، ما لم تقل إني أخاف الله رب العالمين لا أفعل هذا، فكل عباداتك الشعائرية لا وزن لها إن لم تستقم على أمر الله. والحمد لله رب العالمين. يعني سؤال يأتيني كثيرا، يجوز للمرأة لقصد تعليمي أن تقرأ القرآن ولو كانت في الدوام؟ طالبة في مدرسة وفي حصة قرآن أو معلمة، فلأسباب تعليمية يجوز في المذاهب كلها أن تقرأ القرآن، هل يجوز لمجرد أن يذكر إنسان غير مسلم أن نشتمه؟ ما هذا الكلام؟ فما استقاموا لكم فاستقيموا لكم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أن تبروهم وتقسطوا إليهم، لك أن تزوره ولك أن تهنئه بمولود أو بنجاح في شهادة، بمولود أو بنجاح في شهادة، ولك أن تعينه ولك أن تزوره وله أن يزوره دون أن تخترق حدود الشرع. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أن تبروهم وتقسطوا إليهم، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. كلام الله هذا، من أين هذا الكلام يأتي؟ أساساً هذا التطرف الذي وقع به بعض المسلمين سبب ما يجري في العالم اليوم. إنسان اشترى معطى ثم تبين له أنه من جلد الخنزير، الأولى أن لا يستخدمه. هناك من يذكر أن دباغة الجلد تطهره، لكن رأي الجمهور ألا تستخدمه. كيف نجمع بين قوله تعالى ولا تقولن بشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وبين أن الله خلق الإنسان مخيرا؟ أنت مخير فيما كلفت، في أمور أنت مخير بها وفي أمور لست مخيرا بها. هل أنت مخير في أمك وأبي؟ هل أنت مخير في مكان ولادته وفي زمن ولادته؟ لا. هل أنت مخير في إمكاناتك وفي شكلك؟ لا. لكن أنت مخير فيما كلفت، أمرك أن تكون صادقا، أنت مخير تصدق أو لا تصدق. فالتسيير في أمور لا يتناقض مع التخيير في التكاليف، فأنت مخير فيما كلفت ومسير فيما لم تكلف به، وهذا التسيير لصالحك قطعا. ليس في الإمكان أبدع مما كان، ولو كشف الغطاء لاخترتم الواقع. يعني الله سيرك إلى أفضل شيء يناسبك. المكان المناسب والوقت المناسب والأم المناسبة والشكل المناسب والإمكانات المناسبة. ليس في الإمكان بالنسبة لك أبدع مما كان، كل شيء أنت مسير به هو لصالحك، والتخير أنت مخير بين أن تطيع الله وأن تعصيه، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى ما تيسر من تفسير القرآن الكريم مع الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
3: بسم الله، أحمده وأستعينه وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد. اللهم أنت القوي، فأعنا بقوتك لنأخذ ما آتيتنا بقوة، بقوة الإيجاب للطاعة وبقوة السلب عن المعصية. واجعل اللهم كل ما وهبتنا من طاقة أداة عمارة لورع حضارة، حتى تكون لنا مناعة من وافدات الإلحاد وجراثيم الفساد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: أخي المسلم، أنت بالتأكيد تبحث عن المعلومة الهادفة والكلمة الجادة، إذن فابقى مع إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: اسمع واتبع ذكر الله، واخشع واقرع باب الله، وعبد واقصد وجه الله، واسجد واقعد ناجي الله.
2: على الهادي صلى الله، لا إله إلا
0: إنها تنقلك وأسرتك إلى عالم العلماء لتعيش أزكى وأطيب أيام حياتك في رحابهم.
1: اسمع واتبع ذكر الله، واخشع واقرع باب الله، وعبد واقصد وجه الله، واسجد واقعد ناجي الله.
2: على الهادي صلى الله، لا إله إلا الله.
0: إنها تنقلك سواء كنت في البيت أو السيارة أو العمل إلى رحاب القرآن الكريم لتنعم بسكينة النفس وراحة البال وسعادة الدارين، الدنيا والآخرة.
2: لا إله إلا الله.
0: إنها تربي أطفالك على كتاب الله، فتحمي هويتهم وقلوبهم وعقولهم، وتحصن وجودهم في مجتمع الاغتراب ضد الفتن والانحرافات وتيار الشر الذي يزداد كل يوم. إنها تعمر بيوتكم بذكر الله وتلاوة القرآن ودروس التفسير والحديث والسيرة والفقه وباللغتين العربية والإنجليزية. إنها وسيلة الدعوة الفعالة بلسان العصر، حيث تبلغ دعوة الله لغير المسلمين وتشرح حقائق الإسلام المشرقة وترد عنه وعن المسلمين الشبهات. إنها إذاعة تصحح الحاضر وتبني المستقبل ممثلا في جيل الأبناء.
1: اسمع واتبع ذكر الله، واخشع واقرع باب الله، وعبد واقصد وجه الله، واسجد واقعد.

بك أصول وبك أسير يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا الفلسطينيين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا من عندك يا كريم. اللهم حرر فلسطين والمسجد الأقصى من كيد

والمسجد الأقصى يا كريم من كيد الظالمين، وأيدهم بنصرك وقوتك يا ذا القوة المتين. اللهم إنا نستودعك بيت المقدس وأهل القدس وكل

ثم اجعل نار أعدائهم عليهم بردا وسلاما يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك النصر لأهل فلسطين الذي نصرت به رسولك صلى الله عليه وسلم

اللهم احرس أهل فلسطين بعينك التي لا تنام. اللهم اجعل لأهل فلسطين النصر والعزة والغلبة والقوة والهيبة. اللهم انصر أهل فلسطين وثبت أقدامهم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وحرر المسجد الأقصى واجبر كسرهم

ارزق أهل فلسطين الثبات والنصر والتمكين، وانصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين وحول الأقصى يا

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى خواطرنا حول قول الله سبحانه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وانتهينا إلى أن هذه الاستعاذة تصفي النفس البشرية وتعيدها إلى الفطرة الإيمانية حتى تخلصها من وسوسة الشيطان الذي قد يعوق قابلية النفس المطمئنة إلى ما في القرآن من منهج. وقلنا إن القرآن حين يقرأ من أي قارئ يجب أن يتصور المؤمن أنه يسمع الله يتكلم، ويلغي المتكلم الواسطة. ولذلك قلنا إن سيدنا جعفر الصادق رضي الله عنه كان يقول: عجبت

0: يقول فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. إذن فقد أعطى سيدنا جعفر وصفة للخوف الذي يعتري الإنسان. الوصفة أن تقول حسبنا الله ونعم الوكيل، لأن كل ما يخيفك دون قوة الله، وما دام كل ما دام كل ما يخيفك دون قوة الله فأنت قلت حسبنا الله ونعم الوكيل في مواجهة ما يخيفني. وعجبت لمن اغتم. والغم شيء غير الخوف. الخوف قلق النفس من شيء تعرف مصدره، لكن الغم كآبة النفس من أمر قد لا تعرف مصدره، عملية معقدة نفسية. وقلوا عجبت لمن اغتم ولم يفزع إلى قول الله سبحانه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإني الشاهد فإني سمعت الله بعقبها يقول فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وتلك ليست خصوصية له، وكذلك ننجي المؤمنين. يعني أيضا المؤمن الذي يقولها مش يكفي زي النوم بس لي، لا المؤمنين أيضا. وعجبت لمن مكر به، يعني من كاد الناس له. والإنسان لا يقوى على مواجهة كيد الناس وأتمارهم، يوم يفزع إلى رب هؤلاء الناس. وعجبت لمن مكر به ولم يفزع إلى قول الله وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فإني سمعت الله بعقبها يقول فوقاه الله سيئات ما مكروا. وعجبت لمن طلب الدنيا وزينتها، كيف لا يفزع إلى قول الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فإني سمعت الله بعقبها يقول إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. وصفات أربعة لما يعتور النفس الإنسانية من أشياء قد تفسد عليها حياتها وتكدر عليها صفاءها. إذن فاستعاذة قارئ القرآن بالله من الشيطان إعداد للنفس حتى تستقبل كلام الله بصفاء لا يشوبه نزغ من الشيطان. وحين تستعيذ من الشيطان وهو خلق الله، تستعيذ بمن؟ بمن خلقه. لا يقوى الشيطان على أن لا تكون له مواجهة إلا إذا انفرد بك دون خالقك. أما أن تكون في معية خالقك فلن يجرؤ الشيطان أن يذهب إليك أبدا. ولذلك المعية مع الحق سبحانه وتعالى يعطيها الله صورة تخلع قدرته على العاجز. مثلا حينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، في غار سور في الهجرة، ماذا قال له صاحبه أبو بكر؟ أبو بكر يقرر واقعا، قال له لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فجوة الغار بين من تحت، المواجهة كده مسدودة لكن الفتحة تحت، فلو أن واحدا منهم نظر من تحت قدميه لرأى رسول الله ورأى صاحبه. هذا واقع ما يكذبش ما ينقضش إلا بشيء إيماني جديد. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبه ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ اللي تشير إليها الآية لا تحزن إن الله معنا. إذن فأبو بكر مع رسول الله في معية من؟
1: الله.
0: في معية الله. هل في معية الله رد على قول أبي بكر لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا؟ نعم، يعني معناه اطمئن، فإنه لو نظر أحدهم تحت قدميه لا يرانا. إزاي؟ قال لك لأن في معية الله، ومدام نحن في معية الله والله لا تدركه الأبصار فكيف تدركنا الأبصار؟
1: الله يفتح عليك.
0: شفت المعية كيف خلعت؟ خلعت على

0: المصاحب لها. فكذلك إذا استعاذ الإنسان بالله من الشيطان كان في معية الله.
1: اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك. اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب. اللهم وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء.
2: ولو أن المسلم عرف أن نعيم الجنة لا تزهد فيه النفوس ولا طاقة لها أن ترغب عنه، وأن في الآخرة حياة أبدية في أحد دارين، إما جنة وإما نار، فإنه يختار لنفسه ولا بد طريق الجنة. ثم لو أن المسلم علم أن رب العزة يفرج عن المتقين فيجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، لعلم أن نعيم الآخرة متصل بنعيم الدنيا، لكن النعيم في الدنيا نعيم تسعد فيه القلوب وإن شقيت الأبدان. يعني يقوم من الليل فتتعب قدماه من القيام والقلب سعيد، يشقى في عمل الصالحات، يتعب في عمل الصالحات والقلب يهفو ويشعر بالراحة والقرب من الله رب العالمين. أما في الآخرة فإن السعادة كاملة، تشمل البدن وتشمل الروح، ولا يكدر الصفو فيها شيء. لكننا ينبغي أن نعرف أن الجنة حفت بالمكاره وأن النار حفت بالشهوات، وليس معنى المكاره أن الذي يدخلها يشعر بالكره وهو فيها، وإلا فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول أرحنا بها يا بلال، أي بالصلاة، فكأنه إذا دخل إلى الصلاة استراح، وهي طريق الجنة. وحفت النار بالشهوات، وليس معنى هذا أن الداخل في هذه الشهوات قلبه سعيد ومنتشي بدخوله في الشهوات، بل إنه يرى نفسه في ظلمة يتقلب فيها القلب شقي، وإن نظر إليه الخلق فظنوه سعيدا. طريق إلى الجنة رأسه في قول لا إله إلا الله، مع خروجها من القلب، من قال لا إله إلا الله مطمئنا بها قلبه دخل الجنة. ومن الطريق إلى الجنة محبة رسول الله المفضية إلى الاقتداء بسنته والتخلق بخلقه. ومن الطريق إلى الجنة محبة أهل الصلاح والتقى لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. ولذلك فإن الذي يبغض الصحابة لا يدخل الجنة معهم، والذي يحب أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يسعد بالجنة معهم. ومن الطريق إلى الجنة بر الوالدين، بر الوالدين، وإن الزوجة إذا أعانت زوجها على بر والديه والإحسان إلى أمه وأبيه فقد أحسنت إليه في أرجى أمر عنده، من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر طرقا إلى الجنة ثلاث. ذلك الحديث هو ما أخرجه الترمذي في سننه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه، قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه.

حين أستمع إلى حبات المطر تملأ بألحانها أسماع الأرض، أتذكر رحمة الله، وأتذكر فضله وغناه. سبحانه، أليس هو الله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير؟ أليس هو الله الذي يغير جدب الأرض إلى ربيع مزهر؟ بلى، برحمته الواسعة سبحانه يغيث القلوب فيحييها من بعد موتها ويسقيها من ماء الأمل فيجدد فيها الحياة من بعد يأسها وقنوطها، لأنه الله الغني الكريم يفتح خزائن سماء جوده لتنزل علينا سحائب منه ولطفه خيراتها علينا، فيجبر الكسير ويغني الفقير ويشفي المريض ويغيث الملهوم ويحقق الرجاء ويجيب الدعاء. كم من كرب طال أمده وامتدت به السنون وضاقت به الصدور، فما هي إلا أن أظلته سحائب الرحمات من القريب المجيب، فتبدل الحزن وغمره السرور ورأى بعينه الفرج وامتلأت مقلته بدموع الفرح. كيف ذلك؟ لأنه الله القريب ذو الفضل العظيم. وكما أنه يعلم متى ينزل غيثه على أرضه، فهو سبحانه أعلم متى يرسل فرجه ليسعد قلب عبده. إنه الله المنان البر الكريم الرحيم، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد.

همسات من قلبي لقلبكم. أخي يا أخي، الدنيا رائعة الجمال وكثيرة المظاهر، لكنها خداعة. ما يغركش جمالها وما تتخدعش بمفاتنها ومحاسنها أبدا. ما تسيبهاش تروح وتاخد معاها دينك أبدا. ما تبصش لنفسك على إنك المسيء اللي فائت ذنوبه العد، لكن بص دايما إنه ليك رب غافر رحيم قابل التوب، بيتلقاك ولو ضللت، بيتقبل رجوعك وبيشرح صدرك لو سألت. اوقف يا أخي، أيوة اوقف وراجع نفسك قبل ما تتحاسب، واعرف إن الذنوب كتيرة وإن المعاصي كبيرة، لكني متأكد من رحمة ربنا. أقبل عليه في جوف الليل، في الليل هو جل في علاه بتنزل بكل ليلة عشان يتلقى التايب. اركع بين ايديه وناجيه واطلب العفو. يا اخي يا اخويا، لو ضاقت الدنيا قول يا الله، فانت بتنادي مجيب ربنا. قول يا الله. وبنتقل لاختي، اختي في الله، ما يغركيش ابدا اللي بيرددوه دايما المنافقين، اوعك تسمعي ليهم ابدا، واعلمي انك يمكن يميل قلبك لشخص، اي شخص، وده مش عار طبعا، لكن العار يا اختي انه يميل جسدك لواحد منهم. يا اختي القلب ما هواش بصندوق بنفتحه امتى احنا عاوزين ونقفل عليه بارادتنا. القلب محطة بتهبط بيه طائرات بطريقة اضطرارية. ما كناش منعد ليها مسبقا، ولكن يا اختي اذا ما هبطت واحدة من الطائرات ما تديهاش سلم الهبوط أبدا إلا للي يملك تأشيرة شرعية للدخول. شرعية. يا أختي إذا ما مال قلبك لواحد منهم وتمنيتيه بالحلال، فعليكي في جوف الليل وينادي يا الله، يا من توزع القلوب ارزقني من أحب زوج بالحلال، وأيقني بالإجابة لأنك تنادي مجيب. أيوة ننتقل لست الحبايب، للأم. يا أمي الغالية، قد إيه أنا أخطأت بحقك، وقد إيه عصيت لك أوامر، وقد إيه تعبتك معايا، قد إيه أنا كنت شقي ومتعب وعنيد وغبي أحيانا، لكني يا ست الحبايب يا أمي الحبيبة، أنا كنت دايما الطفل الراجي حضنك الدافي،
اللي مش هلاقي زيه أبداً، مش هلاقي أبداً زيه طالما أنا على قيد الحياة. ست الحبايب يا حبيبة سامحيني اللي حصل مني، يا ست الحبايب سامحيني اللي كان مني، يا ست الحبايب أنا راجي، راجي للجنة من تحت رجليكي. يا والدتي يا أمي يا ست الحبايب، اطلبي عيوني ترخص لك، اطلبي قلبي يرخص لك، اطلبي عيوني ترخص لك، اطلبي قلبي يرخص لك، اطلبي روحي ترخص لك. لكني يا أمي ما اطمعش إلا بجملة واحدة منك، إنك ترضى عني، إنك تسمعيني كلمة الله يرضى عليك يا ابني.

وننتقل للنمر الأبيض. لما اخترت هذا اللقب حبيت فيه أمرين، أولهم القوة وتانيهم البياض. والقوة ما هياش بحاجة لشرح، فهي قوة طبعا. أما البياض فمش بياض البشرة أبدا، فقد إيه من أبيض شقي وأسود القلب، أسود التفكير، أسود الظن، أسود المعاملة، أسود كلام، لكني ما قصدتش وعملت عليه جاهد. اللي قصدته وعملت عليه كل جهدي هو بياض القلب، بياض القلب. يمكن أكون بساعات منافق، أكتب ما لا أعمل، لكني جهدت نفسي عشان أبقي اللي كتبته حجة عليا، حتى لما تكلمني نفسي أخجل. والله إذا ما قريت كتاباتي، اللهم لا تجعلني كسرا يعبرون من فوقي ويهوى بي في نار جهنم. كتاباتي

أحبة في الله، خلي قلوبكم بيضة زي التلج. ما يكونش تفكيركم أسود، ما يكونش ظنكم أسود، ما تكونش معاملتكم مع الناس مع البشر سودة أو الكلام أسود. خلي صفحاتكم بيضة عشان تبقى أيامكم بيضة. خلي معاملتكم بيضة نقية مع الناس، مع أخواتكم أخواتكم، مع الناس كلها، عشان تبقى حياتكم بيضة. وربنا يجعل أيامنا وأيامكم كلها بيضة. آمين.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لآذان العصر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الاثنين 24 من أغسطس آب والحادي عشر من ربيع أول في سنة 1448 هجري على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة، نبأها بالعناوين: ارتفاع خطر حرائق الغابات في أستراليا. ارتفاع خطر حرائق الغابات، كيف تستعد ولايات ومقاطعات أستراليا لطقس الربيع؟ جنوب أستراليا، تأكيد إصابة فقمة بالفيروس المدمر، إنفلونزا الطيور تنتقل إلى الثدييات في أستراليا. ومن العناوين العالمية، موقع أكسيوس الأمريكي يقول: أكسيوس يقول وزير الخارجية السوري ومدير الموساد عقد اجتماعا لخفض التوتر. الكيان الصهيوني يهدد لمواجهة طائرات ورقية. الكيان الصهيوني يتوعد بتنفيذ اغتيالات وإخلاء أحياء في غزة. السفير الأمريكي يصرح كيف يرى روبرت فورد استراتيجية تل أبيب ضد سوريا. الحرس الوطني التونسي يعلن انتشال جثامين 11 مهاجرا غرق قاربهم قرب السواحل التونسية. فلسطين المحتلة خان يونس، بدنا نروح، نازحو خان يونس يلجؤون إلى المقابر بعد تدمير مخيماتهم. تركيا تنشر دبابات ومدرعات، دبابات ومدرعات وترحيب شعبي، هل توثق تحشيدا تركيا في سوريا؟ فلسطين المحتلة القدس، الاحتلال يمنع تدخل رجال الإصلاح ويقتل فلسطينيين في شجار بالقدس. جنوب قطاع غزة، رغم إعلان وقف إطلاق النار ظروف صعبة لنازحي جنوب غزة. شهيدان في غزة، شهيدان في غزة بينهما طفل، وتحذيرات من انهيار طبي بسبب نقص الأكسجين. تحركات صهيونية جديدة جنوب سوريا، مراسل الجزيرة يقول الاحتلال يغلق العوجة ويلاحق منفذ عملية الطعن بالأغوار وحماس تبارك. إيران، الحرس الثوري يقول أعددنا خططا لمواجهة الحرب الاقتصادية الأمريكية. ألمانيا وإيطاليا، ألمانيا وإيطاليا خلاف متصاعد بشأن استقبال المهاجرين. أوكرانيا، شتاء بلا باتريوت، أوكرانيا تبحث عن طريق لصد صواريخ روسيا. روسيا وأوكرانيا، روسيا وأوكرانيا تسقطان مئات المسيرات وزيلينسكي يرفض الانتخابات بظل الحرب. فرنسا تعلن أكثر من 300 حالة غرق في فرنسا بسبب موجات الحر. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. ارتفاع خطر حرائق الغابات في أستراليا. تستعد سلطات الإطفاء في أنحاء أستراليا لموسم حرائق خلال الربيع قد يحمل مخاطر متفاوتة بصورة كبيرة بين منطقة وأخرى. استواجه بعض المناطق احتمال اندلاع حرائق مبكرة، بينما تستعد مناطق أخرى لتأخر موسم الأمطار وأحوال جوية قاسية. وهو إن اشتداد ظاهرة BOM، وقال مايكل إيغان من مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي النينيو يؤثر في التوقعات لكنه ليس العامل المناخي الوحيد المؤثر. وأضاف أود أن أذكر الجميع بأن توقعات المكتب طويلة المدى تأخذ في الاعتبار جميع التأثيرات الناجمة عن المحيطات المحيطة بنا والغلاف الجوي إلى جانب الاتجاهات المناخية الأخرى طويلة المدى. جنوب أستراليا، سجلت أستراليا أول إصابة مؤكدة بأنفلونزا الطيور لدى حيوان من الثدييات في تطور جديد لانتشار الفيروس القاتل خارج نطاق الطيور. وأكدت سلطات يوم الأحد إصابة فقمة من نوع فقمة الفراء طويلة الأنف بفيروس إنفلونزا بعد العثور عليها نافقة في بيتش بورت بجنوب أستراليا على بعد نحو 300 كيلومتر H5 الطيور جنوب إدلايد. وقالت وزيرة الزراعة الفيدرالية جولي كولينز إن تسجيل أول إصابة لدى حيوان ثدي يثير القلق، لكنه لم يكن تطورا غير متوقع لدى حيوان ثدي في H5. وأضافت من المؤسف أن هذه هي أول حالة مؤكدة لإنفلونزا الطيور أستراليا. وتابعت على الرغم من أن هذا تطور مقلق، فإنه لم يكن مستبعدا أن نبدأ برؤية إصابات لدى أنواع أخرى من الحياة البرية ولاسيما الثدييات البحرية في المناطق التي تسجل معدلات إصابة مرتفعة بين الطيور البرية. وقالت كولينز إن إصابة الفقمة حدثت على الأرجح نتيجة تعرضها لطيور برية مصابة أو للبيئة التي تتشاركها معها، وأكدت أن المعلومات المتوفرة حتى الآن لا تشير إلى ارتباط هذه الحالة بثدييات بحرية أخرى مريضة أو نافقة في البيئة الطبيعية. يصبح فايف هاتش، وأضافت: نعلم مع الأسف أنه بمجرد انتشار إنفلونزا الطيور تفادي الخسائر الكبيرة أمرا غير ممكن. أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. موقع أكسوس الأمريكي يقول: قال موقع أكسوس الأمريكي نقلا عن ثلاثة مصادر إن اجتماعا عقد أمس بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ومدير الاستخبارات الخارجية الصهيونية الموساد رومان غوفمان في تطور لافت يأتي بعد أيام من توتر حاد بين سوريا والكيان الصهيوني إثر هجوم شنته تل أبيب على مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب الشرقي. وأوضح الموقع أن مسؤولين سوريين وصهيونيين رفيعي المستوى اجتمعوا بهدف خفض التوتر بين الجانبين، مشيرا إلى أن مكتب رئيس الوزراء الصهيوني والمتحدث باسم وزارة الخارجية السورية لم يجبا عن طلبات التعليق الموضوع. الكيان الصهيوني: هدد كل من رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس أمس بتنفيذ اغتيالات وإخلاء أحياء في غزة ردا على ما يعتقد أنه إطلاق طائرات ورقية وبالونات من القطاع المحاصر باتجاه مستوطنات محاذية له، فيما قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إن التهديدات إمعان بالإبادة. وخلال الأيام الأخيرة أفادت وسائل إعلام صهيونية بسقوط عدة طائرات ورقية قالت إنها أطلقت من غزة باتجاه مستوطنات متاخمة للقطاع الفلسطيني، مشيرة إلى أن تلك الطائرات لم تكن تحمل مواد متفجرة. السفير الأمريكي يصرح: تفاعلت منصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مع تصريحات السفير الأمريكي السابق لدى سوريا روبرت فورد التي أدلى بها في مقابلة مع الجزيرة وتناول فيها تقييمه لشخصية الرئيس السوري أحمد الشرع ومسار إعادة بناء الدولة السورية في ظل التعقيدات الإقليمية والدولية. وقال فورد إن الشرع يمتلك مهارات عسكرية وسياسية ودبلوماسية تمكنه من إدارة التوازنات المعقدة في سوريا، مشيرا إلى أن مقاربته للحكم تقوم على مزيج من إعادة بناء الدولة والاشتباك الدبلوماسي المدروس مع القوى الإقليمية والدولية. الحرس الوطني التونسي يعلن: أعلن الحرس الوطني التونسي أمس انتشال جثامين 11 مهاجرا غرق قاربهم نهايات الأسبوع خلال إبحارهم باتجاه إيطاليا، في حين تتواصل عمليات البحث عن ثلاثة مفقودين آخرين وفق ما أكده المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي حسام الدين الجبابلي. وتجري قوات حفر السواحل والجيش والحماية المدنية مدعومة بطائرتي هليكوبتر عمليات البحث عن المفقودين. فلسطين المحتلة خان يونس: يعيش آلاف النازحين الفلسطينيين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة ظروفا إنسانية بالغة القسوة بعد مرور 10 أشهر على الهدنة المؤقتة. وأجبرت أوامر الإخلاء الصهيونية المتكررة أكثر من 350 عائلة على نصب خيامها البلاستيكية داخل المقابر هربا من القصف. ووفق تقرير أعده للجزيرة رامي أبو طعيمة، تفتقر العائلات النازحة لأبسط مقومات الحياة الأساسية، حيث تواجه نقصا حادا في الغذاء ومياه الشرب، وتتعرض لإطلاق نار مستمر يثبت أن المقابر بيئة غير آمنة للأحياء والأموات معها. تركيا تنشر دبابات ومدرعات. في ظل التوتر المتصاعد بين تركيا والكيان الصهيوني إثر غارات صهيونية استهدفت قاعدة أبو الظهور الجوية شمال سوريا، انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو زعم أنها توثق تحشيدات عسكرية تركية ضخمة في طريقها حديثا إلى سوريا. ونقلت حسابات عن صحفي سوري لم يكشف هويته وعن وسائل إعلام سورية مجهولة أن تركيا نشرت ما بين 200 و250 مركبة مسلحة و20 دبابة في المنطقة الجنوبية الغربية من سوريا في حشد عسكري وصفته بالضخم في أعقاب الهجوم الصهيوني على القاعدة. فلسطين المحتلة القدس: قالت محافظة القدس الفلسطينية إن سلطات الاحتلال الصهيوني منعت تدخل رجال الإصلاح واستخدمت القوة المفرطة لفض شجار في القدس وقتلت مواطنين من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى. وأعلنت المحافظة في بيان ارتقاء الشهيدين أحمد خليل عباس الأعور وخليل عباس خليل الأعور متأثرين بجراحهما إثر إصابتهما برصاص قوات الاحتلال الصهيوني خلال اقتحامها بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك جنوب قطاع غزة. في جنوب قطاع غزة تمر أيام النازحين محملة بالألم والوجع فبعد 10 أشهر من إعلان وقف إطلاق النار، عائلات أنهكها الانتظار العودة إلى منازلها التي تسيطر عليها القوات الصهيونية، كما تجد عائلات أخرى نفسها أمام نزوح جديد بعدما فقدت ما تبقى من مأوى ومقتنيات، في حين لا تزال عائلات تعيش في مقابر الموتى بين الخوف والرجاء. ينقل مراسل الجزيرة رامي أبو طعيمة معاناة الناس في هذا التقرير. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم لحضراتكم هذه النشرة الأخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. شاهدان في غزة: استشهد فلسطينيان وأصيب 11 آخرون أمس جراء غارات صهيونية استهدفت مخيم النصيرات وبلدة الزويدة وسط قطاع غزة، إضافة إلى قصف من مسيرة الصهيونية شمال خان يونس جنوب القطاع، وفق مصادر طبية. وأفاد مصدر طبي في مستشفى شهداء الأكثر باستشهاد 2 وإصابة 7 آخرين إثر قصف نفذته طائر مسيرة صهيونية استهدفت تجمعا لفلسطينيين وسط قطاع غزة، في حين أشار مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة إلى أن أحد الشهيدين طفل قضى جراء غارة الاحتلال على بلدة الزويدة. تحركات صهيونية جنوب سوريا: أقامت قوات الاحتلال الصهيوني حواجز عسكرية مؤقتة في موقعين متفرقين بمحافظة القنيطرة، بينما توغلت قوة عسكرية أخرى في ريف درعا الغربي وسط استمرار التحركات الميدانية على امتداد المناطق الحدودية جنوب سوريا. وأفادت مصادر محلية صباح أمس بتوغل قوة عسكرية صهيونية من 7 آليات في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، حيث تمركزت 4 آليات على طريق سيسون جملة، بينما توغلت 3 آليات إلى قرية جملة لفترة قصيرة قبل أن تنسحب عن طريق وادي الرقاد برفقة قوة من المشاة. مراسل الجزيرة يقول: قال مراسل الجزيرة محمد خيري إن الجيش الصهيوني أعلن نشر قوات وتعزيزات عسكرية في منطقة الأغوار شرقي الضفة الغربية وإقامة حواجز وعمليات إغلاق في قرية العوجة ومحيطها بالتزامن مع استمرار عمليات البحث عن منفذ الحادث. ونقلت وسائل إعلام صهيونية عن مصادر عسكرية أن وحدات خاصة شاركت في عمليات التمشيط، فيما استعان الجيش بسلاح الجو لتنفيذ طلعات في سماء المنطقة والمشاركة في البحث عن المنفذ. إيران: قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي إن بلاده أعدت سيناريوهات مختلفة لمواجهة تداعيات الحرب الاقتصادية الأمريكية، مؤكدا امتلاك خطط للتعامل مع أي إجراء عدائي من جانب واشنطن. جاءت تصريحات محبي تعقيبا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن حرب اقتصادية ضد إيران، معتبرا أن هذا التوجه يعكس اعتراف واشنطن بهزيمتها على المستوى العسكري. ألمانيا وإيطاليا: تصاعدت حدة الخلاف بين ألمانيا وإيطاليا بعدما رفضت روما استقبال المهاجرين الذين تنقذهم منظمات إغاثة ألمانية في البحر المتوسط وتنقلهم إلى موانئ إيطالية، بالتزامن مع دخول ميثاق اللجوء والهجرة الأوروبي الجديد حيز التنفيذ. وقال ماتيو سالفيني نائب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني خلال اجتماع لحزبه في مدينة تورنتو شمال إيطاليا السبت أن بلاده لن تستقبل من ألمانيا أي مهاجر غير نظامي تنقذه منظمات إغاثة ألمانية في البحر المتوسط. أوكرانيا: يعيش سكان أوكرانيا أحد أشد مراحل الحرب منذ سنوات بحسب ما تشير أي بيبر، في ظل تكثيف روسيا القصف الليلي بالمسيرات والصواريخ على المدن، حيث شهد الخميس هجوما روسيا على كييف قتل فيه 16 شخصا. وقال الرئيس فلاديمير زيلينسكي مهددا إنه جمع صواريخ باليستية وكروز ومسيرات لضرب البنية التحتية المدنية لتحقيق أكبر قدر من الضرر. روسيا وأوكرانيا: تبادلت روسيا وأوكرانيا أمس الإعلان عن إسقاط مئات الطائرات المسيرة في وقت تعهدت فيه فرنسا بتزويد كييف بصواريخ اعتراضية جديدة، ورفض الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إجراء انتخابات بوقت الحرب. وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الدول حلف شمال أطلسي الناتو تحاول التنصل مسبقا من مسؤوليتها عن تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا، مؤكدا أنها لن تتمكن من ذلك. الخبر الأخير في هذه النشرة من فرنسا: أعلنت فرنسا تسجيل أكثر من 300 حالة غرق خلال الصيف الجاري في ارتفاع كبير عن عدد الحالات المسجلة قبل عام. وأرجعت وزيرة الرياضة الفرنسية مارينا فيراري هذا الارتفاع إلى موجات الحر التي اجتاحت أوروبا. وقالت الوزيرة لإذاعة فرانس إنتر إن حالات الغرق المسجلة منذ 19 من يونيو حزيران الماضي والبالغ عددها 300 وحالة واحدة تمثل زيادة بنسبة 14% مقارنة بحالات صيف عام 2025. ووصفت الوزيرة حالات الغرق بأنها حصيلة حزينة، مشيرة إلى أن ارتفاع الحالات يأتي بسبب موجات الحر المتكررة التي ضربت العديد من الدول الأوروبية. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبتي الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة: ارتفاع حرائق الغابات في أستراليا، ارتفاع خطر حرائق الغابات، كيف تستعد ولايات ومقاطعات أستراليا لطقس الربيع، جنوب أستراليا تأكيد إصابة فقمة بالفيروس المدمر، إنفلونزا الطيور تنتقل إلى الثدييات في أستراليا. ومن العناوين العالمية، موقع أكسوس الأمريكي يقول: أكسوس يقول وزير الخارجية السوري ومدير الموساد عقد اجتماعا لخفض التوتر. الكيان الصهيوني يهدد لمواجهة طائرات ورقية. الكيان الصهيوني يتوعد بتنفيذ اغتيالات وإخلاء أحياء في غزة. السفير الأمريكي يصرح: كيف يرى روبرت فورد استراتيجية تل أبيب ضد سوريا؟ الحرس الوطني التونسي يعلن انتشال جثامين 11 مهاجرا غرق قاربهم قرب السواحل التونسية. فلسطين المحتلة خان يونس: بدنا نروح، نازحو خان يونس يلجؤون إلى المقابر بعد تدمير مخيماتهم. تركيا تنشر دبابات ومدرعات، دبابات ومدرعات وترحيب شعبي، هل توثق تحشيدا تركيا في سوريا؟ فلسطين المحتلة القدس: الاحتلال يمنع تدخل رجال الإصلاح ويقتل فلسطينيين في شجار بالقدس. جنوب قطاع غزة: رغم إعلان وقف إطلاق النار، ظروف صعبة لنازحي جنوب غزة. شهيدان في غزة: شهيدان في غزة بينهما طفل، وتحذيرات من انهيار طبي بسبب نقص الأكسجين. تحركات صهيونية جنوب سوريا: توغل في درعا وحواجز بالقنيطرة، تحركات صهيونية جديدة جنوب سوريا. مراسل الجزيرة يقول: الاحتلال يغلق العوجة ويلاحق منفذ عملية الطعن بالأغوار وحماس تبارك. إيران: الحرس الثوري يقول أعددنا خططا لمواجهة الحرب الاقتصادية الأمريكية. ألمانيا وإيطاليا: ألمانيا وإيطاليا خلاف متصاعد بشأن استقبال المهاجرين. أوكرانيا: شتاء بلا باتريوت، أوكرانيا تبحث عن طريق لصد صواريخ روسيا. روسيا وأوكرانيا: روسيا وأوكرانيا تسقطان مئات المسيرات، وزيلينسكي يرفض الانتخابات بظل الحرب. فرنسا تعلن أكثر من 300 حالة غرق في فرنسا بسبب موجات الحر. أما الآن أحبتي الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم طقس مشمس، الحرارة أقصاها 25 درجة. غدا الثلاثاء طقس ممطر، الحرارة أقصاها 21 درجة. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة، يرفع الأذان المغرب تمام الخامسة والدقيقة 34، ويرفع الأذان العشاء تمام السادسة والدقيقة 51. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز النووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364 6. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به

إن الحياة مهما طالت فهي قصيرة، وأيامها ساعة حلوة وساعة مريرة، فلما الأسى على ما فات، والفكر فيما هو آت، والهم بين هذا وذاك، وكل ما هو آت آت. فلا تحزن واستعن برب الأرض والسماوات.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. في ديوان حاتم الطائي كلمة جميلة له يقول فيها: إذا كان ترك الشر يكفيك فدعه، ومعناها إذا كان يسع السكوت عن الشر واجتنابه فحسب، بذلك قال الحق سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فأعرض عنهم ودع أذاهم. محبة الخير للناس موهبة ربانية وعطاء مبارك من الفتاح العليم. يقول ابن عباس متحدثا بنعمة الله عز وجل: في ثلاث خصال، ما نزل غيث بأرض إلا حمدت الله وسررت بذلك، وليس لي فيها شاة ولا بعير، ولا سمعت بقاض عادل إلا دعوت الله له، وليس عندي لي قضية، ولا عرفت آية من كتاب الله إلا وددت أن الناس يعرفون منها ما أعرف. إنه حب الخير للناس وإشاعة الفضيلة بينهم وسلامة الصدر لهم والنصح كل النصح للخليقة. وقال حاتم وهو يتحدث عن روحه الفياضة وعن خلقه الجم: أما والذي لا يعلم الغيب غيره ويحيي العظام البيض وهي رميم، لقد كنت أطوي البطن والزاد يشتهى ما خافت يوم أن يقال لئيم.
1: همسات وكلمات، برنامج من إعداد وتقديم

أنا أسأل الله فيما بيني وبين الله ألا يجعلني من أهلي من يعاتبهم الله عز وجل يوم القيامة. لما أقرأ حديث المعاتبة أن لا أتحمله، لما يدنو العبد المؤمن ويضع الله عز وجل عليه كنفه ويقول له عبدي لما فعلت كذا، والله لا أتحمله. كيف يتحمل الإنسان أن يقول الله الله، والله لو قال لي والدي لما فعلت كذا لاضطرب قلبي ولما أطاقت جوارحي، فكيف أتحمل أن يقول لي ربي، أن يقول لي ربي جل جلاله يوم القيامة عبدي لما فعلت، كيف أطيق أن يقول لي لما فعلت وأنا لا أطيقها من واحد من الناس، لا أطيقها من أم أو أب، لا أطيقها من صاحب مقرب لي، فكيف بربي وخالقي وسيدي ومولاي إذا قال لي يوم القيامة عبدي لما فعلت كذا؟ فأقول يا رب أعرف أني فعلت. يقول لو أنت فعلت، يقول أعرف ربي أعرف. فيكون من فضل الله عز وجل حتى بعد عتابه، بعد عتابه أن يقول له فإني غفرتها، فإني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. ما أعظم مغفرة الله، وما أوسع فضل الله، وما أجل عطاء الله. والله لا يأسن إنسان من رحمة الله ولا يقنط من فضل الله وجود الله. عبدي إنك ما دعوتني ورجوتني، من الذي يقول ذلك؟ رب العالمين، رب العزة جل جلاله. عبدي إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ما أجملها، ما أرقها، ما أعذبها، ما أعذبها، ولا أبالي. عبدي لو بلغت ذنوبك عنان السماء، وذنوبنا رب كثيرة، وخطايانا متتابعة وفيرة، وتقصيرنا في حقك لا يحصى، ولكنك قلت ولا أبالي، ولكنك قلت ولا أبالي. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا رب العالمين جل جلاله، جل جلاله.

0: أخي المسلم، أنت بالتأكيد تبحث عن المعلومة الهادفة والكلمة الجادة، إذن فابقى مع إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: اسمع واتبع ذكر الله، واخشع واقرع باب الله، وعبد واقصد وجه الله، واسجد واقعد ناجي الله.
2: على الهادي صلى الله، لا إله إلا الله.
0: إنها تنقلك وأسرتك إلى عالم العلماء لتعيش أزكى وأطيب أيام حياتك في رحابهم.
1: اسمع واتبع ذكر الله، واخشع واقرع باب الله، واعبد واقصد وجه الله، واسجد واقعد ناجي الله.
2: على الهادي صلى الله، لا إله إلا الله.
0: إنها تنقلك سواء كنت في البيت أو السيارة أو العمل إلى رحاب القرآن الكريم لتنعم بسكينة النفس وراحة البال وسعادة الدارين الدنيا والآخرة.
2: لا إله إلا الله.
0: إنها تربي أطفالك على كتاب الله، فتحمي هويتهم وقلوبهم وعقولهم، وتحصن وجودهم في مجتمع الاغتراب ضد الفتن والانحرافات وطيار الشر الذي يزداد كل يوم. إنها تعمر بيوتكم بذكر الله وتلاوة القرآن ودروس التفسير والحديث والسيرة والفقه وباللغتين العربية والإنجليزية. إنها وسيلة الدعوة الفعالة بلسان العصر، حيث تبلغ دعوة الله لغير المسلمين وتشرح حقائق الإسلام المشرقة وترد عنه وعن المسلمين الشبهات. إنها إذاعة تصحح الحاضر وتبني المستقبل ممثلا في جيل الأبناء.
1: اسمع واتبع ذكر الله، واخشع واقرع باب الله، وعبد واقصد وجه الله، واسجد واقعد.

0: مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان المغرب نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن

بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن

ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه

قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق

وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا

ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم

قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم لأذان المغرب.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: قدرت أرزاق كل الخلق من عدمي، وزدت في الرزق يا ذا الجود والكرم. أبواب جودك ما تنفك مشرعة حتى طفونا على بحر من النعم. هذه الملايين مما قد خلقت ترى من حولها الرزق موفورا على أممي. فالنمل والطير والأسماك أجمعها من عاش في النور أو من عاش في الظلم. والآدميون نالوا فوق ما سألوا عبر الزمان، كأن الكل في حلم. وكل ذي مهجة في الأرض زاحفة أو غير زاحفة تسعى على قدمي، تسعى وللسعي أوقات محددة ورزقها غير محدود ومنقسم. لم ينفد الرزق يوما رغم كثرتها، وربما قد قضت يوما من التخم. آلاف آلاف أعوام وما برحت، كل الخلائق تلقى غاية الكرم. لا عقلها كافل أرزاقها أبدا، ولا قواها تنجيها من الألم. يا رب أنت الذي أعطيتها كرما، وأنت من قدر الأرزاق من قدمي. وأنت يا رب هاديها وكافلها، وأنت كافل رزق الكل من عدمي. وأنت تعلم عنها فوق ما علمت عن نفسها وهي كالذرات في الرحم. وأنت وحدك من يرجى ومن يده تعطي، فتغني وتكفي سائر الأمم يا رب. سبحانك ما أعز جناب من احتمى بجنابك، وما أوثق أسباب من تمسك بأسبابك. ذاق طعم الذل من وقف على غير بابك، وضل من استهدى بغير كتابك. سبحان من لا يمل سؤال السائلين، ولا تختلف عليه حوائج الطالبين. سبحان الذي خلق الخلق من تراب، وفاوت بينهم في العقول والآداب. سبحان رب السماوات والأرض، رب العرش عما يصفون.

0: Dear brothers and sisters in Islam, you are still listening to Al-Quran Al-Kareem radio station from Sydney, Australia. And now stay with us with a new episode of the program, Scattered Pearls.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to another episode of The Scattered Pearls. In this episode, we're going to pursue our subject about the life and its likeness. A wonderful and marvelous verse that gives a beautiful expression or example about the life. I'd like to enjoy with me the recitation of this verse and its translation. Allah the Almighty says,
2: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل

قال أحد الصالحين: عجبت لمن بلي بالضر كيف يذهل عنه أن يقول إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. والله تعالى يقول بعدها: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. وعجبت لمن بلي بالغم كيف يذهل عنه أن يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والله تعالى يقول بعدها: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وعجبت لمن خاف شيئا كيف يذهل عنه أن يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. والله تعالى يقول بعدها: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وعجبت لمن كوبد في أمر كيف يذهل عنه أن يقول وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. والله تعالى يقول بعدها: فوقاه الله سيئات ما مكروا. وعجبت لمن أنعم الله عليه بنعمة خاف زوالها كيف يذهل عنه أن يقول ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. رأى إبراهيم بن أدهم رجلا مهموما فقال له: أيها الرجل، إني أسألك عن ثلاث تجيبني. قال الرجل: نعم. فقال له إبراهيم بن أدهم: أيجري في هذا الكون شيء لا يريده الله؟ قال: كلا. قال إبراهيم: أفينقص من رزقك شيء قدره الله لك؟ قال: لا. قال إبراهيم: أفينقص من أجلك لحظة كتبها الله في الحياة؟ قال: كلا. فقال له إبراهيم بن أدهم: فعلام الهم إذن. قال ابن القيم رحمه الله: من هداية الحمار الذي هو أبلد الحيوانات أن الرجل يسير به ويأتي به إلى منزله. من البعد في ليلة مظلمة فيعرف المنزل، فإذا خلا جاء إليه ويفرق بين الصوت الذي يستوقف به والصوت الذي يحث به على السير، فمن لم يعرف الطريق إلى منزله وهو الجنة وهو أبلد من الحمار. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أيها الناس، احتسبوا أعمالكم، فإن ما احتسب عمله كتب له أجر عمله وأجر حسبته. قال ابن القيم رحمه الله: نور العقل يضيء في ليل الهوى فتلوح جادة الصواب، فيتلمح البصير في ذلك عواقب الأمور. قال مالك بن دينار: اتخذ طاعة الله تجارة تأتيك الأرباح من غير بضاعة.

إذاعة القرآن الكريم تعني علماء من جميع بقاع الأرض يصحبونك في كل مكان. إنها تعني معهدا في بيتك ومسجدا في دارك. إنها الوسيلة الفعالة والمؤثرة في حماية الهوية والدين واللغة. إنها الرباط المقدس الذي يربطك بكتاب ربك وسنة نبيك. إنها الأمان لجيل الأبناء والحماية لعقيدة النشأ والضمان لسعادة

الدنيا بضوئها وحرارتها حين يشتد الظلام، وهي الظلال الوارفة حين يشتد الهجير. إنها النور الذي يصفع في سماء أستراليا فيرفع بالنغم الطاهر عن الناس غضب السماء. إنها تصحبك بالليل والنهار، في الصباح والمساء، وفي تسابيح السحر. إنها إذاعة القرآن الكريم، فكن معها تكن مع الله دائما، ودائما يكون الله معك.

0: إخوة الإيمان والإسلام، إلى أن يحين موعد أذان العشاء نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وفجرنا خلالهما نهرا.

وأحيط بثمره

هنالك الولاية لله الحق، هو خير

0: صدق الله العظيم.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لآذان العشاء.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا.

ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.

كم دفعوا لك للتخلي عن أحلامك؟ أرى رجالا يعملون في نفس المكان طوال حياتهم، يسجلون دخولهم وخروجهم كل يوم، وليس لديهم لحظة من السعادة. الحياة تجبرنا على دفع أحلامنا إلى الأسفل، يمكن أن يتم دفنها تحت وطأة الإحباط، دفنها تحت أخطاء الماضي. هناك أحلام دفنت بسبب العلاقات الفاشلة، دفنت في ظل تدني احترام الذات. إنه من السهل قبول الحياة السهلة. كل منا لديه أشياء يؤمن بها، شيء يريد تحقيقه. في أعماقنا نعلم أنه جزء من مصيرنا، يمكننا أن نشعر به بقوة، ولكن يمكن مواجهتنا لبعض التحديات. لم نحصل على الترقية، لم يكن التقرير الطبي جيدا، أو فقدنا شخص لا يمكننا تعويضه. لا تدع الحياة تهزمك. قد لا تفهم السبب، لماذا غادروا أحبتي؟ لماذا أصبت بهذا المرض؟ لماذا لم ينجح مشروعي؟ كنت أفعل الشيء الصحيح، لكن شيئا خطأ قد حدث. تذكر أن كل هذا هو جزء من النجاح. قد يدفن حلمك ولكنه لم يمت، لم يفت الأوان لرؤيته يتحقق. إذا قمت بدورك وبدأت في الإيمان مرة أخرى واستعدت شغفك، فهو في الطريق إليك. عد وحاول مرة أخرى. الظروف تثبت عزيمتك، المسؤوليات تجعلك تستسلم، الأشخاص السلبيون يتسببون في تشتيت انتباهك، لكنك ستظل مركزا على هدفك. هذا وقتك وهذه لحظتك، مصيرك ينادي عليك. احلم بشكل كبير واجعل هذه الأشياء الكبيرة تحدث. أنا حالم ولن أتوقف أبدا عن السعي لتحقيق حلمي. إذا كنت ستنجح في خلق حياة أحلامك، عليك أن تؤمن أنك قادر على تحقيقها. عليك أن تصدق أن لديك الأشياء الصحيحة وأنك قادر على تحقيق ذلك. إنه اعتقاد راسخ بأن لديك ما يلزم من القدرات والمواهب لخلق حياة أحلامك. الإيمان بنفسك هو مجرد موقف، الإيمان بنفسك هو خيار. عليك أن تختار وأن تصدق أنه يمكنك فعل أي شيء، أي شيء على الإطلاق، لأنه في الحقيقة يمكنك ذلك. ماذا يعني لك هذا النصر؟ إنه يعني كل شيء، إنه يعني كل شيء. يعني أني كنت على حق، هذا يعني أنهم كانوا على خطأ، هذا يعني أن الناس الذين لم يؤمنوا بك كانوا مخطئين. يجب أن تؤمن بما تريد القيام به، يجب أن تؤمن بما تريد تحقيقه. إنه بطريقة أو بأخرى في مكان ما أو في داخلك وفي الكون من حولك. هناك أدوات وأشخاص سوف يساعدونك على تحقيق أحلامك. الحياة موت بدون تغيير. هل أنت على استعداد لإجراء تغيير في حياتك لتحقيق هذا الحلم، لتحقيق ما يدور في ذهنك، ما يمكنك تخيله على أنه حياتك؟ حلم، هذه كلمة قوية. ستنهار عدة مرات، ستشعر وكأنك لا تملك الطاقة للعودة، ليس لديك القوة للرجوع. ستشعر أن الاستسلام هو الخيار الوحيد. عندما تضربك المشاكل، عندما تسقطك الحياة، لقد حان وقت الرد. إن الرد يتطلب شجاعة، إن الرد يحتاج إلى ثقة، يتطلب عقلية قوية للعودة عندما لا يؤمن أحد بك. يوجد أسد بداخلنا جميعا، لكن بعض الناس يقررون ترك هذا الأسد نائما. كثير من الناس يحتفظون بهذا الأسد محبوسا في قفسه. هل أنت جائع لهذا الحلم؟ هل أنت على استعداد للقتال من أجل حلمك؟ دع الأسد يخرج، اشعر بالجوع من أجل حلمك. اذهب واصطد حلمك.
الحديث والأمنيات لن يأخذوك بعيدا، سيقول لك المشككون أن تكون واقعيا، سوف يخبرك الكارهون بالانسحاب، أنت الوحيد الذي يمكنه الذهاب والحصول على ما تريد، إنه حلمك ولن يلاحقه أحد من أجلك، لن يقوم أحد بالبحث عنه، لا أحد يدعم حلمك غيرك، تذكر ذلك، تذكر بأن الكل يريد أن يأكل ولكن القليل منا على استعداد للصيد، الكل منا يريد أن ينجح لكن القليل على استعداد للقيام بالعمل المطلوب. توقف عن تحطيم نفسك، يمكنك تحويل حلمك إلى حقيقة، لكن الأمر سيستغرق شخصا واحدا فقط ليصدق أنه ممكن، سوف يستغرق الأمر شخصا واحدا فقط للعمل، هذا الشخص هو أنت. هناك الكثير من البشر قبلك الذين أنجزوا أشياء كبيرة، الذين يعيشون حياة أحلامهم، أنت أخطر عدو لأحلامك، أنت فقط تقرر متى تتوقف وتتخلى عن أحلامك، أنت فقط من يقرر متى تقتل هذه الأحلام، أنت أقوى مما تظن، يمكنك تغيير العالم بحلمك، لكنه يتطلب منك الخروج من منطقة الراحة الخاصة بك، أطلق العنان للأسد في داخلك، طارد أحلامك مهما كلف الأمر. إذا كان لديك عقلية ضعيفة، إذا كنت تخشى المخاطرة، لن تذهب بعيدا في الحياة، اخلق عقلية تجعلك تستمر عندما ينسحب الآخرون. الحياة لا يمكن التنبؤ بها، إنها مليئة بالمفاجآت، قد تكون أقرب مما تعتقد، يمكن أن يصبح حلمك حقيقة. كن مثل الأسد، لا تتراجع أبدا عن التحديات التي تواجهها، الأسد لا يتوقف أبدا عن مطاردة فريسته، وأنت لا تتوقف أبدا عن مطاردة حلمك حتى تعيشه. اطمح للكثير ولا تدع العقول الصغيرة تقنعك أبدا بأن هدفك بعيد المنال، قد يكون بعيد المنال بالنسبة لهم، لكنك تعلم أفضل، ثق بنفسك. إذا كنت في طريق أهدافي وأحلامي، أقترح أن تتحرك، ما وصلنا إليه اليوم هو نتيجة اختباراتنا بالأمس، أطلق العنان لأحلامك، آمن بنفسك، انهض وابدأ اليوم، لا تجعل أحدا يحبطك، أنت الأفضل، أنت الأقوى، ويمكنك تحقيق ما تحلم به.

0: نزهات في رياض الصالحين. باب الصبر.
1: عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
0: عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنهما أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه.
1: وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم.
0: عن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني قد احتضر فاشهدنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي، فأقعده في حجره ونفسه تقعقع، ففاضت عيناه، فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية: في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه.
1: وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه، وكان في طريقه إذا سلك راهب، فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه، وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكى ذلك إلى الراهب فقال: إذا خشيت الساحر فقل: حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل: حبسني الساحر. فبينما هو على ذلك، إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع جليس للملك كان قد عمي، فأتاه بهدايا كثيرة فقال: ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك. فآمن بالله تعالى فشفاه الله تعالى. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. فجيء بالغلام فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب. فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى. فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه. ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى. فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه. ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فرجف بهم الجبل فسقطوا. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل بأصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور وتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فانكفأت بهم السفينة فغرقوا. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل بأصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال: ما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال: بسم الله رب الغلام، ثم رماه، فوقع السهم في صدغه، فوضع يده في صدغه فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود بأفواه السكك فخدت وأضرم فيها النيران، وقال: من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها، أو قيل له: اقتحم. ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام: يا أماه اصبري فإنك على الحق. رواه مسلم.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل.

0: أحبتنا في الله، نستمع وإياكم إلى برنامج شمائل الرسول لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 12 من دروس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وقفنا في الدرس الماضي عند أمره بالتواضع صلى الله عليه وسلم، وها نحن ننتقل إلى عنوان جديد من عنوانات شمائله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو اختياره أن يكون نبيا عبدا على أن يكون نبيا ملكا. فمن أعظم ما يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه لما خيره الله جل جلاله أن يكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا، اختار أن يكون نبيا عبدا. أما التحليل، تحليل هذا الاختيار أو التعليق على هذا الاختيار، فدقيق جدا. أيهما أقرب إلى العبودية، أن تكون قويا أم أن تكون ضعيفا، أن تكون ملكا أم أن تكون عبدا؟ الحقيقة أن تكون عبدا أقرب إلى العبودية من أن تكون ملكا. الإسلام عزيز والمؤمن عزيز النفس، إلا أن القوة والغنى فيها مزلة للأقدام. يعني ما كل إنسان إذا أعطي منصبا رفيعا بحيث يتملك رقاب الآخرين يبقى محافظا على عبوديته لله عز وجل. فالقوة أحيانا مزلة للقدم، والغنى أحيانا مزلة للقدم. فإذا اختار النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون نبيا عبدا عن أن يكون نبيا ملكا، لأن العبودية أقرب إلى الطاعة منها إلى الملك. يعني أنت حينما تتملك رقاب الآخرين ربما تنجرف إلى أن تظلمهم، ربما تنجرف إلى أن تستعلي عليهم، ربما تنجرف إلى أن تأخذ ما في أيديهم، ربما تنجرف إلى أن تتكبر. هذه كلها مزلات ومزالق قدم. فلذلك الأضمن ألا تتمنى أن تكون قويا وتزل قدمك مع القوة. هذا الذي دفع النبي عليه الصلاة والسلام. بالمناسبة النبي عليه الصلاة والسلام مشرع، فحينما اختار أن يكون نبيا عبدا جعل نفسه قدوة لنا. أنا لا أقول لك يعني ارفض منصب بإمكانك أن تخدم به المسلمين، لا، هذا واجب. سيدنا يوسف قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. لكن وأنت تختار أن تكون قويا، وأنت تختار أن تكون غنيا، لا تنسى أن في الغنى مزلة للقدم وفي القوة مزلة للقدم. هذا الشيء ينقلنا إلى شيء آخر. الإنسان أحيانا يرقى عند الله بقدر عمله الصالح، ويرقى عند الله بقدر الحظ الذي آتاه الله إياه. كلما علا حظك في الدنيا اتسعت دائرة أعمالك الصالحة، أو اتسعت الأعمال الصالحة المتاحة إليك. النبي عليه الصلاة والسلام حينما خيره جبريل الأمين بأمر من الله عز وجل أن يكون نبيا ملكا أو أن يكون نبيا عبدا، اختار أن يكون نبيا عبدا، وهذا لشدة تواضعه صلى الله عليه وسلم. أما تفصيل هذا التخير فقد جلس جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل، فقال له جبريل: هذا الملك ما نزل منذ خلق قبل الساعة، فلما نزل قال: يا محمد أرسلني إليك ربك أملكا أجعلك أم عبدا رسولا؟ فقال جبريل فقال عليه الصلاة والسلام: لا بل عبدا رسولا. هكذا ورد في الترغيب. يعني أنت إذا كان خيرت بين أن تكون قويا أو أن تكون ضعيفا، إن كانت هذه القوة للمسلمين فاختر أن تكون قويا، ولا تنسى أن في القوة مزلة قدم. إذا خيرت أن تكون غنيا أو فقيرا، أنت إن تأكدت أن غناك يعود على المسلمين اختر الغنى، لكن لا تنسى أن في الغنى مزلة للقدم. هذا هو القصد من هذا الاختيار الشريف للنبي صلى الله عليه وسلم. شيء آخر، قال كتاب السيرة: مقام الملك يقتضي اتخاذ الجنود، ويقتضي اتخاذ الحجاب والخيول، ويقتضي اتخاذ الخدم والحشم والقصور، ويقتضي الانتقام ممن يتعرض له بسوء. أما مقام العبودية فإنه يقتضي أن يخدم الإنسان نفسه، وأن يكون في معونة أهله كما كان عليه الصلاة والسلام تواضعا، ويقتضي العفو عمن آذاه في نفسه. أما إذا انتهكت حرمات الله عز وجل فالله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نغضب له. لهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول: آكل كما يأكل العبد، يعني في القعود وفي هيئة التناول والرضا بما حضر. العبد يجلس جلسة مؤدبة ويتناول الطعام بطريقة مؤدبة ولا يعترض على الطعام، هذا شأن العبد. فكان عليه الصلاة والسلام يقول: آكل كما يأكل العبد، أي في هيئته وتناول الطعام والرضا بالميسور. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: أجلس كما يجلس العبد لا كما تجلس الملوك. والحقيقة هذا يقودنا إلى أن المؤمن في جلسته متواضع. إذا جلس ليقود مركبة الجلسة متواضعة، إذا مشى المشي متواضعة، إذا تناول الطعام التناول متواضع. التواضع يبدو عليه في كل تصرفاته. لذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لو شئت لسارت معي جبال الذهب. أتاني ملك إلى حجرة الكعبة فقال: إن ربك يقرئك السلام ويقول لك: إن شئت كنت نبيا ملكا، وإن شئت كنت نبيا عبدا. فقال عليه الصلاة والسلام: بل نبيا عبدا، آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: فوالذي نفسي بيده، لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. شيء آخر الآن، هذه التي زهد بها لا قيمة لها، هذه الدنيا للبر والفاجر، لكن الآخرة للمؤمن وحده. إن هذه الدنيا يأكل منها البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك عادل. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة، أي إناء كبير يوضع فيه الثريد ليأكل الجماعة معه. فلما أضحوا، أي دخلوا في وقت الضحى بعد طلوع الشمس، وسجدوا أي صلوا الضحى، أتي بتلك القصعة، يعني وقد أثرد فيها أي وضع فيها الثريد، فالتفوا عليها. فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي جلس على ركبتيه. فقال أعرابي: ما هذه الجلسة يا رسول الله؟ قال النبي الكريم: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم كان قال عليه الصلاة والسلام: كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها يبارك لكم فيها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بتواضعه على شأنه. الآن اسمحوا لي أن أقول لكم هذه الكلمة: في علاقات دائما علاقات مضطربة، وفي علاقات متعاكسة. في هذا الموضوع كلما تواضعت لله رفعك الله عز وجل، وكلما تكبرت وضعك الله عز وجل. أنا لا أعتقد أن على وجه الأرض، وأنا أعني ما أقول، إنسانا واحدا رفع الله شأنه وأعزه كالنبي عليه الصلاة والسلام. وأنت يجب أن تقتدي به، إذا تواضعت رفعك الله عز وجل. أن تجلس مع إنسان دونك هذا لا ينتقص من قدرك بل يرفع قدرك. أن تصغي إلى إنسان ضعيف، أن تلبي دعوة إنسان فقير، أن تجلس مع إنسان مسكين، أن تصافح إنسان من الدهماء من سوقة المجتمع، أن تصافحه بحرارة وأن تجلس معه وأن تصغي إليه وأن تعينه وأن تزور بيته الصغير، هذا لا يقدح في مكانتك، هذا يعلي قدرك. لذلك أخواننا الكرام، هذا الموضوع علاقته متعاكسة: كلما تواضعت لله رفعك الله عز وجل. وهؤلاء الجبابرة الذين تكبروا واستعلوا، هؤلاء قصمهم الله عز وجل وأذل كبرياءهم ومرغهم في الوحل. أقول لكم: ما من مخلوق على وجه الإطلاق أعزه الله كالنبي عليه الصلاة والسلام. يكفي أن تذهب إلى الروضة الشريفة وأن تقف لترى الألوف المؤلفة، بل مئات الألوف، بل بعض الملايين، بل بضعة الملايين يمرون أمام قبره الشريف وهم يبكون. ما هذا العز؟ قال تعالى: ورفعنا لك ذكرك. ورفعنا لك ذكرك، وأية صفة للنبي عليه الصلاة والسلام لك منها نصيب. أطع الله عز وجل، مرغ وجهك في أعتاب الله، تواضع لله، تواضع للفقراء والمساكين، أصغي إلى ذوي الحاجة، أصغي إلى الضعفاء، اجلس معهم، لبي دعوتهم، وانظر كيف أن الله يرفعك، يرفعك إلى أعلى عليين. ومن يكرم الله فما له من مهين. يعني هل تعتقدون أن إنسانا أعزه الله كالنبي؟ انظروا كيف كان: أجلس كما يجلس العبد، وآكل كما يأكل العبد، وأشرب كما يشرب العبد. ويا محمد، أتحب أن تكون نبيا ملكا بل نبيا عبدا؟ قال: بل نبيا عبدا. أجوع فأذكره وأشبع فأشكره. وصدقوني، ما من صفة أيضا على وجه الإطلاق تنفر الناس من صاحبها كالكبر، لأن الكبرياء من أسماء الله عز وجل. العظمة ردائي والكبرياء ردائي، فمن نازعني ردائي قصمته ولا أبالي. والكبرياء هذه الصفة تتناقض مع العبودية لله عز وجل. طيب، الآن إلى القرآن الكريم. خالقنا جل جلاله لما أراد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بماذا وصفه؟ اسمعوا الآية الأولى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه، عبد الله، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. أي ثاني: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، الآية الثالثة. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، الآية الرابعة. سبحان الذي أسرى بعبده. معنى ذلك بخمسة آيات وصف الله النبي بأنه عبد. إذا كلمة عبد هي أرقى صفة يوصف بها الإنسان. يعني أنت عبد، شأنك أن تخضع لله، العبد عبد والرب رب. لكن الكفار حينما غفلوا عن ربهم، وحينما نسوا خالقهم، وحينما كفروا بآخرتهم، ابتدعوا مصطلحا يكتب في بعض الكتب: الإنسان الإله بأوروبا، يعني الذي يتحكم بمصيره. الله عز وجل قال: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. الملوك يموتون، أليس عندهم أطباء؟ عندهم أطباء من كل المستويات. ومع ذلك حينما قال الشاعر: لا تأمن الموت في طرف ولا نفس، وإن تمنعت بالحجاب والحرس، فما تزال سهام الموت نافذة في جنب مدرع منها ومترس. أراك لست بوقاف ولا حذر، كالحاصب الخابط الأعواد في الغلس، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليمس. ويكفيه شرفا صلى الله عليه وسلم أنه وصل إلى مقام لا ينبغي إلا لواحد من خلقه. أنا حينما أقول سيد الخلق وحبيب الحق، قال عليه الصلاة والسلام: سلوا لي الوسيلة فإنها مقام في الجنة لا ينبغي إلا لواحد من خلقه. وأرجو أن أكون أنا. ألا نقول في الصلاة: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم الفضيلة والوسيلة. وإليكم بعض الأدلة. يعني أحيانا يموت عالم يقول لك مشي لجنازته مليون إنسان، هذا العالم كان أصله دولاتي، لو بقي دولاتي بيطلع كم واحد لجنازته؟ لو لم يطلب العلم، لو لم يدعو إلى الله عز وجل، لو لم يجند طاقاته في سبيل الله، كان إنسان أقل من عادي. فأنا أقول لكم هذا الكلام لا حبا بالمكانة، لكن ليس من المعقول أن تخطب ود الله وأن تلتزم أمره وأن تقبل عليه وأن تشتاق إليه وأن تخدم عباده دون أن يرفع شأنك ربنا. فالمؤمن له مكانه، يعني ممنوع من أن ينال. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نعم. وننتقل إلى موضوع آخر من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو حلمه وعفوه. قال تعالى: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. وقال تعالى: فاعف عنهم وشاورهم في الأمر. كان عليه الصلاة والسلام عظيم الحلم، يعني كاد الحليم أن يكون نبيا. الإنسان الحليم إخواننا مالك زمام نفسه، يتخذ قرار بهدوء وبيتصرف في هدوء، وغالبا يصيب في قراره. أما الإنسان إذا غضب اختل توازنه واضطربت رؤيته وأصبح كالوحش. لهذا هناك أحاديث كثيرة جدا يقول فيها عليه الصلاة والسلام: لا تغضب، كاد الحليم أن يكون نبيا. والحلم سيد الأخلاق. كان عظيم الحلم، لا يقابل السيئة بالسيئة، بل يعفو ويغفر، وما انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة لله فينتقم لله تعالى. وهذا الدرس ليس للإعلام، أقول دائما العلم في الإسلام وسيلة وليس هدفا، نقل المعلومات والاستماع إلى الحقائق والاكتفاء بها والتزين بها وتحليلها وتنميقها وعرضها، هذا لا يقدم ولا يؤخر. الذي يقدم ويؤخر أن تنقلب هذه الحقائق إلى سلوك. كل إنسان له عمل، هناك من هو دونه، له بيت، هناك من هو دونه، له جيران، فأنت بحلمك وعفوك وكريم خصالك تملك القلوب، والحقيقة الأقوياء يملكون الرقاب، لكن الأنبياء يملكون القلوب. لا مثلا، يعني مثلا بالجامعة في دوام ثلاث غيابات بعض المواد يحرم الامتحان، فتلاقي القاعة مليانة، بس هذا الانضباط خوفا من الرسوب. لكن إذا رأيت مسجدا ممتلئا هذا الامتلاء طوعي، فالبطولة لا أن تملك الرقاب، أن تملك القلوب. من شأن الأقوياء أن يملكوا الرقاب، ومن شأن الأنبياء أن يملكوا القلوب. بطولتك لا في ملك الرقاب بل في ملك القلوب. بطولتك لا الذي يقال في حضرتك خوفا منك أو طمعا بما عندك، الذي يقال في غيبتك من دون أن يخافك الناس أو يرجون أو يرجو ما عندك. وهذا يقودنا إلى فكرة دقيقة جدا، وهي أن الله جل ثناؤه يعني لحكمة بالغة أرادها جعل معظم أنبيائه في مطلع الدعوة ضعفاء، بحيث لو أن إنسانا تهجم عليهم أو تطاول عليهم أو انتقص من قيمتهم أو طعن في رسالتهم أو كذبهم أو سخر منهم أو اتهمهم بالجنون، ساحر، كاهن، مجنون، هذا الذي اتهمهم وتطاول عليهم ونال منهم يذهب إلى بيته وينام نوما هانئا. إذا كان شخص ضعيف بالطريق تكلمت معه كلمة جافية قاسية، هل تقلق ليلا؟ لا. مين هذا الشخص؟ أما إذا كان شخص قوي وتورطت معه بكلمة ينبغي ألا تقولها، أنا أرجح أنه لا تنام الليل، لا تنام الليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان ضعيفا. لماذا كان ضعيفا؟ ليكون الإيمان به ثمينا، لا خوفا ولا طمعا. لو أن الله جل، تعليق على الموضوع الأول، لو أن الله جعله ملكا، أيام ملك بيعطي إشارة تلاقي الناس جميعا هابوا سطوته، نفذوا أمره، هل هذا التنفيذ عبادة؟ لا، خوف، لا قيمة له أبدا. يعني لو أن الأنبياء كانوا أقوياء، سبحان الله. الفكرة الأولى لما جاء جبريل قال له يا رسول الله أتحب أن تكون نبيا ملكا بل نبيا عبدا؟ الحكمة الثانية أنه لو كان نبيا ملكا وجاء بهذه الدعوة وأعلنها للناس ودعاهم إلى قبولها لرأيت الملايين المملينة تقبل عليها، أليس كذلك؟ لأنه ملك قوي شيء مخيف، لكن جعله الله ضعيفا حتى يكون الذي آمن به آمن به لا عن خوف ولا عن طمع، ما عنده شيء. لذلك قالوا ساحر، قالوا مجنون، قالوا كاهن، ومع ذلك ناموا مطمئنين. فلحكمة بالغة جعل الله النبي صلى الله عليه وسلم ضعيفا، لذلك الناس الذين آمنوا به كان إيمانهم به ثمينا لا خوفا ولا طمعا. روى الشيخان وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة لله عز وجل فينتقم لله. وقالوا لقد اتسع حلمه لجميع خلق الله تعالى حتى لأعدائه الذين آذوه. في غزوة أحد كسرت رباعيته وجرحت شفته السفلى وشج في جبهته حتى سال منه الدم في غزوة أحد. ولقد شق ذلك على أصحابه فقالوا يا رسول الله لو دعوت عليهم، فقال عليه الصلاة والسلام إنما لم أبعث لعانا ولكن بعثت داعيا ورحمة. اللهم اغفر لقومي، اللهم اهد قومي إنهم لا يعلمون. كسرت رباعيته وجرحت شفته وشج جبينه، فلما قيل له ادعوا عليهم قال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. في قصة الآن أحيانا بيروي شخص فقرة منا، هذه الفقرة مستنكرة تقع في حرج، لكن لو قرأت القصة بأكملها تراها مستساغة. ورد عن زيد بن سعنة أنه قال لم يبق من علامات النبوة إلا وقد عرفته في وجه محمد صلى الله عليه وسلم، حين نظرت إليه إلا اثنتين لم أخبرهما فيه، لم أخبرهما فيه، يسبق حلمه جهلة ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. قال زيد بن سعنة فكنت أتلطف له أي لمحمد صلى الله عليه وسلم لأن أخالطه فأعرف حلمه وجهله، فابتعت منه تمرا، اشتريت منه تمرا إلى أجل فأعطيته الثمن، فأعطاه وفي رواية أعطاه زيد قبل إسلامه 80 مثقالا، يعني هذا زيد اشترى من رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرا أعطاه الثمن ولم يقبض البضاعة، طبعا إلى أجل هكذا الشرط. فلما كان قبل مجيء الأجل بيومين أو 3 أتيت محمدا صلى الله عليه وسلم فأخذت بمجامع قميصه ورداؤه على عنقه ونظرت إليه بوجه غليظ ثم قلت ألا تقضين يا محمد حقي؟ فوالله إنكم يا بني عبد المطلب مطل. كان سيدنا عمر موجود، هذا شخص يهودي، قال له أي عدو الله تقول هذا لرسول الله؟ فوالله لولا ما أحاذر فوته لضربت بسيف رأسك. ماذا يحاذر كان سيدنا عمر؟ أنه في اتفاق مع اليهود، فلو ضربه يعني انتهك هذا الاتفاق. قال عليه الصلاة والسلام ينظر إلى عمر بتؤدة وسكون وتبسم، ثم قال عليه الصلاة والسلام أنا وهو، يعني أنا وزيد، كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمر، أن تأمرني بحسن الأداء وأن تأمره بحسن المقاضاة. ثم قال اذهب يا عمر فقضه حقه وزده 20 صاعا مكان ما رعته خوضته. قابل فزعه

الله عليه وسلم نبيا. ايام اخواننا بيذكروا بس النصانية، في اشكال كبيرة كثير. هذا الذي قرأ في التوراة صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما التقى به عرفها كلها إلا هاتين الصفتين، فأراد أن يتأكد يسبق حلمه جهله ولا يزيده شدة الجهل إلا حلما، فتلطف إليه حتى أقام علاقة تجارية بينه وبينه، دفع له ثمن التمر. في رواية أخرى قال زيد: وما حملني على ما رأيتني صنعت يا عمر إلا أني كنت رأيت صفاته التي في التوراة كلها إلا الحلم، فاختبرت حلمه اليوم فوجدته على ما وصف في التوراة، وإني أشهدك أن هذا التمر وشطر مالي إلى فقراء المسلمين، أن هذا التمر وشطر مالي إلى فقراء المسلمين. وأسلم زيد وأسلم أهل بيته كلهم إلا شيخا كبيرا غلبت عليه الشقوة. يعني هو أراد أن يسلم هو وأهل بيته جميعا، قرأ في التوراة، رأى كل الصفات التي في التوراة، رآها بعينه في النبي إلا صفة الحلم، فاختبره بها، بدأ متلطفا، عقد معه صفقة، أعطاه الثمن مقدما، وعده النبي بتسليم البضاعة بعد حين، جاء قبل أن يحل الحين وأمسكه كما قلت قبل قليل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا عمر مره بحسن الأداء، مرني بحسن الأداء وأمره بحسن المقاضة، كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمر. روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم قال: فقمنا حين قام فنظرنا إلى أعرابي قد أدركه فجذبه، وفي رواية جبذه. طبعا نحن في عنا قاعدة باللغة، الفعل الثلاثي يمكن أن يتغير ترتيب حروفه، تقول جذب وجبذ، أنعم النظر وأنعم النظر، عبر وعرب، وهكذا. فجبذه بردائه جبذة شديدة فحمر رقبته، أي صار فيها حمرة من أثر الجذبة، وكان رداء خشنا، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأعرابي فقال له الأعرابي: احملني على بعيري هذين، أي حملهما طعاما من مال الله الذي عندك، فإنك لا تحملني من مالك ولا من مال أبيك. فقال صلى الله عليه وسلم: لا وأستغفر الله، لا أحملك من مالي ولا من مال أبي. وفي رواية البيهقي: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: المال مال الله وأنا عبده، وأستغفر الله، لا أحملك حتى تقيدني من جذبتك التي جذبتني بها، بدي أخذ حقي منك. فقال أعرابي: والله لا أقيدكها، لا أعطيك أن تأخذ مني حقك. فقال عليه الصلاة والسلام: لما؟ فقال أعرابي: لأنك لا تكافئ بالسيئة السيئة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعا النبي الكريم رجلا وهو عمر كما في الرواية، فقال: احمل له على بعيريه هذين، على بعير تمرا وعلى بعير شعيرا. يعني لو فعل الأعرابي مع أي إنسان آخر قوي قطعت رقبته وانتهى الأمر، مع أي إنسان آخر. طبعا هذه تفاصيل القصة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أوذي في نفسه عفا وصفح، ولكن إذا انتهكت حرمة من حرم الله عز وجل يعني غضب. لما سج وجهه الشريف يوم أحد عفا وقال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. أما لما شغله اليهود عن الصلاة يوم الخندق لم يعفو عنهم بل

0: قال ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. الآن النبي عليه الصلاة والسلام يغضب، قال اللهم إني بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، ولكن ما الذي كان يغضبه؟ وأنا أقول لكم، قل لي أيها الأخ الكريم ما الذي يغضبك؟ أقول لك من أنت. مثلا إذا دخلت إلى البيت ولم يكن الطعام جاهزا هل تغضب؟ قد تغضب. إذا نظرت إلى ابنتك وهي في ريعان الصبا قد خرجت إلى الشرفة دون أن تضع شيئا على رأسها، ونظرت إليها هكذا وابتسمت لم تغضب؟ هنا المشكلة. إذا انتهكت أوامر الله عز وجل لا تغضب، إذا فعلت المعصية لا تغضب، أما إذا تأخر الطعام تغضب. أقول لكم أيها الإخوة، قل لي ما الذي يغضبك؟ أقول لك من أنت. الآن نحن مع غضب النبي عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام يغضب لله تعالى ويرضى لرضاه، لم يكن تغضبه الدنيا ولا ما كان لها، ولم يكن يغضب لنفسه بل كان يغضب لربه تعالى. أيام الإنسان إذا كان في عنده آلة واحد خرب له إياها، أو عنده أساس فخم إنسان أفسد له إياه، تقوم الدنيا ولا تقعد، ينطلق من لسانه تنطلق كلمات لا يعلمها إلا الله، يتجاوز حده لأنه أفسد له حاجة أو أفسد له. أما إذا رأى معصية أو رأى كبيرة أو رأى حرمة تنتهك لا يبالي. وقد جاء في حديث هند بن أبي هالة الذي رواه الترمذي وغيره يصف النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها، فإذا تعرض للحق لم يعرفه أحد ولم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها، يعني لا يغضب إلا لله، أما لنفسه لا يغضب. مرة غضب حينما رأى في البيت قراما فيه الصور كما في الصحيحين، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وفي البيت قرام أي ستر فيه صور، فتلون وجهه أي من الغضب، ثم تناول الستر فهتكه. قالت وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. أنه كان حديث عهد بالأصنام، هؤلاء الذين كانوا يصنعون الأصنام ويصورونها هؤلاء يسهمون في الشرك، لذلك كان عليه الصلاة والسلام يغضب أشد الغضب من هؤلاء الذين يصورون هذه التصاوير. نعم. طبعا خوفا من أن تعبد من دون الله. من هذا غضبه صلى الله عليه وسلم من العمل الذي ينفر المؤمن، كما في الصحيحين وغيرهما عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا، أي يطيل الصلاة بنا. قال أبو مسعود: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ، فقد قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن منكم منفرين. كان عليه الصلاة والسلام يصلي مع أصحابه صلاة الفجر، والسنة أن تقرأ في صلاة الفجر السور الطويلة، يعني الواقعة مثلا الحجرات، من السنة أن تقرأها بأكملها في كل ركعة. وكان كما يروي كتاب السيرة في أعلى درجات نشوته وانغماره وانغماسه في القرب من ربه، بدأ الصلاة وقرأ الفاتحة، ف فسمع طفلا يبكي، فقرأ أقصر سورة وسلم. فعجب أصحابه من هذا، ليس هذا من عادته، كان إذا صلى الفجر قرأ طوال السور. فقد أراد أن يرحم أمه، أم هذا الغلام الصغير الذي كان يبكي ويناديها ببكائه. فالنبي الكريم قال: إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، أي فليتخفف، فإن فيهم المريض والكبير وذا الحاجة. قال له: أفتان أنت يا معاذ. كان عليه الصلاة والسلام كما قال أصحابه يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. وكان يقول: روح القلوب ساعة بعد ساعة، فإن القلوب إذا كلت عميت. يعني أنت أيضا إذا تكلمت مع أولادك، مع أهلك، مع أصدقائك كالطعام تماما، اجلس إليهم وحدثهم، حدثهم وهم يتمنون أن تحدثهم، واسكت وهم يتمنون أن تتابع. هذا المقياس، حدثهم وهم يتمنون أن تحدثهم، وكف عن الحديث وهم يتمنون أن تتابع الحديث. هذا هو المقياس. أيام يكون إنسان مضطرب مشوش، يجي إنسان بوعظه، مو وقت هذا. أيام يكون في ظرف عصيب، في مرض مثلا، في مشكلة، المفروض أنت تختار الوقت المناسب، يكون في صفاء ذهن، يكون في راحة نفسية. فإذا حدثته هو لا يسمع إليك، ربما تشاغل عنك. لا تحدث الناس إلا إذا كانوا مستعدين لهذا الحديث، فإذا حدثتهم فقف في الوقت المناسب قبل أن يبدو السأم على وجوههم. ومن ذلك غضبه صلى الله عليه وسلم لما رأى النخامة في المسجد كما في الصحيحين، ذلك لأن المساجد ينبغي أن يحرص المسلم على نظافتها وكرامتها، ولا يجوز إلقاء الوسخ فيها، كما تقدم في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لنظافة المسجد. يعني أنت لو حملت قشة على في المسجد وضعتها في جيبك لك أجر. إنه أحيانا الإنسان بيكون هيك عنده حساسية بالغة، بيسجد بيشم رائحة غير مستحبة من الأرض، معنا كان في واحد يرتدي يعني جرابات غير نظيفة. فإذا إنسان إيمانه ضعيف يعني على شعره، يعني ما بعرف ما بأصلي بالمسجد. المفروض يكون المسجد نظيف جدا، مريح جدا. هذا الذي تدفئة في المسجد والمراوح في المسجد والصوت الواضح في المسجد والماء الساخن للوضوء في المسجد والماء البارد للشرب في المسجد، هذا مما يرغب الناس في المسجد. وأساسا في عصر الاعتناء بالأساس والنظافة والترتيب، المفروض أن يكون بيت الله عز وجل في مقدمة كل مكان فيه أناقة وترتيب ونظافة. أيام يستقطب المسجد النظيف المرتب يستقطب. مرة جاء شخص من بلد عربي، وهي والله لا أقولها افتخارا، فأراد أن يقضي حاجة، فدخل إلى دورات المياه، قال لي: ما رأيت في حياتي على الإطلاق دورات مياه نظيفة كما عندكم في المسجد، كأن دورات مياه بيت. والفضل لإخواننا الكرام اللي عم يعتنوا فيها، شيء جميل جدا، كأن موضع نظيفة خام عن الماء، نظافة ما بعد نظافة، هذا مما يجلب الناس في المسجد. لذلك هذا وقت ما كنا قبل سنوات طويلة نلاقي يعني دورات المياه غير مريحة إطلاقا، السجاد غير نظيف، هذا الوقت تولى، هذا بيت الله، العناية به تستقطب جهود الناس جميعا. أنا كنت صغير، يعني إذا عنده واحد ترية مكسورة يأخذوها على الجامع، مكسورة سجادة نصفها ذهب ونصفها ما ذهب، خذوها على المسجد، هي انتهت. بدنا سجادة جديد، بدنا تريات جميلة، بدنا نظافة، بدنا أجهزة تنظيف، هذا الشيء ضروري الآن صار حتى يجلب نعم الناس. نعم. ومن ذلك غضبه صلى الله عليه وسلم من شدة الإثقال والإحراج وشدة الإلحاح. ففي صحيح البخاري وغيره عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة، يعني قبع في غرفته، فخرج رسول الله يصلي إليها، أي يصلي نافلة، فتبعه رجال وجاءوا يصلون بصلاته. هو النبي أراد أن يصلي نافلة، لو صلاها في المسجد لأصبحت سنة مؤكدة فأثقل على أمته من بعده، فدخل إلى غرفته ليصلي هذه الصلاة، تبعه الرجال وصلوا معه هذه الصلاة، فغضب، ما فهموا عليه، يعني هو إذا فعل شيئا أصبح فرضا أو أصبح سنة ثابتة، فلما دخل إلى غرفة ليصلي تبعه الرجال وصلوا معه، صلوا بصلاته وكأنه إمامهم واقتدوا به، فغضب عليه الصلاة والسلام، فخرج إليهم مغضبا وقال لهم: ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم. كان الأشياء التي ترهق أمته يفعلها حينا ولا يفعلها حينا آخر، لما لا يفعلها؟ لئلا يلزم بها الناس من بعده. لكن النقطة الدقيقة أنه صلى الله عليه وسلم كان يغضب، إلا أن شدة غضبه مهما بلغت لم تكن لتخرجه عن الحق، نقطة مهمة جدا. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول: علموا ويسروا، علموا ويسروا، وإذا غضبت فاسكت. الحقيقة أن الإنسان يغضب لكن في توابح، والأبلغ أن تتغاضب لا أن تغضب. ما الفرق بين التغاضب والغضب؟ التغاضب أن تملك زمام نفسك، أما إذا غضبت عندئذ لا تملك زمام نفسك. كان عليه الصلاة والسلام إذا غضب ملك زمام نفسه، والإنسان القوي الإرادة كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة لكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب. حقيقة بطولتك أن تملك نفسك، حتى أن الدين كله في ملخص في إجماله سيطرة على الذات، سيطرة على الذات، حتى إن بعضهم قال حضارة الإسلام سيطرة على الذات، وربما كانت حضارة غير المسلمين سيطرة على الطبيعة، يعني غاصوا في البحار وصعدوا إلى الأجواء، لكن المسلم كما قال أحد زعماء إنجلترا: ملكنا العالم ولم نملك أنفسنا. فالإنسان أمام نفسه ضعيف يتهاوى، لكن قد يملك القوة التي يفعل بها ما يشاء. في شيء دقيق جدا، روى أبو داود عن عبد الله بن عمر قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه من رسول الله؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا. فأمسكت عن الكتابة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأومأ بأصبعه إلي فيه إلى فمه، أومأ بأصبعه إلى فمه فقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا الحق، لا في الغضب ولا في الرضا، الحق في الغضب والحق في الرضا. وفي رواية: اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق. إذا النبي كان يغضب ولكن كان يغضب لله. أما إذا غضب لله لا يخرجه غضبه عن الحق. لذلك أحيانا الناس إذا غضبوا خرجوا عن الحق، وإذا أحبوا خرجوا عن الحق. أيام إنسان بيحب شخص ما بيصلي، لك قلبه أبيض تقي نقي بس نقص الصلاة. واحد خطب بنت الملك، قال أنا وأمي وأبي موافقين، بقي عقبة صغيرة جدا أن توافق هي وأمها وأبوها. أما هو موافق هو وأمه وأبوه. يعني أحيانا الإنسان رضاه عن شخص يخرجه عن الحق، وغضبه على شخص يخرجه عن الحق. فالبطولة أن تبقى مع الحق في الرضا والغضب. والحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أمرني ربي بتسع: خشية الله في السر والعلانية، كلمة العدل في الغضب والرضا، القصد في الفقر والغنى. القصد في الفقر والغنى، وأن أصل من قطعني، وأن أعفو عمن ظلمني، وأن أعطي من حرمني، وأن يكون صمتي فكرا ونفقي ذكرا ونظري عبرة. وفي درس قادم إن شاء الله تعالى ننتقل إلى عظيم كرمه صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى برنامج شمائل الرسول لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي عبر إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، هنا معنا نصيحة لأهل القرآن بقلم الدكتور أيمن رشدي سويد. قول: ووالله إني لأحوجكم لها، أسأل الله أن يعينني وإياكم على تطبيقها، والله إني لأستحي من الله في إرسالها لعلمه بحالي، ولكن لتيقني بأنكم خير مني. قال تعالى: يؤفك عنه من أفك، أي يصرف عن القرآن من صرفه الله عقوبة له بسبب ذنوبه وإعراضه عن الله. يا إخوتي، من لم يبدأ بحفظ القرآن فليبدأ، ومن أهمل مراجعته فليستدرك، ومن لم يكن له ورد من القرآن فليحرص عليه، ولتصبر فلتصابر، فإن لحفظ القرآن وضبطه وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار لذة تنسيك تعب المجاهدة. اهرب من زحمة انشغالك، واختطف دقائق من وقتك، قم من نومك لعلك تلحق بركب الأوابين، وتنعم بلذة العابدين، واسجد واقترب، اجعل لنفسك وردا من القرآن لا تتركه مهما كان، واجعل لك تسبيحات دائمات في كل يوم، سبح واستغفر وهلل وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ادعو لنفسك ولوالديك ولمن تحب ومن لا تحب، كونوا سببا في تذكير الكثيرين. من بركة القرآن أن الله يبارك في عقل قارئه وحفظه. فعن عبد الملك بن عمير كان يقال: أن أبقى الناس عقولا قراء القرآن، وفي رواية: أنقى الناس عقولا قراء القرآن. وقال القرطبي: من قرأ القرآن متع بعقله وأن بلغ 100. يا الله، فعلا اللي دائما قرأ القرآن بدله لو صار الواحد عمره 90 وعقله متموه. وأثبتت الدراسات العلمية أن حفظ القرآن وقراءته فيها تقويه للذاكرة، في تقوية للذاكرة. أحبت في الله، أوصى الإمام إبراهيم المقدسي تلميذه عباس بن عبد الدايم رحمه الله: أكثر من قراءة القرآن ولا تتركه، فإنه يتيسر لك أن تطلبه على قدر ما تقرأ. قال ابن الصلاح: ورد أن الملائكة لم يعطوا فضيلة قراءة القرآن، وهي حريصة لذلك على استماعه من الإنس، فقراءة القرآن كرامة أكرم الله بها الإنس. قال أبو الزناد: كنت أخرج من السحر، من الصبح يعني، إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا أمر ببيت إلا وفيه قارئ. الله، لما من مرقبات إلا وفيه طبل وزمر. قال شيخ الإسلام: ما رأيت شيئا يغذي العقل والروح ويحفظ الجسم ويضمن السعادة أكثر من إدامة النظر في كتاب الله تعالى. تعلق بالقرآن تجد البركة. قال الله تعالى في محكم التنزيل: كتاب أنزلناه إليك مبارك. وكان بعض المفسرين يقول: اشتغلنا بالقرآن فغمرتنا البركات والخيرات في الدنيا. اللهم إنا نسألك أن تلزم قلوبنا حفظ كتابك، وترزقنا أن نتلوه ونتدبره على الوجه الذي يرضيك عنا. لا تنشغل عن وردك، فوالله لهو مصدر البركة في يومك إن أخلصت النية لله. وبارك الله فيكم.
1: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، واجعل لي في نفسي نورا، وأعظم لي نورا. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم، فأقرر عيني من عبادتك.
2: اللهم انفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه، وجعلت الفصيحة العربية لسانه، فقلت يا أعز من قائل سبحانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. اللهم وأوجب لنا به الشرف والمزيد، وألحقنا بكل بر وسعيد، واستعملنا بالعمل الصالح الرشيد، إنك أنت الحميد المجيد. اللهم وكما جعلتنا به مصدقين ولما فيه محققين، فاجعلنا يا رب بتلاوته منتفعين، وإلى لذيذ خطابه مستمعين، ولأوامره خاضعين، وبأمثاله معتبرين. واغفر اللهم لنا، واغفر اللهم لنا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ووالديهم والحاضرين وجميع المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين.
3: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم كما أكرمتنا بقراءة كتابك وندبتنا إلى التعرض لجزيل ثوابك، وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابك، فاجعلنا يا رب ممن يحسن صحبته في مواطن الخلوات، وينزه قدره عن مواقف التهمات، ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات، حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائدا، وإلى النجاة في غربة القيامة قائدا، ولنا عندك بتحليل حلالك وتحريم حرامك شاهدا، وبنا على خلود الأبد في جنات عدن وافدا.
2: فالزورة وحزورة
3: قلت فزورة؟
4: فزورة ولا حزورة؟
3: اسمع يا سيدي، براح نقي وجميل في الود ملوش مثيل، وفوق كده كمان عظيم، في من البشر كتير أشكال ألوان، فيه المسافر وفي المقيم، وفيه براعم بتتفتح على كلمة حلوة وصوت رخيم، كما خلية نحل تقول تخرج عسل يشفي العليل والسقيم.
4: بشر كتير أشكال ألوان، براعم ونحل وعسل كمان، إيه كل ده؟ يا سلام،
3: تقول دي شمس الشموس بأشعة دافية ونهار ما فيهش غيم، أو حتى زي القمر بدره في وسط السماء صافي كده ووسيم.
4: زيديني فقرة ياريت أفهم وأعرف الحل السليم.
3: نقول كمان ما بين صبي وصبية وشباب وفتية قوية، صحبة في أحسن تيم، علوم وعلماء فطاحل، من كل جيل بتلاقي ما بين جديد وقديم، تسمع تناقش تسأل تجاوب، وكلام متين وحكيم.
4: خلاص عرفت،
3: حليت الفزورة
4: وحرد بحزورة. مجال بيسعد القلب فيه ويطيب الروح ويرضى ربي عليه، وكمان يقوي الإيمان وتهتدي النفس بيه.
3: عرفت الفزورة،
4: حنقول سوى الفزورة.
3: الله الله، الله على النعيم،
4: على النعيم
3: في إذاعة القرآن،
4: في إذاعة القرآن الكريم،
3: إذاعة القرآن الكريم في سيدني، سراج يشع نوره بالقيم العليا، أضيء للدعوة والهداية

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الاثنين 24 من أغسطس آب والحادي عشر من ربيع أول لسنة 1448 هجري على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة، نبأها بالعناوين: ارتفاع خطر حرائق الغابات في أستراليا. ارتفاع خطر حرائق الغابات، كيف تستعد ولايات ومقاطعات أستراليا لطقس الربيع؟ جنوب أستراليا، تأكيد إصابة فقمة بالفيروس المدمر، إنفلونزا الطيور تنتقل إلى الثدييات في أستراليا. ومن العناوين العالمية، موقع أكسيوس الأمريكي يقول: أكسيوس يقول وزير الخارجية السوري ومدير الموساد عقد اجتماعا لخفض التوتر. الكيان الصهيوني يهدد لمواجهة طائرات ورقية. الكيان الصهيوني يتوعد بتنفيذ اغتيالات وإخلاء أحياء في غزة. السفير الأمريكي يصرح كيف يرى روبرت فورد استراتيجية تل أبيب ضد سوريا. الحرس الوطني التونسي يعلن انتشال جثامين 11 مهاجرا غرق قاربهم قرب السواحل التونسية. فلسطين المحتلة، خان يونس، بدنا نروح، نازحو خان يونس يلجؤون إلى المقابر بعد تدمير مخيماتهم. تركيا تنشر دبابات ومدرعات، دبابات ومدرعات وترحيب شعبي، هل توثق تحشيدا تركيا في سوريا؟ فلسطين المحتلة، القدس، الاحتلال يمنع تدخل رجال الإصلاح ويقتل فلسطينيين في شجار بالقدس. جنوب قطاع غزة، رغم إعلان وقف إطلاق النار ظروف صعبة لنازحي جنوب غزة. شهيدان في غزة، شاهدان في غزة بينهما طفل وتحذيرات من انهيار طبي بسبب نقص الأكسجين. تحركات صهيونية جديدة جنوب سوريا. مراسل الجزيرة يقول الاحتلال يغلق العوجة ويلاحق منفذ عملية الطعن بالأغوار وحماس تبارك. إيران، الحرس الثوري يقول أعددنا خططا لمواجهة الحرب الاقتصادية الأمريكية. ألمانيا وإيطاليا، ألمانيا وإيطاليا خلاف متصاعد بشأن استقبال المهاجرين. أوكرانيا، شتاء بلا باتريوت، أوكرانيا تبحث عن طريق لصد صواريخ روسيا. روسيا وأوكرانيا، روسيا وأوكرانيا تسقطان مئات المسيرات وزيلينسكي يرفض الانتخابات بظل الحرب. فرنسا تعلن أكثر من 300 حالة غرق في فرنسا بسبب موجات الحر. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. ارتفاع خطر حرائق الغابات في أستراليا. تستعد سلطات الإطفاء في أنحاء أستراليا لموسم حرائق خلال الربيع قد يحمل مخاطر متفاوتة بصورة كبيرة بين منطقة وأخرى. إذ تواجه بعض المناطق احتمال اندلاع حرائق مبكرة، بينما تستعد مناطق أخرى لتأخر موسم الأمطار وأحوال جوية قاسية. وهو إن اشتداد ظاهرة BOM، وقال مايكل إيغان من مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي النينيو يؤثر في التوقعات لكنه ليس العامل المناخي الوحيد المؤثر. وأضاف أود أن أذكر الجميع بأن توقعات المكتب طويلة المدى تأخذ في الاعتبار جميع التأثيرات الناجمة عن المحيطات المحيطة بنا والغلاف الجوي إلى جانب الاتجاهات المناخية الأخرى طويلة المدى. جنوب أستراليا، سجلت أستراليا أول إصابة مؤكدة بإنفلونزا الطيور لدى حيوان من الثدييات في تطور جديد لانتشار الفيروس القاتل خارج نطاق الطيور. وأكدت سلطات يوم الأحد إصابة فقمة من نوع فقمة الفراء طويلة الأنف بفيروس إنفلونزا بعد العثور عليها نافقة في بيتش بورت بجنوب أستراليا على بعد نحو 300 كيلومتر H5 الطيور جنوب إدلايد. وقالت وزيرة الزراعة الفيدرالية جولي كولينز إن تسجيل أول إصابة لدى حيوان ثدي يثير القلق، لكنه لم يكن تطورا غير متوقع لدى حيوان ثدي في H5. وأضافت من المؤسف أن هذه هي أول حالة مؤكدة لإنفلونزا الطيور أستراليا. وتابعت على الرغم من أن هذا تطور مقلق، فإنه لم يكن مستبعدا أن نبدأ برؤية إصابات لدى أنواع أخرى من من الحياة البرية ولا سيما الثدييات البحرية في المناطق التي تسجل معدلات إصابة مرتفعة بين الطيور البرية. وقالت كولينز إن إصابة الفقمة حدثت على الأرجح نتيجة تعرضها لطيور برية مصابة أو للبيئة التي تتشاركها معها، وأكدت أن المعلومات المتوفرة حتى الآن لا تشير إلى ارتباط هذه الحالة بثدييات بحرية أخرى مريضة أو نافقة في البيئة الطبيعية يصبح فايف هاتش. وأضافت: نعلم مع الأسف أنه بمجرد انتشار إنفلونزا الطيور تفادي الخسائر الكبيرة أمرا غير ممكن. أما الآن أحبتي الله ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. موقع أكسوس الأمريكي يقول: قال موقع أكسوس الأمريكي نقلا عن ثلاثة مصادر إن اجتماعا عقد أمس بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ومدير الاستخبارات الخارجية الصهيونية الموساد رومان غوفمان في تطور لافت يأتي بعد أيام من توتر حاد بين سوريا والكيان الصهيوني إثر هجوم شنته تل أبيب على مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب الشرقي. وأوضح الموقع أن مسؤولين سوريين وصهيونيين رفيعي المستوى اجتمعوا بهدف خفض التوتر بين الجانبين، مشيرا إلى أن مكتب رئيس الوزراء الصهيوني والمتحدث باسم وزارة الخارجية السورية لم يجبا عن طلبات التعليق الموضوع. الكيان الصهيوني: هدد كل من رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس أمس بتنفيذ اغتيالات وإخلاء أحياء في غزة ردا على ما يعتقد أنه إطلاق طائرات ورقية وبالونات من القطاع المحاصر باتجاه مستوطنات محاذية له، فيما قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إن التهديدات إمعان بالإبادة. وخلال الأيام الأخيرة أفادت وسائل إعلام صهيونية بسقوط عدة طائرات ورقية قالت إنها أطلقت من غزة باتجاه مستوطنات متاخمة للقطاع الفلسطيني، مشيرة إلى أن تلك الطائرات لم تكن تحمل مواد متفجرة. السفير الأمريكي يصرح: تفاعلت منصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مع تصريحات السفير الأمريكي السابق لدى سوريا روبرت فورد التي أدلى بها في مقابلة مع الجزيرة وتناول فيها تقييمه لشخصية الرئيس السوري أحمد الشرع ومسار إعادة بناء الدولة السورية في ظل التعقيدات الإقليمية والدولية. وقال فورد إن الشرع يمتلك مهارات عسكرية وسياسية ودبلوماسية تمكنه من إدارة التوازنات المعقدة في سوريا، مشيرا إلى أن مقاربته للحكم تقوم على مزيج من إعادة بناء الدولة والاشتباك الدبلوماسي المدروس مع القوى الإقليمية والدولية. الحرس الوطني التونسي يعلن: أعلن الحرس الوطني التونسي أمس انتشال جثامين 11 مهاجرا غرق قاربهم نهايات الأسبوع خلال إبحارهم باتجاه إيطاليا، في حين تتواصل عمليات البحث عن ثلاثة مفقودين آخرين وفق ما أكده المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي حسام الدين الجبابلي. وتجري قوات خفر السواحل والجيش والحماية المدنية مدعومة بطائرتي هليكوبتر عمليات البحث عن المفقودين. فلسطين المحتلة خان يونس: يعيش آلاف النازحين الفلسطينيين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة ظروفا إنسانية بالغة القسوة بعد مرور 10 أشهر على الهدنة المؤقتة، وأجبرت أوامر الإخلاء الصهيونية المتكررة أكثر من 350 عائلة على نصب خيامها البلاستيكية داخل المقابر هربا من القصف. ووفق تقرير أعده للجزيرة رامي أبو طعيمة، تفتقر العائلات النازحة لأبسط مقومات الحياة الأساسية، حيث تواجه نقصا حادا في الغذاء ومياه الشرب، وتتعرض لإطلاق نار مستمر يثبت أن المقابر بيئة غير آمنة للأحياء والأموات معها. تركيا تنشر دبابات ومدرعات. في ظل التوتر المتصاعد بين تركيا والكيان الصهيوني إثر غارات صهيونية استهدفت قاعدة أبو الظهور الجوية شمال سوريا، انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو زعم أنها توثق تحشيدات عسكرية تركية ضخمة في طريقها حديثا إلى سوريا. ونقلت حسابات عن صحفي سوري لم يكشف هويته وعن وسائل إعلام سورية مجهولة أن تركيا نشرت ما بين 200 و 250 مركبة مسلحة و20 دبابة في المنطقة الجنوبية الغربية من سوريا في حشد عسكري وصفته بالضخم في أعقاب الهجوم الصهيوني على القاعدة. فلسطين المحتلة القدس: قالت محافظة القدس الفلسطينية إن سلطات الاحتلال الصهيوني منعت تدخل رجال الإصلاح واستخدمت القوة المفرطة لفض شجار في القدس وقتلت مواطنين من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى. وأعلنت المحافظة في بيان ارتقاء الشهيدين أحمد خليل عباس الأعور وخليل عباس خليل الأعور متأثرين بجراحهما إثر إصابتهما برصاص قوات الاحتلال الصهيوني خلال اقتحامها بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك جنوب قطاع غزة. في جنوب قطاع غزة تمر أيام النازحين محملة بالألم والوجع فبعد 10 أشهر من إعلان وقف إطلاق النار، عائلات أنهكها الانتظار العودة إلى منازلها التي تسيطر عليها القوات الصهيونية، كما تجد عائلات أخرى نفسها أمام نزوح جديد بعدما فقدت ما تبقى من مأوى ومقتنيات، في حين لا تزال عائلات تعيش في مقابر الموتى بين الخوف والرجاء. ينقل مراسل الجزيرة رامي أبو طعيمة معاناة الناس في هذا التقرير. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم لحضراتكم هذه النشرة الأخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. شاهدان في غزة: استشهد فلسطينيان وأصيب 11 آخرون أمس جراء غارات صهيونية استهدفت مخيم النصيرات وبلدة الزويدة وسط قطاع غزة، إضافة إلى قصف من مسيرة الصهيونية شمال خان يونس جنوب القطاع، وفق مصادر طبية. وأفاد مصدر طبي في مستشفى شهداء الأكثر باستشهاد 2 وإصابة 7 آخرين إثر قصف نفذته طائرة مسيرة صهيونية استهدفت تجمعاً لفلسطينيين وسط قطاع غزة، في حين أشار مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة إلى أن أحد الشهيدين طفل قضى جراء غارة الاحتلال على بلدة الزويدة. تحركات صهيونية جنوب سوريا: أقامت قوات الاحتلال الصهيوني حواجز عسكرية مؤقتة في موقعين متفرقين في محافظة القنيطرة، بينما توغلت قوة عسكرية أخرى في ريف درعا الغربي وسط استمرار التحركات الميدانية على امتداد المناطق الحدودية جنوب سوريا. وأفادت مصادر محلية صباح أمس بتوغل قوة عسكرية صهيونية من 7 آليات في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، حيث تمركزت 4 آليات على طريق سيسون جملة، بينما توغلت 3 آليات إلى قرية جملة لفترة قصيرة قبل أن تنسحب عن طريق وادي الرقاد برفقة قوة من المشاة. مراسل الجزيرة يقول: قال مراسل الجزيرة محمد خيري إن الجيش الصهيوني أعلن نشر قوات وتعزيزات عسكرية في منطقة الأغوار شرقي الضفة الغربية وإقامة حواجز وعمليات إغلاق في قرية العوجة ومحيطها بالتزامن مع استمرار عمليات البحث عن منفذ الحادث. ونقلت وسائل إعلام صهيونية عن مصادر عسكرية أن وحدات خاصة شاركت في عمليات التمشيط، فيما استعان الجيش بسلاح الجو لتنفيذ طلعات في سماء المنطقة والمشاركة في البحث عن المنفذ. إيران: قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي إن بلاده أعدت سيناريوهات مختلفة لمواجهة تداعيات الحرب الاقتصادية الأمريكية، مؤكدا امتلاك خطط للتعامل مع أي إجراء عدائي من جانب واشنطن. جاءت تصريحات محبي تعقيبا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن حرب اقتصادية ضد إيران، معتبرا أن هذا التوجه يعكس اعتراف واشنطن بهزيمتها على المستوى العسكري. ألمانيا وإيطاليا: تصاعدت حدة الخلاف بين ألمانيا وإيطاليا بعدما رفضت روما استقبال المهاجرين الذين تنقذهم منظمات إغاثة ألمانية في البحر المتوسط وتنقلهم إلى موانئ إيطالية بالتزامن مع دخول ميثاق اللجوء والهجرة الأوروبي الجديد حيز التنفيذ. وقال ماتيو سالفيني نائب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني خلال اجتماع لحزبه في مدينة تورنتو شمال إيطاليا السبت أن بلاده لن تستقبل من ألمانيا أي مهاجر غير نظامي تنقذه منظمات إغاثة ألمانية في البحر المتوسط. أوكرانيا: يعيش سكان أوكرانيا أحد أشد مراحل الحرب منذ سنوات بحسب ما تشير أي بيبر، في ظل تكثيف روسيا القصف الليلي بالمسيرات والصواريخ على المدن، حيث شهد الخميس هجوما روسيا على كييف قتل فيه 16 شخصا. وقال الرئيس فلاديمير زيلينسكي مهددا إنه جمع صواريخ باليستية وكروز ومسيرات لضرب البنية التحتية المدنية لتحقيق أكبر قدر من الضرر. روسيا وأوكرانيا: تبادلت روسيا وأوكرانيا أمس الإعلان عن إسقاط مئات الطائرات المسيرة في وقت تعهدت فيه فرنسا بتزويد كييف بصواريخ اعتراضية جديدة، ورفض الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إجراء انتخابات بوقت الحرب. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الدول الحلف شمال أطلس الناتو تحاول التنصل مسبقا من مسؤوليتها عن تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا، مؤكدا أنها لن تتمكن من ذلك. الخبر الأخير في هذه النشرة من فرنسا: أعلنت فرنسا تسجيل أكثر من 300 حالة غرق خلال الصيف الجاري في ارتفاع كبير عن عدد الحالات المسجلة قبل عام. وأرجعت وزيرة الرياضة الفرنسية مارينا فيراري هذا الارتفاع إلى موجات الحر التي اجتاحت أوروبا. وقالت لوزيرة الإذاعة فرانس إنتر إن حالات الغرق المسجلة منذ 19 من يونيو حزيران الماضي والبالغ عددها 300 وحالة واحدة تمثل زيادة بنسبة 14% مقارنة بحالات صيف عام 2025. ووصفت الوزيرة حالات الغرق بأنها حصيلة حزينة، مشيرة إلى أن ارتفاع الحالات يأتي بسبب موجات الحر المتكررة التي ضربت العديد من الدول الأوروبية. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبة الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة: ارتفاع حرائق الغابات في أستراليا، ارتفاع خطر حرائق الغابات، كيف تستعد ولايات ومقاطعات أستراليا لطقس الربيع، جنوب أستراليا تأكيد إصابة فقمة بالفيروس المدمر، إنفلونزا الطيور تنتقل إلى الثدييات في أستراليا. ومن العناوين العالمية، موقع أكسيوس الأمريكي يقول: أكسيوس يقول وزير الخارجية السوري ومدير الموساد عقد اجتماعا لخفض التوتر. الكيان الصهيوني يهدد لمواجهة طائرات ورقية. الكيان الصهيوني يتوعد بتنفيذ اغتيالات وإخلاء أحياء في غزة. السفير الأمريكي يصرح: كيف يرى روبرت فورد استراتيجية تل أبيب ضد سوريا؟ الحرس الوطني التونسي يعلن انتشال جثامين 11 مهاجرا غرق قاربهم قرب السواحل التونسية. فلسطين المحتلة خان يونس: بدنا نروح، نازحو خان يونس يلجؤون إلى المقابر بعد تدمير مخيماتهم. تركيا تنشر دبابات ومدرعات، دبابات ومدرعات وترحيب شعبي، هل توثق تحشيدا تركيا في سوريا؟ فلسطين المحتلة القدس: الاحتلال يمنع تدخل رجال الإصلاح ويقتل فلسطينيين في شجار بالقدس. جنوب قطاع غزة: رغم إعلان وقف إطلاق النار، ظروف صعبة لنازحي جنوب غزة. شهيدان في غزة: شهيدان في غزة بينهما طفل، وتحذيرات من انهيار طبي بسبب نقص الأكسجين. تحركات صهيونية جنوب سوريا: توغل في درعا وحواجز بالقنيطرة، تحركات صهيونية جديدة جنوب سوريا. مراسل الجزيرة يقول: الاحتلال يغلق العوجة ويلاحق منفذ عملية الطعن بالأغوار وحماس تبارك. إيران: الحرس الثوري يقول أعددنا خططا لمواجهة الحرب الاقتصادية الأمريكية. ألمانيا وإيطاليا: ألمانيا وإيطاليا خلاف متصاعد بشأن استقبال المهاجرين. أوكرانيا: شتاء بلا باتريوت، أوكرانيا تبحث عن طريق لصد صواريخ روسيا. روسيا وأوكرانيا: روسيا وأوكرانيا تسقطان مئات المسيرات، وزيلينسكي يرفض الانتخابات بظل الحرب. فرنسا تعلن أكثر من 300 حالة غرق في فرنسا بسبب موجات الحر. أما الآن أحبة الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. غدا الثلاثاء، طقس ممطر، الحرارة أقصاها 21 درجة، هذا والله أعلم. وتقبل الله منا ومنكم، آمين، وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سنة.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج. الحمد

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: ومضة نور في دياجير الظلام،
0: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
1: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

أما الآن أحبتي في الله فنقدم لكم حلقة جديدة من برنامج صفوة الصفوة لفضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: صفوة الصفوة.
1: يعني طب ماذا كسب إخوة يوسف؟ حدث لهم إذلال في الآخر، ذلة ومهانة. وإحنا الذلة اللي فيها الأمة والصغار نتيجة إيه؟ بعدين عن كتاب الله، فبعدهم عن المنهج حقدوا وحسدوا. فماذا تم؟ يوم يتذللوا ويتسولوا.
0: صفوة الصفوة.
1: ابن القيم هذا رجل عجيب، يقول إيه؟ طرقت الأبواب على الله كي أدخل، فوجدت عليها قضيضا، ازدحام يعني، إلا باب الذل له سبحانه. وجدت عددا قليلا من الناس فوقفت عليه، فوجدته أقرب الأبواب إلى الله.
0: صفوة الصفوة.
1: هؤلاء الصفوة هم عالمنا، فنلوذ بذكرهم حتى نستلهم طريقه.
0: صفوة الصفوة.
1: هذه قلوب صفت، عايزين هذا الخلق.
0: صفوة الصفوة.
1: فايدة ايه انا اروح التراويح وابكي ورا الامام وبعدين نحضر الدروس ونشوف الشيخ عمر والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ محل. النتيجة ايه؟
0: صفوة الصفوة.
1: من رأى رأى الله به، ومن سمع لابد ان نكون اهل صدق.
0: صفوة الصفوة.
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة، أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله
3: وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مرحبا بكم في حلقة جديدة وصفوة الصفوة.
3: أهلا وسهلا بك وبمشاهديك. أهلا وسهلا.
2: بارك الله فيكم.
3: وفيك بارك.
2: في رحلتنا مع صفوة الصفوة سيدي، يعني تعتبرون بعض العثرات الموجودة وكيف تغلب عليها صفوة الصفوة من خلال آية القرآن الكريم. من هذه العقبات ربما الشدة في قوم سيدنا موسى ومن فرعون وملئه وهامان والجنود، وما يلاقيه في رحلة البحث عن الحقيقة، وما يلاقيه من عذاب وتعب وعنت في تبليغ كلمة الله سبحانه وتعالى حيال الناس، بيد أن هنالك نوعا آخر من هذا التعب، وهو مجابهة المال والقوة الاقتصادية الباطشة أو الغاشمة. هل الإسلام يتنافى مع الغنى؟
3: أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يعني أولا ليست القضية هي بحث عن الحقيقة، هي قضية إبلاغ الحقيقة.
2: جيد.
3: وثم الصراع بين الحق والباطل. دائما يأتي كلمة الملأ التي تثير عندك أنت شخصيا يعني أسى معين، يعني
2: بالضبط
3: أسى معين يعني. فهذا الملأ يمتلك القوة، أهم قوة المال، حتى قدمه رب العباد عز وجل عن البنين. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. أنا أستطيع في الدنيا أن أعيش دون بنين، لكن لا أستطيع أن أحيا دون مال.
2: حتى قالوا شغلتنا أموالنا
3: وأهلنا. فهو الأموال هي نفس القضية. حتى من قال إن هذه الصلاة من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا وضياء يوم القيامة.
2: نعم.
3: ومن لم يحافظ عليها هشر مع قارون وهامان وفرعون وهما ابن خلف.
2: يعني يا لطيف.
3: يعني هؤلاء الأربعة. يبقى بدأ بقارون.
2: قدم المال.
3: قارون لأنه المال، لأنه يميل به على الحق. هذه مصيبة المال. هل لما يكثر؟ وبعدين لما يكون يكثر دون صلة بالله فلك أن تتخيل. ولما يكثر وتستخدمه أنت في مطاردة الدعوة ومطاردة الصفوة ومطاردة الدعاء فلك أن تتخيل.
2: يا لطيف.
3: لسعر فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة يوم القيامة ثم يغلبون. لابد. بس لابد أن صاحب المال دون دين ينفقه والعياذ بالله في غير مرضاة الله. فالإسلام ليس ضد المال، بل أننا رصدنا أن 6 من 10 المبشرين بالجنة كانوا أصحاب ملايين، ولكن ملايين بالدين تكون هذه سعادة الدنيا والآخرة، ملايين من غير دين ضنك في الدنيا وجهنم في الآخرة.
2: هل يمكن أن يصلح المال نفوس العباد؟
3: النفوس جبلت على حب المال
2: من الله عز وجل.
3: نفوس مجبولة، زين للناس طيب. القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والأنعام والخيل المسومة والأنعام والحرث، مسألة ذلك متاع الحياة الدنيا، فنعم المال الصالح للعبد الصالح. يعني إذا الله عز وجل لما يحب عبد يرزقه من المال لشيء طيب، لكن قضية أن المال يسعد أو لا يسعد، المال لا يسعد،
2: المال لا يسعد،
3: لا لا لا يسعد في حالة واحدة،
2: وهي
3: إذا وجهته الوجه الصحيح وكان حلالا. إذا أول ما أسأل يوم القيامة عن مالي من أين اكتسبته وفيما أنفقت، فإن اكتسبته من حلال وأنفقته في حلال سعدت بالمال، وصار المال ليس وجاهة اجتماعية وإنما وجاهة عند رب السماوات والأرض.
2: يعني قد يكون المال نقمة على العبد،
3: يكون نقمة إذا اكتسبته من حرام أو أنفقته في حرام.
2: قارون مثلا لم يكتسب ماله من حرام، وكان
3: لكن كان عالما، كان عالم كيميائيا، ولكن يعني أولا قنع أن المال إنما هو من كسبه هو، فأرجع الفضل لنفسه.
2: وماذا في هذا؟
3: الله عز وجل هو الرزاق،
2: ونعم بالله،
3: ولولا أن الله أعطاه هذا العقل الكيميائي الفذ ما كان يستطيع أن يحصل على المال. وبعدين الله عز وجل سبحانه وتعالى لما رزق قارون لم يرزقه بمال عادي، لا، سمى الله مال قارون كنوز، والكنز هو الشيء المستتر الذي يدر ماله.
2: صحيح.
3: يعني كنز كذا لا لا لا, لا حد له. لكن قارون ككثير من فاده إلى اليوم،
2: نعم،
3: القارونية الكنزة كنزت لأنها ظنت أن هذا من عقلها وتفكيرها وجهدها.
2: قارون كان مسلما ومؤمنا بسيدنا موسى. المال كان نقمة
3: عليه. المال أخرجه من الدين.
2: الله أكبر.
3: طبعا.
2: وكيف تعامل الصفوة وسيدنا موسى مع قارون من هذا المال؟ تسمعنا أن يكون هذا موضوع.
3: تفضل الله إن شاء الله بإذن.
2: لنأخذ درسا مستفادا من فضلاتكم، كيف يتعامل الصفوة ويخلصوا نياتهم حيال هذه الأمور التي نحياها الآن، ولا سيما في واقعنا الآن كثير من التكتلات الاقتصادية التي تحول على الضغط على الأمم، أو ما يسمى بلعبة الأمم موجودة باللعبة الاقتصادية،
3: والضغط على صناع القرار
2: بالضبط،
3: وتخويف الشعوب بقضية المجاعات والفقر. عندما يغيب الدين، وهو في غياب الدين فنحن في غابة، نحن في غابة. 400 مليون دولار سنويا ثمن البطاطا والبطاطس التي تلقيها أمريكا في المحيط حتى لا ينقص ثمنها ولا تنزلها في السوق، لكن يموت الصوماليون جوعا او يموت النيجيريون جوعا، لكن هذا لا يهم صاحب المال، لا يهم، لا ينظر الى الانسانيات حتى، لانه ليس انسانا.
2: اذا نشرع مع سيدنا موسى وقارون.
3: نعم.
2: بارك
3: الله فيك. نعم. الله.
2: اذا مشاهدينا الكرام، مع الدعاء الاسلامي الكبير فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي في فكره الديني، نشرع مع حضرتكم حول سيدنا موسى وقارون، وهل الاسلام يتنافى مع الغنى؟ كيف عالج سيدنا موسى ما آل إليه أمر قارون؟ وكيف نخلي جانبنا، أو على الأقل نبرئ ساحتنا من تهمة أننا أحفاد قارون؟ قبل قارون وقبل موسى، الحمد لله على سلامتكم من رحلتكم إلى سوريا.
3: الحمد لله ربنا يبارك.
2: كيف كانت الرحلة؟
3: والله السلام أمانة لك شخصيا ولكل العاملين معنا في البرنامج، وأنا أشكر الشعب السوري كله، رجالا ونساء، كبارا وصغارا، يعني مسؤولين ومن الشعب، على ما يعني الترحاب الذي أخجلوني به من كثرة كرمهم وأدبهم، وهذا عهدنا بأهل الخير.
2: نشر الحوار مع فضيلتك.
3: وقع الله.
2: الإسلام الغنى، موقف الكلمتين.
3: يعني تستطيع أن تقول إن الغني الشاكر عند الله أفضل من الفقير الصابر، لأن الفقير إن لم يصبر ماذا يصنع؟
2: لا شيء.
3: تمام.
2: نعم.
3: لكن الغني عنده من المواد او من المؤثرات او من الدوافع ما يستطيع به ان يعني يستخدم هذا المال في بعيدا عن المنهج. فاذا الغني عندما يشكر رب العباد عز وجل، فهذا الله عز وجل اعطاه الخير كله. انما الرجال اربعة: رجل اتاه الله مالا وعلما فسلط ماله على هلكته في الحق، وعلم العلم ابتغاء مرضات الله، فهذا في الدرجة الأولى.
2: نعم.
3: ورجل آتاه الله علما ولم يؤتيه مالا، قال لو أن لي مالا كفلان لصنعت مثلما صنع، فهما في الأجر سواء،
2: لأن النية
3: بالنية.
2: نية.
3: نعم. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤتيه علما فسلطه على هلكته في الباطل، ورجل لم يؤتيه الله لا مالا ولا علما قال لو أن لي مالا كفلان السيء هذا لصنعته بالتما يصنع فهما في الوزر سواء
2: بنيته
3: أيضا. بنيته فالإسلام والغنى قلنا إن ستة من العشرة المبشرين بالجنة كانوا أصحاب مالين وبهم قوي الإسلام يعني قوي الإسلام بمال أبي بكر أو بمال أمنا خديجة وبمال عثمان بن عفان سعد بن أبي وقاص عبد الرحمن بن عوف طلحة والزبير كل هؤلاء وضعوا أموالهم ابتغاء مرضات الله وانتصر أيضا ببلال بن رباح عبد الله بن أم مكتوم عبد الله بن مسعود عمار بن ياسر سبحان الله واندمج هذا يعني وهناك من الضعفاء ومن المساكين الذين كانوا على أسرة لا يستطيعون الحركة بدعائهم الذين قال صلى الله عليه وسلم فيهم قد ننصر بضعفائنا كان يقصد هؤلاء الناس. بهذا المثلث صار الإسلام مسيرته لكن الإسلام ليس ضد الغنى وليس ضد المال
2: لكن لما نقرأ بالإسلام والزهد الموجود فيه وترك الأشياء مع قدرتنا في الوصول إليها ربما هذا لا يحثنا كثيرا على جمع المال.
3: الزهد ليس فيما في اليد الزهد يكون في القلب. أقول أنا فقيرا معنة لا أملك دينارا ولا درهما وليس عندي زهد وعندي شره للمال وقد أكون في يدي المليارات ويكون قلبي فيها زاهدا. ولذلك يقال قصة لطيفة نحكيها على المشاهدين يقال أن واحد مريد قال لشيخي أنا ذاهب إلى البلد الفلاني قال والله إن فيها شيخي أبلغه السلام وأسأله أن يدعو لي. المهم المريد صار شيخه هذا كان فقير الحال غرفة وفيها أثاث بسيط متعبسين. ذهب إلى البلد الآخر هذه وسأل عن شيخ شيخه فدل عليه فوجد قصرا منيفا عليه حراسة ودخلها اسطبل الخيول وحدائق غناء وسبحان الله
2: غربة.
3: فحاك في نفسه شيء فلما أدخل على الشيخ ويلبس أفخر الثياب معطرا طيب الوجه رحل به وما زال في نفس المريد شيء فقال يعني أكمل الأمانة وقال إن شيخي يهديك السلام ويقول لك ادعو له. قال أسأل الله عز وجل أن يخرج الدنيا من قلبه.
2: تعجب
3: نعم. عاد من الرحلة وذهب إلى شيخي ليبلغه هذه الدعوة العجيبة التي لم يرها
2: بمنطقه
3: فبكى شيخه بكاء مرا قال بارك الله في شيخي أخرجها الله من قلبه فوضعت في يده ونحن أسكناها قلوبنا فمحيت من أيدينا. فانظر إلى
2: مرة ثانية أخرجها الله من قلبه
3: فوضعت في يده فصار المال ظاهرا لكن هو قلبه زهد. القضية ليست بكثرة العرض
2: سبحان الله
3: ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس
2: صحيح.
3: فهو غني النفس قلبه زاهد في المال لكن يؤدي ماله ابتغاء مرضات الله. خلاص يا عبد الرحمن سبحان الله لما قال له دلني على السوق ودي الحالة الاقتصادية العجيبة
2: هنا مهاجر
3: مهاجر
2: ليس معه درهم ولا دينار
3: 4 دراهم وقال لصديقي لما عرض عليه البستان وعرض عليه مال وعرض عليه بيت
2: قال بارك الله لك في زوجك ومالك دلني على السوق.
3: وبعدين لما ذهب للسوق ببركة دعوة رسول الله مبارك عبد الرحمن في صفقة يمينه قال والله لو وضعت يدي تحت حجر ربما أجد تحته دينار ذهب لبركة دعاء رسول الله لي.
2: يقين
3: يقين. وأصبح عبد الرحمن يوم أن مات قلنا إن زوجه الرابعة أخذت ربع الثمن وهي 2 مليون دينار ذهب يعني كانت تركته 64 مليون دينار من الذهب.
2: أنا ذاك. طيب. كم الآن مثلا
3: مليارات
2: يعني مليارات. لها نسبة من ثروة العالم ككل
3: هذا بلا شك بلا. فإذا عبد الرحمن بن عوف لأن الرسول صلى الله عليه وسلم الصماء فرطنا في الكتاب المشي وما ترك الرسول لنا يعني أمرا نستطيع أن نقول فيه شيئا.
2: سنعود إلى عبد نعوف لكن مقولة الشيخ هذا نزع الله الدنيا المال من قلبي وجعله في يدي
3: أما نحن فلما وضعناها في قلوبنا نزعت من أيدينا.
2: القضية قضية في القلب أم
3: فيها. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء عمله أول لك أخى بين المهاجرين والأنصار وأصلح بين الأوس والخزرج ليؤمن الجبهة الداخلية وعمل معاهدة مع اليهود ليؤمن الجبهة مع غير المسلمين. بعدين بنى المسجد ليصلح العلاقة بين العبد وخالقه. بعدين قال ابن السوق لا تتركوه لليهود فعمل الكيان الاقتصادي.
2: مرة ثانية هذه الأشياء. بنى المسجد آخى بين المهاجرين والأنصار
1: وأصلح بين الأوس والخزرج ليؤمن الجبهة الداخلية، لأن الشعب لازم يكون نسيج واحد.
2: هذا مهم.
1: الله أن الفتن
2: تتعب. يعني لا يتجمعنا قول مثلا لا تقدر نطبق قوانين الشريعة الإسلامية دون ما النظر إلى أمن وسلامة المجتمع.
1: لابد أمن وسلامة المجتمع مقدم على دي من المصالح، دي من الكليات الخمس. نحافظ على على على أجساد الناس وعلى أرواح الناس وعلى أموال الناس، وبعدين الألفة بين المجتمع حتى وإن كانوا على خلاف في الدين. العرقيات المختلفة لازم كلها تلتئم تحت نسيج المجتمع.
2: جيد.
1: فأخى بين المهاجرين والأنصار، أصلح بين أوس والخزرج فأمن الجبهة الداخلية.
2: نعم.
1: بنى المسجد ليصلح العلاقة بين المخلوق والخالق.
2: سبحان الله.
1: عمل معاهدة مع اليهود ليؤمن الجانب العدائي الذي قد يبدر منهم. ثم قال ابن السوق لا تتركوه لليهود. فبنى الكيان الاقتصادي. فلما رأى اليهود يتكلمون وهو لا يفهم، قال يا زيد تعلم العبرية، زيد بن ثابت. فتعلمها في 17 يوما كأنما ولد بها.
2: الله. 17 يوم. اذا يعني تعلم لغة الاقوام الاخرى
1: لابد لابد لابد, لابد, لابد, لابد, لابد, لابد
2: لكن
1: لابد.
2: بعد تعلم لغتنا
1: لابد لا فهم ألا, نترك الا نترك لغتنا وان نثبت في وان نحسن لغتنا والا تفرقنا هذه اللهجات التي اهلكتنا.
2: صحيح. نعود الى عبد الرحمن بن عوف.
1: عبد الرحمن عوف لما لما لما الله عز وجل، هو تاجر مع الله عز وجل وبهذه الدراهم الأربعة، لأنه يعرف آليات السوق، لابد من دراسة آليات السوق. هو ذهب إلى السوق وفي مليارديرات اليهود.
2: صحيح.
1: ولكنه أدرك من أين تؤكل الكتب وكيف تكون الدراسات الدراسات الجدوى الاقتصادية السليمة.
2: هل عند يعني نتوقف عند عبد الرحمن بن عوف هنيها، نعود للخلف من بداية اليهود عند قارون. قارون كان من اليهود.
1: نعم.
2: صح. المؤمن بسيدنا موسى.
1: وهم أرباب الأموال.
2: وهم أرباب الأموال. إذن عندهم النظريات وعندهم
1: البروتوكولات الجدوى. وهم الذين وضعوا نظريات اقتصادية تخدمهم وتسيء وتضر بغيرهم. وهذه ليس فيها حرية السوق كما يقول أهل التجارة.
2: تخدمهم وتسيء وتضر بغيرهم.
1: لا، لأن ما فيش حرية سوق عندهم. الإسلام فيه حرية السوق. قالوا أن أسعر يا رسول الله.
2: سعر يعني؟
1: نعم، تسعيرة تسعيرة. قال إنما المسعر هو الله، دعوا العباد ينفع بعضهم بعضا. أنت مالك؟ اعمل عرض وطلب. دي المنضدة دي بكام يا محمد يا خالد؟ بمئة. خلاص أنا قبلت. انتهى. أنت تسعر تضع أنفك في حياة الناس ليه؟
2: سبحان الله.
1: إنما المسعر هو الله. اترك الناس.
2: سعر حرام في نظر؟
1: لا، في نظر. إذا رأى ولي الأمر أن ضررا ما يعود على بعض المستهلكين يتدخل ولي الأمر. إن الله يزغ بالسلطان ما لا يزغ بالقرآن. فإذا قضية التسعير هي مش موجودة. ليه؟ لأن سيب السوق حر.
2: اترك يعني الناس. في هذه الحالة ستزداد الأمور غلاء ويضيع بعض الناس أو كثير من الناس في الأرجل.
1: الإسلام عندما وضع عدم التسعير كان يضعها لعبد الرحمن بن عوف وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، لم يضعها لنصاب ولص وسارق ومحتكر. حتى قال في دراسات الجدوى الحقيقية: المحتكر ملعون والجالب مرزوق.
2: المحتكر ملعون
1: والجالب
2: مرزوق.
1: الذي يجلب السلعة ليوسع بها على المسلمين ربنا يرزقه. من احتكر السلعة، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، من احتكر السلعة عن المسلمين 40 يوما برئت منه ذمة الله وذمة رسوله.
2: يا لطيف.
1: لأنه لذلك هو يحتكرها، يعمل واخد السلعة يخبئها وعارف أنها تزداد يوم كذا. وذلك قال فقهاء
2: نظريات اقتصادية.
1: نعلم هذه النظريات فاشدة.
2: قانون أسواق فضيلة الإمام. قانون سوق.
1: لا، قانون سوق بالهمزة وليس بالقاف. لكن القانون الأساسي: لا يبيع حاضر لبادي. هذه قضية في الإسلام.
2: لا يبيع
1: حاضر لبادي.
2: على رسلك نرضى نتعلم. كان هذا الكلام قديما على ايام الرسول صلى الله عليه وسلم، اما الان هنالك بنوك وشيكات وكمبيالات.
1: جميل جميل.
2: ومعاهدات اقتصاديه ودول الثمانيه ومجموعه الاربعه
1: ونحن الى متى سوف نظل من دول ال 180؟ الى متى؟
2: بحكم الواقع الاقتصادي.
1: لا، بحكم الخيبه الاقتصاديه.
2: ليس في الاسلام دراسات اقتصاديه او اقتصاد اسلامي.
1: لا، يعني لو قرأت أنت عن الاقتصاد الإسلامي وتفصيلاته التي وضعها الموثقون والموثقون لدينا من أهل التخصص والاقتصاد الإسلامي، راعك وهلك النظرية الاقتصادية الإسلامية.
2: هناك نظرية اقتصادية
1: إسلامية؟ هناك نظرية اقتصادية إسلامية مستوحاة من الكتاب والسنة، وما كتاب الخراج لأبي يوسف وغيرها، وكتب الفقه ملأة بكل أبواب الاقتصاد الإسلامي من البيع والشراء والسلم والإجارة والاستصناع والاستزراع والمزارع، وكل كل هذا واضح سبحان الله العظيم في قوانين العقود الإسلامية
3: في في في في فقه المعاملات.
2: خبراء الاقتصاد يقولون لا يوجد اقتصاد
3: اسلامي. لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا, لا اشك ان يكون منهم مسلم. لو كان هناك مسلم واحد وقرأ لأدرك ان بفضل الله سبحانه وتعالى الاقتصاد الاسلامي نظرياته موجوده وواضحه وموثقه ومعتمده, وهي قائمه على عدم استغلال الناس, قائمه على ان ليس في لو طبقنا النظريه الاقتصاديه الاسلاميه لا تحدث هناك معدلات ما يقول عليها الاقتصاديون معدلات التضخم. التضخم والانفليشن اللي بيقولوا عليها دي تنتهي. لماذا؟ لان مؤتمر ديفوس 88 قال اذا اراد العالم ان يتخلص من معدلات التضخم, اي شيء التضخم اللي بيرخص السلعه او العمله, علينا ان تؤول الفائده مره اخرى الى الصفر. ما معنى هذا الكلام؟ لكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لكن اليهود قالوا ايه؟ وقالوا انما البيع مثل الربا.
2: صحيح.
3: فخلوا المشبه به هو الايه؟ هو الاساس. هو الاساس. سبحان الله. نعم. نعم. فاذا هناك نظريه اقتصاديه, هناك نظريه اقتصاديه. نعم.
2: نقف يعني هنا عند النظريه الاقتصاديه الاسلاميه ونعود قليلا للوراء عند قارون. ما قصه قارون؟
3: قارون ببساطه شديده يمثل العلم والمال دون دين.
2: نعم.
3: يعني علم مع مال لكن الدين غائب. ما الذي حدث؟ عندي واحد عنده علم ومال. علم ومال. لكن إطار الدين وإطار الحلال والحرام غير موجود.
2: نعم.
3: فهنا ماذا يقول صاحب المال؟ صاحب المال يقول أنا اجتهدت, أنا تعبت, أنا يعني سبحان الله. أقول لك شيء بسيط. لمحتان خفيفتان وإن كانوا على حاشية كما يقولون.
2: طيب.
3: أقول أنتم.
2: على هامش السيارة.
3: على هامش وندخل على المتن.
2: لا. يعني. استدرد جنب.
3: أولاً. لما عرج النبي صلى الله عليه وسلم وتتعجب من هذا الاستطراد, يعني الرسول لما أسري به إلى من المسجد الحرام للمسجد الأقصى وقدمه جبريل ليصلي بالأنبياء, ما الذي يعطيك دلالة أن بنو إسرائيل سلموا الرسالة لمحمد بن أتباع؟ خلاص انتهت قصة بنو إسرائيل.
2: صحيح.
3: انت وخلاص. وعيسى سوف نات سيدنا عيسى جاء من غير أب لأنه عاقمت أرحام بني إسرائيل أن تأتي برجل صالح ليأتي بنبي, فجاء عيسى بمعجزه وسوف ناتي. هذا كلام كبير
2: يعني لمحه
3: لمحتان كبيرتان. ثم ادخل على لمحه اخرى, ان انت لما المتوفى بيتوفى بنعمل صلاه الجنازه عباره عن ايه؟
2: اربع تكبيرات.
3: تمام. يعني ليه؟ خلاص هذا الذي دفن مليونير ملياردير الله اكبر الله اكبر
2: كله اربع تكبيرات. مش حد 20 تكبيره 40 ركعه مثلا؟
3: هل دفنتم فخامته؟ لا. هل اوصلتم سيادته؟ معالي الوزير هل هو الان لا ما فيش. هاتوا الامانه وصلوا الامانه.
2: صح.
3: وصلوا حط الجثه ريح المتوفى.
2: صحيح.
3: فهذا الملمح يعني ينبئنا ان لابد ان يكون الدين عاصم لكل شيء. قصه قارون تمثل العلم والمال دون دين
2: والاخلاق.
3: نعم. خلاص ما فيش اخلاق. أخلاق
2: الدين
3: أخلاق
2: الآن يلغى من المدارس ويقرر الأخلاق الحميدة.
3: لا لا, الأخلاق الحميدة دون دين لا أخلاق, لأنها تسمى بالأخلاق النفعية التي تزول بزوال المؤثر.
2: الدين في المسجد وفي البيت والكنيسة
3: والعجيب الجميل
2: في المدارس.
3: كويس. هو يقول له في الكنيسة إذا ضربت على خدك الأيمن بعد لو أعطيه خلك الأيمن. ده داخل الكنيسة. لكن بيخرج بره بيعمل إيه؟ بالشلوت وبالبوكس وبالقنبلة النووية وبالهيدروجينية وستين مليون إنسان لا جرم لهم في الحربين العالمية الأولى من 1914 إلى 18900 والثانية من 39 لغاية 1945 وهيروشيما وناكازاكي يشهدوا على هذا إلى الآن. هذه أرض لا تزرع إلى الآن سبحان الله في اليابان. وهناك أجيال مشوهة عندما يتشدق البعض بالأخلاق دون دين. هذا قارون. ماذا ملكت القنبلة النووية؟ علم ومال
2: دون اخلاق
3: دون دين
2: او دين
3: دون اخلاق مستمده من الدين, سميها ان شئت. دون اخلاق.
2: الاخلاق لابد ان تكون دينيه. اخلاق دينيه.
3: لماذا؟ لان الله هو الذي خلق الانسان ويعلم ما توسوس به نفسه, فوضع له منهج الاخلاق. والاخلاق كما
2: قلت بدايه سيدي, هنالك فرق بين الدين والاخلاق؟
3: لا, الاخلاق فرع من فروع الدين لان دي سلوكيات. يعني وسيدنا عيسى ما جاء برساله, هو جاء برساله الاخلاق.
2: نقول الأخلاق شيء والدين شيء.
3: لا لا لا, لا. الأخلاق إذا لم تستمد من خلاص انتهى سبحان الله. يعني معذرة، هم يقولون عن مثلا يعني عن نابليون هو قائد عظيم،
2: نعم،
3: لكن في اخلاقه كمنحط.
2: صحيح
3: صح ولا لا؟
2: صحيح.
3: مش عارف اي واحد منهم لما تجد كده، لكن تعال الى اي قائد مسلم تجد الدين سبحان الله من كل اطره وجوانبه يحميه، فتجده في اعظم في ارقى المراقب. ها
2: في الصفوة.
3: فهو الصفوة.
2: قارون وصل الى ما وصل اليه بعلمه، قال انما اوتيته على علم عندي.
3: اه طبعا تمام، لانه كان يحول المعادن الخسيسة الى معادن نفيسة، ويحول الزئبق الى ذهب. ولما اكتشفوا
2: عبقري
3: ولما اكتشفوا، ما هو سيدنا سليمان لما جاءه العرش وراه مستقرا عنده
2: قال هذا من فضل ربي.
3: ما الفرق بين الصفوة وبين اللمام؟
2: احسن
3: هو تناول مشاء راه مستقرا قال هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر ام اكفر، ومن يشكر فانما يشكر نفسه، ومن كفر فان الله غني عن العالمين. شوف كلام، شوف كلام الموحد. الثاني انت عايز ايه؟ قال له زكاة مال. زكاة مال من؟ قال له زكاة مال الله اللي عندك. قال لا، هذا ليس هذا مالي. وذلك يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك ابن آدم من مالك إلا ما لبست فأبليت، أو أكلت فأفنيت، أو تصدقت فأبقيت.
2: مرة ثانية.
3: الرسول صلى الله عليه وسلم
2: هذا حديث،
3: هذا حديث صحيح. يعني دائما الإنسان مشغول بإيه؟ ماله. مالي مالي مالي. قل له انظر كده وانت عاقل بهدوء، مالك ده في تلبس تبلي،
2: صحيح.
3: تأكل تفني، ها؟ تتصدق
2: تبقي.
3: بس انت عايز ايه فيهم؟
2: اتصدق
3: ابقي. ده الناصح. لو كانت الدنيا من ذهب فاني وكانت الآخرة من خزف باقي لفضل العاقل الخزف الباقي على الذهب الفاني، فما بالكم تفضلون الخزف الفاني على الذهب الباقي. ثاني
2: يا ليت
3: صرحت في الكلام ولا
2: في المقولة؟
3: في المقولة.
2: نعم.
3: أحد علماء
2: لو كانت الدنيا
3: من من من ذهب فاني، ذهب بس هيخلص.
2: صحيح.
3: والآخرة خزف.
2: نعم.
3: بس باقي. العقل يقول إيه؟ والله أنا عايز الخزف الباقي.
2: صح.
3: يا تأخذ يا ابني الآن ألف وبعدين خلاص مش تأخذ ثاني. ولا تأخذ كل يوم، ولا تأخذ كل يوم 100 إلى الأبد. لا أخذ كل يوم 100. لو كانت الدنيا من ذهب
2: فاني
3: والآخرة من خزف
2: باقي،
3: لفضل العاقل الخزف الباقي
2: على الذهب الفاني،
3: فما بالنا نفضل الخزف الفاني، وهذا الحقيقة أن الدنيا خزف من الذهب.
2: صحيح.
3: على الذهب الباقي.
2: لكن القرآن وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا،
3: في أن تزرع فيها ما يسعدك في الآخرة. هي الدنيا إيه؟ هي مرحلة منفصلة ولا هي مزرعة؟
2: مزرعة.
3: مزرعة للآخرة، فهي المسلم يزرع فيها ليحصد. اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فأنا في الدار اللي ممكن أزرع فيها. يعني ولذلك يعني إحنا خلينا نجلس قصة قارون الأول وبعدين نتشعب معها.
2: إن قارون كان من قوم موسى.
3: طبعا.
2: كان مؤمن به.
3: مؤمن، كان مؤمنا به، ولكن كان
2: قريب له.
3: يقال ابن عمه، يقال. يعني يقال جدهم واحد. المهم يعني. فلكن قضية إيه؟ قضية إنه من البداية متكبر.
2: فبغى عليه.
3: بغى عليهم بإيه؟
2: البغي هنا
3: بمعنى. البغي هو مجاوزة الحد.
2: لماذا؟
3: في أنه أولا عالم ذكي، وأنت لما الذكي يتعامل مع الأغبياء تكون مصيبة، ولكن ذكاؤه إذا كان خارقا يجب أن ينزل مع الناس. فلقد كان أذكى مخلوق على وجه الأرض هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان ينزل الناس منازلها، وكان سبحان الله العظيم مع إنزال الناس منازلها يكلم الناس بما فحدث الناس.

0: جبلا جبلا لطم الاعراب. فجاء الاعرابي قال ألطم وانا في كنف وفي في في في في عند الحرم وفي كنف امير المؤمنين، من لطم؟ قال الامير النصراني هذا الاسلم. فاجاب عمر بما لطمت؟ قال هذا من السوق. لما يجب يعني انه انت بتسال يعني كمان لسه كمان تسال هذا من السوق. قال سوى الاسلام بينكما. قال وماذا تريد يا ابن الخطاب؟ هذه انت بتشاور عنه. قال اما ان تستسمحه فيعفو عنك او يلطمك. قال اذا اتنصر وارتد. قال هذا امر لا لا لا, لا يدخل في اختصاصنا.
1: تتنصر لا تتنصر
0: لا لا دي قصه دي انت تعود فيها. لو تنصرت هنتصرف معك.
2: حكمه مرتد
0: طبعا طبعا وارتد، ولكن قبل ان يموت ندم وكان يقول يا ريت قبلت بحكم عمر، ولكن يقال انه اسلم يعني مره اخرى او عاد يعني الله يقبل. المهم فالاسلام بهذا المنظر قارون ذكي لكن الدين مش موجود فذكاؤه ضده،
2: برغم انه عاصر سيدنا موسى.
0: كان معه الله. ما كلهم عصروا سيدنا موسى، ولما شافوا الاله الصنم اجعل لنا الها كما لهم اله، قالوا قولوا حطه، قالوا حنطه، ادخلوا الباب سجدا، دخلوا زحفا، ادخلوا الارض المقدسه لان ندخلها ما داموا فيها، ارنا الله جهرا. في ايه؟
2: صحيح. اذا هو يعني هو من نفس المعين ومن نفس الاناء الموجود، فبغى عليهم هنا،
0: بغى تعدى حدوده في انه تكبر عليه، ويقال انه كان يلبس ملابس تختلف عنه ليتميز.
2: وهذا في الاسلام
0: اصل بس الشهرة ده مش مطلوب، انت تلبس
2: يعني على قدره،
0: ان العبد يريد يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، ولا هذا ليس من الكبر، بالعكس ده شيء جميل، لكن تتميز حتى ينظر اليك لمساله مش طيبه
2: فيها نظر،
0: فيها نظر
2: فعلا في الاسلام.
0: تتميز ليه؟ تتميز عن اقرانك ليه؟
2: يعني ربنا جعل الناس درجات وجعلنا بعضكم فوق بعض
0: بالعلم وليس بنا. لكن نفرض ان في واحد في ملابس معينه معذره اطفال معينين تلبسها، طفل كده يمكن الملابس دي رقيقه الحال ثمنها خلين. ولكن الولد يظهر يبدو ملاكا فيها، والتاني يجيبوا له الملابس الغاليه ويضعوا عليه والعياذ بالله،
2: يعني يلبس حتى يعلم الناس انه يعني لو سمعنا الساده المشاهدون ابن مين، ابن لا. فلان او لا. علان
0: إن أراد وهم لا لا لا مين. ان اراد ان يلبسه اعزازا لدين الله واظهارا لفضل الله عليه، وان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. وابو الحسن الشاذلي كان يلبس افخر الثياب،
2: ابو حنيفه
0: وابو حنيفة ويركب افضل الدواب، ويقولون هذه ليست لباس زهد يا امام، يقول هذا لباس من يراه يقول صاحبه لا ينحني الا لله ولا يمد يده الا لله. ده بيظهر عز الاسلام. وسيدنا معاوية لما قابل عمر في فتح بيت المقدس وراه يلبس هو عمرو وعكرمة
2: جرى خلفه
0: قال يا أمير المؤمنين عز الإسلام من عز السلطان عند هؤلاء.
2: يعني
0: الناس لما يشوفونا لابسين كده يحترموا، هم الناس ما يحترموش اللبس، ما عندهمش حماه ولسه ما اقتنعوش بالإسلام. فقال إن كان كلامك صادقا فهذا كلام أديب، وإن كنت كاذبا فهذه خدعة أريب. قال ماذا تأمرني يا أمير المؤمنين؟ قال لا أمرك ولا أنهاك. سبحان الله.
2: استمر.
0: قارون، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه وآتيناه. إذن الله الذي أتى، إذن ونسي هذه القضية.
2: نعم.
0: شوف انظر إلى هذا التعبير. وآتيناه الله الذي يتكلم سبحانه وتعالى من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. قال أن 40 إلى 80 رجل يحملوها على البغال مجرد مفاتيح خزائن.
2: فقط.
0: مفاتيح فقط.
2: ما شاء الله.
0: نعم.
2: ده صندوق النقد الدولي مثلا،
0: ما احنا هنشوف دلوقتي هنطلع على
2: يعني
0: هننزل لوقعنا المر هننظر نعم
2: يعني يتحكم في القوى الاقتصاديه الموجوده انذاك
0: مليارات يعني يتحكم في قوه بنا سبحان الله. اذ قال له قومه لا تفرح ان الله
2: قومه
0: لا يحب
2: من؟
0: قومه بنو يعني اسرائيل.
2: قال قوم موسى كان من قوم موسى وقال قومه هنالك قومان
0: لا هم قوم هم بنو اسرائيل
2: هو كان من قوم المؤمنه منهم
0: مثلا. يعني بتذكره لا تفرح ان لا تفرح فرحا يخرجك عن الحدود. لا تفرح فرحا مش يعني تفرح الله.
2: طب الله سبحانه وتعالى لا يحب الذين يفرحون اما
0: لا ما تفرح. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. هذا هو الفرح
2: بفضل الله
0: بفضل الله تفرح بفضل الله بطاعة الله. الولد يتفوق يحفظ القرآن، البنت تحجب، البيت في رفق، الحكم بالإسلام الحلال، هذا يفرح. أما أن أفرح فرحا يخرجني عن الحدود فأتذكر نعمة الله وأنسى بالنعمة المنعم ولا أقيد النعمة بشكرها

0: هذا فرح غير مطلوب.
1: هو كان يفرح، كان متكبرا،
0: ما هو كل شويه يقول مالي مالي مالي، ما كل الناس كل كده. شوف يا سيد الشيخ شهاداتي، طهرت الليل والنهار، شوف 3 دكتوراه، 5 ماجستير، طب صليت المغرب قلت لك 7 ماجستير، يا عم صليت العشاء
1: 10 بحوث ورك شوف هنا عمل هنا كذا.
0: وبتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، اللي عطاه لك ده ده وسيلة أنك تربح به في الآخرة. وبعدين عمر ما كانت الزكاة في كل الأديان تقسم، يعني كما يقولوا يعني وسط المزكي، لا
1: نعم.
0: تحل إلى إحصائية بسيطة كده ونرجع لقارون، ولا خلينا نكمل سيدنا قارون،
1: نكمل القصة ونعود للإحصائيات حتى تتضح الصورة.
0: ولا تنس نصيبك من الدنيا،
1: هذا كلام قوم قارون له،
0: هو دول المؤمنين.
1: إذن هذا هو شرع السماء منذ بداية الخلق،
0: بلا شك
1: ليس شرعا خاصا،
0: لا لا لا لا, لا, لا هو هذا هو شرع الله سبحانه. وبتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة
1: ولا تنس.
0: وذلك التوراة الآن أنت تمسكها وأنا أقلبها يمنة ويسرى، ليس فيها ذكر الآخرة
1: أبدا
0: أبدا. يعني يبدو اللي كان اللي حرف يبدو كان سكير أو سكران أو يعني مش يعني ما يعني لم يكن نبيها بالمرة. يعني إن كنت يعني يريد أن تحذف خليك نبي، تحذف الدار الآخرة كلها، من كتاب سماوي ما فيش آخرة. هنا يقول وبتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، أول كلمة لسيدنا موسى ماذا؟ وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نار؟ المهم وبعدين إيه؟ الله سبحانه وتعالى إيه؟ وأقم الصلاة إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. بعد الساعة يعني جاب الآخرة الأول، وإن دخل وما تلك بيمينك يا موسى. الآخرة لتثبت إيه؟ أن هؤلاء الناس ما عندهم ذكاء،
1: هم حذفوا كل آيات الآخرة من توراتهم.
0: وبتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا.
1: وأحسن.
0: وأحسن كما أحسن الله إليك،
1: يحسن للناس.
0: ربنا مش أحسن لك فين الإحسان؟
1: وما كان يحسن لأحد،
0: ده بقى خلاص منع القارونية الكانزة، وهذه موجودة.
1: يا لطيف،
0: وأقول لك إيه يا فلان، أنت بتقرأ زكاة المال والحمد لله، كيف يعني؟ أصل إذا وصلت لملايين لابد من المحاسب. يا ابني ما فيش مؤسسة عربية إسلامية في العالم الإسلامي وأنا أتنقل فيه شرقا وغربا، أسأل واحد ملياردير ولا مليونير أقول له يا أبو فلان في عندك يعني مسؤول عن الزكاة الأموال مسؤول عن القطاع الديني عندك في الشركة؟ يقول نعم. مش في مدير علاقات عامة؟ يقول آه. في مراقب حسابات
1: ومدير مالي ومدير إداري
0: وفي مدير للإعلانات وفي حارس أمن وفي بتاع السلامات وفي سبحانه وفي وفي وفي شؤون مالية وشؤون، مفيش شؤون دينية. دي مش انت بتتاجر في اموال فيها حلال وحرام؟ مش نسأل الشيخ نقول ينفع دي ولا ما ينفعش دي؟ لا طبعا ما عندناش. اقول لك شيخ احنا نتبرع، اي حد يطلب مننا بنعطيه. يقول له سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، هذه
1: مسلم يا رب.
0: لان اذا وصلت ملايين لابد من الحساب. تقلب الرسول في نومه يوما ما نام الساعتين اللي كان ينامهم، لما حسب للرسول صلى الله عليه وسلم كم ينام في اليوم، ساعتان بالتوقيت
1: فقط
0: 120 دقيقة
1: فقط.
0: هذا نعلم انك تقوم ادنى من ثلث الليل ونصفه، لما تحسب بليل المدينة من 12 ساعة يطلع انه ساعة قام من الليل، سبحان الله ما يخرج من 10 ساعات ونام ساعتين.
1: ما هو نبي بقى، ربنا يمده يا
0: ملائكة. طيب على كل، اني لست كهيئتكم انما ابيت عند ربي فيطعمني الناس. احنا بنطلب الناس ركعتين بس يا ابني، احنا مش وينام زي ما هو ينام زي ينام بس الله يرضى عليك، ما يظلمش حد ويقوم يصلي الفجر بس، مش عايزين اكتر من كده.
1: حاضر
0: يعني احنا اكتر من كده ننزل؟
1: لا لا.
0: فقالت ما رايتك تنام الليله يا رسول الله، ما شفتك تنام. قال تذكرت اوقية ذهب، او في رواية 7 أواق ذهب، كانت في بيتنا من اموال الصدقة، فخشيت أن أقبض وهي في بيتنا، ماذا يقول محمد لربه يوم القيامة؟
1: يا الله الله.
0: يعني أنت همك يا صاحب الملايين قاعد تبص على بورصة نيويورك أغلقت على إيه، وبورصة طوكيو وبورصة لندن، وبعدين مش همك أنك تشوف أنت اطمأنيت مع المدير المالي، تعال يا ابني زكاة الأموال خلاص خلصت ولا وزعت ولا ما وزعتش؟ المسألة مش سهلة، المسألة مش سهلة.
1: صحيح.
0: وإحنا عندنا سوف نأتي، عندنا آلاف المليارديرات وأصحاب
1: سوف نأتي.
0: طيب.
1: وأحسن كما أحسن الله، واضح أنه كان بخيلا.
0: ما واضح. ولا تبغ الفساد في الأرض.
1: كان عندهم في شرعاتهم زكاة.
0: طبعا.
1: وإحسان وصدقات
0: طبعا. ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. يبقى أنت فيك صفتين يا قارون،
1: الفرحين والمفسدين.
0: أنت من الفرحين والله لا يحب الفرحين، وأنت من المفسدين ليه؟ لأنك لا تتقي الله فيما تصدق، لأنك أفسدت.
1: ولا تبغي الفساد في الأرض.
0: ما هو
1: كان يبغي الفساد بماذا؟
0: الله يرضى عليك. لما أنا أجد الكنز للمال يبارك له في ماله، وأنا رجل ضعيف الإيمان، أقول الله الرجل هو لا يصلي ولا يصوم والمال ينازل عليه، وأنا رجل أتقي الله والحكاية يعني
1: هذا يقال الآن
0: الله وذو علم ينام وذو جهل ينام على حرير وذو علم ينام على التراب وتشفى من تلعلوها الكلاب بتأشرب والتاني عطشان مش تجي يشرب
1: وتموت الأسد في الغابات جوعا ولحم الضأن يرمى للكلاب.
0: الله قلت لك أنا مرة 67 مليار دولار في أوروبا فقط للقطط والكلاب كل سنة.
1: القطط والكلاب
0: أيوة
1: على بركة
0: ده تقرير التنمية البشرية بتاع الأمم المتحدة.
1: ما حصلناش قطط وكلاب
0: ولا سبحان الله. نعم. لا و19 مليار على الصحة والتعليم في أوروبا.
1: سألت مع فضلاتكم على هذه الإحصائيات لكن شغوف بي ماذا رد قارون؟
0: لا قصيت خالص بالنسبة له. قال إنما أوتيته على علم عندي.
1: سبحان الله.
0: كيف ده حق من؟ والحق الله والأحلى. المال مالي كيف أخذ للفقراء؟ نفس القضية.
1: نقف عند النصائح التي قالها قومه. لا تفرح
0: إن الله لا يحب الفرحين. وبالتالي
1: فيما أتاك الله في الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن
0: كما أحسن الله إليك
1: ولا تبغي الفساد في الأرض
0: إن الله لا يحب المفسدين. هذه خمس نصائح متتالية.
1: لماذا هذه النصائح تحديدا؟ هل هذه النصائح لازمة لأصحاب الأموال؟
0: لصاحب المال إن لم يضع هذه أمامه ضيعه المال،
1: وإن وضعها لن يحصل على المال.
0: لا بالعكس،
1: تجارة شطارة.
0: التجارة إنفاق فيزكو المال يزكو بالإنفاق.
1: يقر لي يا مولانا.
0: لا لا لا،
1: يخرج ملايين زكاة وملايين صدقات يقر رأس المال.
0: طب أبو الدحداح.
1: من أبو الدحداح؟ لا البيروحاء.
0: أبو الدحداح
1: ربح البيع. أبو الدحداح
0: أبو الدحداح لما يقال يعني في أحد روايات التفسير لما نزل قول الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، مش كلام ربنا، فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. شوف نهاية الآية أن هي آخرة، هي آخرة
1: وإليه ترجعون
0: وإليه تتحدث عشان نحاسب من بسط ومن قبض، ومن بسط بسط الله له ومن قبض قبض الله عليه.
1: ماذا صنع أبو الدحداح؟
0: قال عندي بستان أو حائط فيه كذا من النخيل قد أقرضته لله خلاص.
1: نعم.
0: ذهب لزوجته وجدتها في البستان هي وأطفالها. يا أم الدحداح أخرجي أطفالك ما خبرها الخبر.
1: تصرف من تلقاء نفسه.
0: قد أقرضناه لله لأنه رجل. قد أقرضناه لله.
1: لا لا رسلك.
0: ما أنا بجيبك يا ابنه.
1: طب والمرأة التي تجلس في البيت عندك يعني قطعة أثاث أم ماذا؟
0: لا في عمل
1: ليس لها رأي.
0: لا لا. هي على نفس تعزف على نفس الوتر.
1: ربما يكون لها رأي آخر.
0: لا لا لا لا. الطائعون في البيوت أبو الدحداح يطيع ربه فتطوع له زوجته.
1: من حنظلة الذي قال غلبت الشياطين إلا أمهم؟ هذا الصحابي
0: أنا لا شوف هذا أبو الدحداح يقرض الله فيقرضه رب العباد امرأة طائعة.
1: سبحان الله.
0: أول ما بلغها قالت ربح البيع أبو الدحداح، ربح البيع أبو الدحداح.
1: لنأكل منين ونشرب من أين؟
0: وضعت أصبعها في أفواه أطفالها لتخرج تمرا كان في أفواههم قد صار لله ولفقراء المسلمين لا حق لنا فيه، وخرجت. فلما عادت عاد أبو الدحداح إلى الرسول قال كم من عذق فواح ودار فياح في الجنة لآل الدحداح.
1: كم من عذق
0: فواح ودار فياح في الجنة لآل الدحداح. زي صهيب الرومي هو مهاجر قالها تجي انا صعلوك من الروم وتهاجر الى محمد في المدينه
1: كان غني
0: كده يعني سبحان الله قالوا خلاص خذوا مالي والارض وما املك في مكه ولا تعلمون اني اصوابكم رميا فمن اقترب مني قتلت منكم اربعه او خمسه قبل ان تقتلوني. قال يلا خلاص انا هسيب الله. خرج حافيا تهرأت نعلاه ولما وصل الى المدينه بعد ثلاثه ايام من الرحله 55400 كيلو متر تماما.
1: الله
0: مش كده النقطه صحيح بتاع العدد
1: صحيح.
0: فلما وصل دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فوجد بيده رطب رطبه فياكل لانه ما لازم ثلاثه ايام والرسول يربط عليه ربح البيع أبا يحيى ربح البيع أبا يحيى.
1: يا الله
0: ما فيش حد يبني يقرض يقرض إلا ما يقرضه الله.
1: أولاد أبو الدحداح طبعا ماتوا جوعا.
0: أولاد أبو الدحداح صاروا أغنياء بعد ذلك لما تتبعت سيرتهم وجدت كل واحد منهم ملك في العراق وفي الشام وفي اليمن
1: ومستقبل العيال.
0: مستقبل العيال عند الله عز وجل. أنت لا ترزقهم ولا أنا أرزقهم، إنما الذي يرزقهم هو رب العباد سبحانه.
1: تأمين المستقبل
0: مزلوب. تأمين المستقبل. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هو التأمين الإسلامي الحقيقي.
1: عبد الملك بن مروان أمن لبناته الكثير.
0: لا، وعمر بن عبد العزيز كان عنده 9 بنات، قالوا إن كنا صالحات فإن الله كان للأوابين غفورا، وإن كنا غير ذلك لا أعطيهن ما يتقوين به على معصية الله. فمات عمر فتزوجت كل واحدة أميرا من الأمراء.
1: الله
0: يا ابن لا تخف لا تخف، أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالة.
1: صحيح.
0: ولذلك قال له أبا هر أبا هر اشرب إني رسول الله. مكان الكوب اللبن
1: فارغ.
0: سبحان الله.
1: هنا اول نصيحه وجهت لقارون:
0: لا تفرح،
1: لا تفرح،
0: لا اموال، لا تغتر،
1: لا تغتر باموال،
0: هذا فرح في غير مكان.
1: هنا في الواقع احنا معذره المشاهدين الكرام، احنا مجموعه كذا، احنا ولا فخر شركات كذا، احنا ولا فخر كذا وكذا، احنا اكبر قوة اقتصادية موجودة.
0: جميل جميل جميل. لكن لما تكون هذه القوة في خدمة الدين والاسلام،
1: هذه نقرة وتلك.
0: لا يا ابني ما فيش نقرة ونقرة، هي نقرة واحدة.
1: سعى لقلبك وسعى ربك
0: يا ابني، ما فيه هي وأن إلى ربك المنتهى.
1: أنتم عالم بشؤون دنياكم.
0: ما شؤون دنيانا في خدمة الدين.
1: الدين لله والوطن للجميع.
0: الدين لله والوطن لله، ولا يملك أحد شيئا دعم لقيصر لله وما لله لله، لا قيصر له شيء ولا كسرى له شيء. خلاص كله لله.
1: المفروض أن يكون هكذا.
0: نحن نتكلم عن صفة الصفوة.
1: لا تفرح.
0: ايوه، ان الله لا يحب الفرح. وبتغي فيما اتاك الله الدار
1: يعني الاخره. يعني المفروض يقال مثلا في خارج القران بدايه: وبتغي فيما اتاك الله الدار الاخره.
0: لا ولا تنسى. اول ما ظهر على ما هو ليه نص على هذا، اول ما شافوا علي شافوا البطر والاشر.
1: اذا متى يكون المال نقمه على العبد؟
0: عندما لا يوظفه في سبيل الله سبحانه.
1: كيف نعلم انه نقمه فضلت؟
0: أول ما تجد أن قلبك صار المال قبلة لك وصار غاية عندك وليس وسيلة، فاعلم أن هذا المال نخمة، واعلم أنك إن كنست المال سبحان الله. ليه كانت المال تصفح ماله صفائح من نار يوم القيامة وتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. أول ما يجد الفقير جاي عليه أول شيء يكشر القط جاي يطلب، بعدين يعطيه جنبه، بعدين يتركه ويمشي. قال له تعال تعال.
1: هذا الخيب الترتيب.
0: انت قطب
1: تكوى بها جباههم
0: الاول، قطب جبينه. بعدين اعطاه جنبه، بعدين ولى ظهره.
1: يكوى
0: الى ابد الابدين.
1: كي
0: اقول له انا كنزك انا مالك، عملت بي ايه؟ عملت بي ايه؟
1: لا تفرح.
0: ان الله لا وبتغي فيما اتاك الله الدار الاخره. ولا تنسى نصيبك من الدنيا في ان تزرع فيها خيرا واحسن كما احسن الله اليك. الله ده مش من عندك.
1: ولا تبغي الفساد
0: في الارض ان الله لا يحب المفسدين. خلاص ليه يفسد؟ لان صاحب الهمه الضعيفه سوف يفتن.
1: يفتن. رد قارون قال انما اوتيته على
0: علم من باب القصر والحصر، انما اوتيته على علم من علم من عندي. انا عن العلم انا احول الزئبق لذهب. في العالم الحديث الكيميائيون المحدثون حاولوا تحويل الزئبق الى ذهب فحولوه، ولكن تكلفه تحويل الزئبق الى ذهب تكلف اكثر من استخراج الذهب من المناجم.
1: كثرون
0: العبقريه. تخيل ان هذا الرجل قد يسلط على الانسان ذكاؤه. مصيبه.
1: سلم يا رب.
0: ها
1: نستكمل القصه.
0: اولم يعلم ان الله سبحانه ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه واكثر جمعا.
1: هو يعلم
0: يعلم يعلم التاريخ بتاع بني اسرائيل بالذات، اصحاب ارباب الاموال على مر التاريخ كله.
1: هم هل صحيح ما يقال عنهم استطراد جانبي انهم طلبوا الدنيا فاعطوها ونحن طلبنا الاخره فمنعت منا الدنيا؟
0: يا ابني والله للاسف يبدو علينا لا طلبنا، رقعنا ديننا بتمزيق دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا منرقعه. لا احنا عملنا زر غراب اللي قلد الطاووس. لا لا لا احنا رجعنا غربان، ولا بس احنا مش غربان والله، والله احنا حمائم وسلام، واحنا سبحان الله طواويس رحمه، ولكن اذا ابتغينا وجه الله فيما نصنع. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون.
1: يعني
0: يعني المجرمون ما هو هيسأل سوف يسأل
1: ولا يسأل
0: لا يسأل يعني لا يسأل فخرج على قومه في زينته
1: طبعا صولجان
0: عايز لان صاحب المعهد عايز سيارات امامه سبحان الله عايز يعمل منظره
1: واما بنعمه ربك فحدث
0: ده لما يكون مجرد اظهار النعمه لكن البطر بها وانه لا يرى لله فيها حقا فصار المال نقمه عليه ده هو بيتكبر هنا كبر
1: كبر
0: هنا كبر هنا كبر قال الذين يريدون الحياه ما شوف فتنه جايه ازاي قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم
1: نقول هذا الكلام
0: اشمعنى الملياردير فلان يقول لك الملياردير فلان يستحم في الحديقه بالمياه المعدنيه لانه يخاف ان المياه الثانيه تضره ومياه معدنيه من نوع خاص
1: ويفطر بالجبن الذي ياتي من فرنسا
0: هو حر ويضع امامه الورد هو حر هو لو زكى عماله وتصدق والله لا يسال عن هذا
1: سبحان الله
0: بس في نقطة ولا تسألن يومئذ عن النعيم قالوا كيف نسأل يا رسول الله قال عن الماء البارد في الصيف
1: لقل من حرم زينة الله
0: وما له يبدو بس أن تشكر الله فيها أن تشكر مش لما أشرب كده قول الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا برحمته ولما يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا يبقى ده واحد شكر
1: نعم
0: يقول لك أنا هحل ماء البحر وأنا هعمل لكم اليابان الآن
1: بتعمل الحينة
0: لا بتعمل الان الصواعق معينه عشان تعمل المطر الى اخره يعني سبحان الله فهو اذا لم يؤخذ في اطار يعني عباده الخالق تكون العلم وبال على اهله
1: اذا المساله مساله نيه داخليه وليصنع ما يشاء
0: فخرج
1: لكن
0: على
1: في اطار كله واشربه ولا تسرف ولا تجعل يدك مغلوله ولا
0: وذا ديننا دين وسطيه
1: وسطيه
0: قال الان إنه لذو حظ عظيم في الفريق الثاني
1: منا يقول هذا الكلام الآن نصوم ونصلي ونزكي ونمنع أنفسنا من مباهج الحياة ولا نرزق وفلان يعصي الله ويرزق يقول بينه وبين ربنا عمار
0: لا يقول العلماء إذا غضب الله على فلان رزقه من حرام فإذا اشتد عليه غضبه بارك له فيه
1: بارك إذا غضب الله على عبد
0: أيوة رزقه من حرام ويبتدي يخبط عنه
1: أكبر
0: وإذا يعني اشتد غضبه عليه يبارك له فيه فيعمل إيه يستدرج يقول الله ده أنا لولا ربنا راضي عني ما كانش شوف طب أنت عليك أنت يا راجل يا مصلي يا مزكي يا صايم مشوار الشيخ عمر كسبت إيه فقير وحالتك بالبلد يقول لك
1: يقال والله
0: وانت يا ابني فوالله يا ابني اراك بايمانك وقرانك والقران تحفظه اغنى الاغنياء بفضل الله سبحان الله العظيم الله مش الثاني لما وفد كسرى راه لما شافه سيدنا عمر راه مشتملا تحت ظل الدرج مشتملا ببرده كاد طول العهد يبليها وعهده بملوك الفرس ان لهم سورا من الجند والاحراس يحميها فقال قولة صدق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هنيها
1: هذه
0: العظمة العظمة في أسمالها
1: السوقيات
0: العظمة في الأسمال العظمة في الأسمال حافظ تقريبا
1: حافظ إبراهيم
0: ولذلك يقال وإن كان الحديث رواه أبو نعيم في الحجة وتقويه أثار أخرى دخل غني فقير الى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس جنب اعرابي جاي من الباديه ولكن تفوح منه رائحه الغنى فلملم الغني عباءته فالرسول قال للغني اخفت ان يعديه غناك ام خفت ان يعدي اياك فقره قال نزلت له عن نصف مالي يا رسول الله قال الرسول الفقير اتقبل قال لا يا رسول الله قال لما قال اخشى ان يدخلني من الغرور ما دخله
1: رفض
0: احسن
1: الان نقول اعطيني الاموال وانا اكون زي
0: لا لا لا لا, لا. سبحان الله كده. شوف يعني لا تدخل نفسك في تجربه والله على الحسن البصري يقول ولا نبلونكم فبكى بكاء مرا ويسكت المريدين في ايه قال لو بلوتنا لفضحتنا وهتكت استارنا قال ان يسالكموها يعفكم تبخلوا ويخرج اضغانكم لو قال لي ايه ده انت ده في الزكاه يا ابني قال له شوف يا ابني خد انا بكلم اصحاب اللي على طريق القرونيه الكنزه يا ابني خد المليون بس محمد خالد المسكين اديله 25,000 بس فقط من المليون ولك 975 و900,000 اظن ما فيش اكتر من كده
1: صحيح
0: طيب ما ينفعش محمد 2000 وخلاص هو ياخد 25 ليه بيه ان اطعم من لو يشاء الله اطعمك.
1: صحيح.
0: شوفوا ينظر الى الجزء وينسى 39 ما كل 40 جزء
1: هذا الكلام على الجزء. اذا فهم ان هذا الرزق من عند الله تبارك وتعالى لكن مساله اشتراكيه وعمل وراس ماليه
0: خلاص.
1: ونحن نعمل بايدينا وهو لا يعمل
0: خلاص يبقى انتهت المساله
1: انا اعمل هو لا يعمل
0: لا هو مش لا يعمل هو لا يستطيع ان يعمل. الاسلام لا يعطي فقير الاحتراف ولكن يعطي فقير الحاجه
1: يعني كلامك ضرر
0: لا ضرر
1: لا يعطي فقير الاحتراف
0: يعني واحد محترف بالفقر
1: اه
0: يعني كان عندنا زمان في منطقه الدقي في المهندسين في القاهره اذكر على مدى 25 سنه امراه تحمل في اشاره المرور طفل صغير لم يكبر على مدى 25 سنه ما الاسلام لا يعطي هذه لا يعطي. لكن اعطي عزيزه قوم ذل غنيه قوم افتقر راجل محترم موظف لكن راتبه لا يكفي عنده بنت تزوج امد ايدي عنده ولد في عنده مرض وهكذا الناس بهذا المنطق ومن فرج عن اخيه كربة بهذا المنطق
1: صحيح
0: هذا هو ديننا
1: نعم. فخرج على
0: قومه في زينته قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم في الطرف الاخر في ناس عقلاء في كل زمن وقال الذين اوتوا العلم امام قولهم هذا اوتوا العلم العلم الحقيقي العلم الشرعي
1: نعم
0: ويلكم ما بالكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون الصابر من الغني والصابر من الفقير
1: نعم
0: يعني الصابر من الأغنياء والصابر من الفقراء
1: فقراء.
0: هذا يصبر على غناه فينفق وهذا يصبر على على على فقره فيشكر لغاية ما ربنا يتيب سبحان الله صباح أصبح الصباح وجدوا قصور قارون لا أثر لها
1: فخسفنا
0: اثرا بعد عين
1: يا الله
0: اثرا بعد عين خلاص سبحان الله
1: نعم.
0: وكأن الدار ما بها من جريس وكأن القوم ما بهم من محاس فخسفنا به وبداره الارض به الاول فتحت ارض نزل قارون ودار وراه
1: خسف
0: به
1: دفن في بطن
0: الأرض. الارض خسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين اصبح الصباح
1: ورجاله و
0: بالخدم كله من اعان او مش رجال احشروا الذين ظلموا واعوانه من الاق لهم دواه ملأ الدواه محبره او اعانهم على شيء احشروا كله ما.
1: عبد المأمور
0: ما هو عبد الخليه خليه يعبد
1: مجبر اخوك
0: لا لا لا لا لا لا لا يجبر الانسان لا لا لا لا تجوع الحره ولا تاكل بثدييها
1: اذا لم تفعل يفعل باهلها كذا وكذا
0: لا لا لا ان شاء الله
1: يناصبونهم العداء
0: ان الله يدافع عن الذين امنوا لابد من اعلام الحق تظل الى يوم القيامه
1: ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه
0: يا ابن التهلكه في ان تنافق المعربد والعربيد والمنحرف والفاسق والفاجر
1: المداراه موجوده
0: مولانا. لا المداراه لا المداراه لو انت داريت وانا داريت اذا لم تقل امتي للظالم يا ظالم فقد تودع منها
1: تودع يعني
0: بالسلامه السلام عليكم ما انتهت
1: ماتت الامه
0: ماتت الامه
1: وتقول يا ظالم ويقتل
0: نعم
1: يعني يقوم احدهم يقول للظالم يا ظالم فيقتله الظالم
0: لا ولا يعني شوف يعني
1: ما جزاء القتل
0: لا لا افضل الشهداء عند الله حمزه ورجل
1: دخل فداء حمزه
0: والله خير الشهداء حمزه
1: ورجل قام على حاكم ظالم فنهى عن ظلمه فقتله
0: وهل سألك سؤال هل المقتول يقتل بقتل القاتل ام يقتل باجله قرست المساله فخسفنا به وبداره الارض عايز تعريف ثاني ولا ايه؟
1: يعني كيف نصل الى هذه الدرجه
0: فضلك؟ ابني انا اقول لك كلام صعب، قد يكون صعب علي شخصيا، قد يكون صعب عليك والاخوه المشاهدين حتى على
1: اخواننا في نتعلم نتعلم من
0: هذا الجيل اللي عبر الأربعين والخمسين تودع منها
1: سلم يا رب
0: الامل الباقي عندي انا شخصيا في البراعم الصغيره والزهرات اليانعات الصغيرات التي تربيهم أمهاتهم التي يحفظن كتاب الله ويستقمن على طريق الله أملا في أن تعود إلينا نسيبة وأسماء وحفصة ويعود إلينا عبد الله بن الزبير وعبد الله بن أبي بكر وعبد الله بن عمر هذا هو الأمل لكن الجيل الماضي جيل نشأ معوجا مين زي ما شواد بعد ما شاب شعره وحدود بضاه يبغي عندي الأدبة يعني اقول لهم في كل محافظه في في في, في ولايه في ديار الاسلام اعملوا معهد صغير بعيد عن المؤسسات الرسميه لتخريج دعاه. كل دوله تخرج كل سنه 10 بس من الدعاه النبيين ينشروا الخير في المجتمع فقط. فلولا نفر ولولا نفر بس انا لا اريد اكثر من هذا. بوحة صوتنا عايزين نعمل مدرسة للمبدعين على مستوى العالم الإسلامي، نجيب المبدعين والأولاد اللي حفظوا القرآن.
1: لما لا تصنع هذه المدرسة؟
0: لما لا تصنع؟
1: هناك مدرسة لكرة القدم ومدرسة للتمثيل ومدرسة للرقص.
0: نحن كلمنا أصحاب الملايين وبعدين إن شاء الله إن شاء الله يصير خير والله.
1: من أموال الزكاة يجوز؟
0: يجوز ليه؟
1: من أموال الزكاة.
0: يجوز مش في سبيل الله؟ في سبيل أن نخرج مهندس متخصص في الهندسة الوراثية، واحد متخصص في علم الجينات، واحد متخصص في علم الذرة، واحد متخصص في الكيمياء النووية، واحد متخصص في يطلع لنا الحسن بن هيثم والبيروني وابن البيطار والفارابي وابن رشد وابن سينا. الله، لماذا وإحنا الأمة عقمت؟ لا، الأمة لم تعقم، ولكن الأمة لا تضع أموالها في ماذا ولا تريد أن تؤوب إلى علمائها الربانيين مرة أخرى إلا من رحم ربي.
1: ونعم بالله.
0: يعني هذه نفسة قلب.
1: سلم قلبك فضلك.
0: الله يبارك فيك.
1: فخسفنا به
0: وبداره.
1: وبكنوزه.
0: كل.
1: أين ذهبت؟
0: ما وخسفنا به وبداره، دار بما فيها. خلاص. أصبح أثر لا مال ولا ذهب ولا كنوز ولا حشم ولا قارون ولا ديار قارون.
1: أبيد. سبحان الله.
0: وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وي عجبا وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا. الله، وأنت تتفق. ولذلك عظمة الأمة المحمدية في إيه؟ يؤمنون بالغيب. لما يسمع الرسول كذا خلاص، لكن لا، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون.
1: نريد أن نجرب دائما.
0: مصيبة، والله أعطانا التجربة جاهزة.
1: يعني لا نسمع عن قارون ونبعد أنفسنا عما اقترب هو منه. لا بد أن ندور في نفس الفرق. ما الذي ينبغي علينا أخذ من هذه القصة؟
0: أن ما حدث لقارون هو إذا كانت خسف والمسخ علني واضح ظاهر في الأمم السابقة، فإكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم منع هذا العذاب الظاهر على أمة محمد، عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأصبح تخسف القلوب.
1: لا، نحن الآن يعني نود أن تكون لنا أموال قارون ونكون غير قارون إن شاء الله.
0: بهذا المنطق.
1: أما المال نبتلى به هو النشر والمستدرج.
0: لا شوف، أصابتكم فتنة الضراء فصبرتم وسوف تصيبكم فتنة السراء فهل تصبرون؟ هكذا يسأل الرسول صحابة.
1: نصبر على فتنة السراء؟
0: الله أكبر.
1: وفي النعمة فتنة؟
0: هو قارون.
1: صحيح. قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بعض الناس
0: بالنعم.
1: هذا الجزاء فخسفنا بها.
0: لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. أصبح
1: فرحين مفسدين كافرين.
0: خد كل الصفات. كان ذي المال، كان ذي المال. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. كان هذا شعار عمر بن عبد العزيز لما تولى
1: الدار الآخرة.
0: قال لي يا فاطمة تعالي، فاطمة بنت عبد الملك بنت عمه زوجته، قال لها أنا توليت هذا الأمر، إما أن تعيشي معي على الحصير. وده كان إيه؟ كان بيلبس الملابس الداخلية من الحرير الخالص أيام ما كان أمير، وكان يقول أنا لي نفس طواقة
1: تاقت الى شيء الا
0: وحسن. تاق الى الاماره فكان اميرا على المدينه، ثم تاقت الى الغنى فكان غنيا، ثم تاقت الى ان يكون امير المؤمنين فصار امير المؤمنين. قالوا الى ما تتوك يا امير المؤمنين؟ قال الى الجنه.
1: يا الله، جميل.
0: واذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها.
1: قال لا تجلسي معي على الحصير. وشعاره
0: تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين.
1: من هم المتقون؟
0: الله أكبر. المتقي
1: بقلة. المتقي من هو المتقي؟
0: في كلمتين.
1: نعم يا ليه.
0: المتقي هو الذي لا يوجد في مكان نهى رب العباد عنه ولا يغيب عن مكان أمر الله به.
1: جمعت فأوعيت. يأتمر بالأوامر وينتهي عن النواهي.
0: تمام.
1: إذا عندنا هنا الأنا الإبليسية.
0: أيوة.
1: إبليس قال أنا، وقارون واضح انه قال عندي.
0: انا عندي. عندي. انا لي عندي. وفرعون قال لي ملك مصر. هذا مثال. هذا مثال. انا لي عندي.
1: أنا لي عندي.
0: أنا خير منه لإبليس. طرد من رحمة الله.
1: نعم.
0: وتيجوا على علم عندي. خسفنا به ودره الأرض. ولي ملك مصر فأغرقناه. سبحان الله. شوف شتان بين هذا وبين ما شطت ابن بنت فرعون. شوف الفرق.
1: ما خطبه.
0: الرسول صلى الله عليه وسلم وهو رايح رحلة المعراج هبت عليه ريح طيبة.
1: نعم.
0: قال ما هذه الريح يا جبريل؟ قال هذه ريح ما شطت بنت فرعون. قال وما ما شطت بنت فرعون؟ فحكى له القصة.
1: ما هي؟
0: ما شطك تزين بنات فرعون. يعملون مكياج يعني وكذا. فوقع المشط من يدها وتمشط بنت فرعون.
1: بالمناسبة هذا مسموح به الآن؟
0: اللي هو
1: أن تذهب مثلا الزوجة إلى مشيطة.
0: طالما تأمن على نفسك
1: كل شيء خير وفضيلات
0: خير خير وبركة.
1: نعم.
0: بس لا تغير خلق الله.
1: لا تغير.
0: خلاص
1: مش تعمل مسموح يعني.
0: المهم تعب تقلبها درس فقه.
1: ننتهز الفرصة
0: مع فضيلاتكم. وقع المشط من يد الماشطة. وقال بسم الله. قالت تقصدين أبي؟
1: بنت فرعون.
0: طبعا. قالت لا. ربي ورب أبيك وربي هو الله. على وجه السرعة بلغ فرعون عن طريق المخابرات العامة وصل الأمر إلى فرعون. استدعاها على الفور. في إيه؟ من ربك؟ قالت ربي وربك الله. المهم جاب يعني إناء كبير وضع فيه ماء وصار الماء يغلي لها ثلاثة أولاد غلامان ورضيع. فقال لها من ربك؟ قالت ربي الله ربي وربك الله. أخذ أول ولد ورماه في الماء المالك ذاب على الفور. من ربك يا معشطة؟ ربي وربك الله. أخذ الثاني فضل الرضيع اللي على كتفه. من ربك يا معشطة؟ قالت ربي وربك الله. تلعثمت قليلا فأخذوا ابنها. أول ما بيلقوه في الطريق إلى المرمى القدر قال يعني أوشق قلبها أن يتحرك. قال يا أمه أثبتي فإن الموعد الجنة.
1: يا الله
0: هذا هو الثبات على الحق لحظة. وبعدين خلي بالك الشهيد
1: الرابع وأربعة تكلموا في المال
0: الله يبارك. ولذلك الشهيد خروجه من الدنيا بيكون زي ايه؟ زي واخذ الابره. عارف لما ياخذوا العينه مننا في الدم
1: لا يشعر
0: هو بيه. ده لو مات بقنبله بطائره بسفينه الشهيد هكذا موته هكذا.
1: طيب من نهبط للواقع بعد قصه قارون.
0: ما هو هبوط اصلا هي قارون هبوط.
1: هو قارون هبوط صحيح.
0: لا انت شوف المقابل شوف اسى والم سيدنا موسى.
1: يعني أنا نهبط الواقع ثم نعود لسيدنا موسى. الكلام فيه كثير لكن لدينا قارون الآن.
0: لدينا
1: قارون. أم لسنا كمسلمين لدينا رؤوس أموال أصلا.
0: لا إحنا
1: نحن العالم النامي.
0: لدينا قوارين.
1: لدينا كمسلمين
0: قوارين.
1: نحن نسأل حد الكفاءة فضلتك.
0: طبعا شوف اسمع بس تسمع ولا
1: يا ليت
0: يا سيدي. يقول لك عندنا في العالم الإسلامي والعربي فقط
1: في العالم الإسلامي
0: فقط.
1: نعم
0: احنا الأول عندنا إحصائية
1: موثوقة
0: مو موثقة.
1: نعم
0: عندنا يا سيدي 793 ملياردير في العالم كله.
1: 793 ملياردير.
0: تمام
1: ما شاء الله.
0: يعني لو ملياردير يملك ايه مليار فما فوق
1: مليار. نعم
0: اللي هو كم صفر
1: مليار
0: الف مليون
1: اسمع عنه ولا
0: يعني تسعة اصفار.
1: نعم
0: طيب. لو بالفكرة الاشتراكية والعياذ بالله احنا الاسلام مفيهوش اشتراك انا في حرية التملك الفردي
1: في رأس المالين
0: رأس مالية
1: عادي
0: يعني. لا رأس مالية فردية في الإسلام يعني احنا
1: ليس كمذهب فكري
0: لكن النظرية الاقتصادية الحرية التملك الفردي
1: موجود.
0: تمام ال 793 ملياردير دول لو وزعنا ثروات
1: 793 ألف
0: 793 ملياردير لا مش عارف
1: 793 فقط نعم
0: يعني 93 و700 ملياردير
1: نعم.
0: في العالم
1: نعم.
0: يملكوا 2600 مليار دولار يعني 2 تريليون و600 المهم خلينا بالارقام دي خلاص اخواننا الحسابيين المهم
1: 2600 مليار هذه نسبه من الاقتصاد العالمي
0: بالكامل يعني. لو حبيت انت توزع على ال 6 مليار اللي يعيشوا على سطح البسيطه يعني تتوزع عليهم هذه ال 2600 مليار كل واحد من البشر ياخد 433 مليار دولار من الستة مليار فقيرهم وغنيهم.
1: الله أكبر. الكل يصبح غنيا
0: وهنا تكون مفسدة.
1: إذن في الكنز
0: لابد إن من عبادي فقير لا يصح إلا الفقر لو أغنيته ولا فسد حاله، وإن من عبادي غني لا يصح إلا الغنى لو أفقرت ولا فسد حاله. يبقى سألنا نخلفها بعدين.
1: إذا مبدئيا الكل يشكر الله على حاله الذي هو
0: غني وفقير. نعم. صابر وشاكر.
1: نعم.
0: تمام.
1: طيب
0: عندك يا سيدي
1: كمسلمين في رؤوس أموال بالمسلمين.
0: شوف يا سيدي عندنا 58,000 مليونير عربي
1: ما شاء الله،
0: عندهم يا سيدي تريليون دولار.
1: تريليون دولار يعني كم صفر؟
0: أظن 12 12 صفر.
1: تريليون دولار
0: مليون دولار. مليون
1: ما شاء الله.
0: تمام. لا كله مجموعين يعني. فعندك 50 منهم 58,000 مليونير فيهم 50 ملياردير عربي
1: ما شاء الله
0: يملكوا 138 مليار دولار، ما يعادل الدخل الشهري ل 200 مليون عربي.
1: ما شاء الله.
0: انت تكتب ايه ما تخليك معايا سيبك من الكتاب.
1: 200 مليون عربي.
0: عربي
1: الدخل الشهري ل 200 مليون
0: عربي
1: هو على اساس ان دخله
0: بقى محددينها الامم المتحده ب 600 دولار
1: في الايه، في السنه ولا
0: في الشهر؟
1: في الشهر
0: شهريا
1: 600 دولار.
0: تمام
1: ما شاء الله
0: عظيم. يعني اصحاب المليارات والمليارات العرب يملكوا 17% من مليارات العالم. زكاتهم كل سنه لو خرجوا كلهم الزكاه تطلع 3.45 مليار، 3 مليار تقريبا ونصف مليار دولار زكاه.
1: زكاه فقط
0: لاصحاب الاموال العرب المسلمين فقط 4 مليار.
1: الله اكبر.
0: هل يبقى شوف ما جعل الله قوت الفقير الا في فضل مال الغني، فما جعل فقير الا بتخمه غني.
1: إذا لو أخرجوا زكواتهم لانصلح.
0: لأنه رب العالمين لها قانون في العالم الإسلامي. أنت عندك 100 أو 1000. أنا يا فقير أخذ منك 25 وأنت يا غني لك 975. خلاص انتهت.
1: هم الزكاة هذه لا تخرج؟
0: لا أنا أعرف كثير منهم ما شاء الله، بس لابد من حسابي حسابنا أخاطبهم الآن وأنا أدرك أنهم يشاهدون ويسمعون، لابد من مراجعة الحسابات مراجعة دقيقة. الكلام ده خطير.
1: نعم
0: هذا كلام خطير، يعني لابد من هذه المراجعه لابد.
1: طيب
0: نعم
1: في شيء في الاحصائيه؟
0: لا ده بس يعني
1: إذن المسلمين
0: لا طبعا هو
1: اموالي.
0: نعم
1: مع المسلمين معهم رؤوس اموال
0: بفضل الله سبحانه وتعالى، وفيهم من المحسنين الكثر، ولكن انا ارى ان يجتمع هؤلاء المليارديرات العرب واصحاب الملايين العرب المسلمين
1: نعم
0: ويوجهوا هذه الطاقه من الزكاه ومن الصدقات الى عمل اشياء طيبه، يعني يعملوا مصانع تصنيع تغرف الأسر، يبقى يد منتجة يصنعه. سورة الحديد يا مؤمن لو نظرت إلى 100 آلة حديدية لا تجد فيها آلة واحدة صنعها مسلم نزلت عليه سورة الحديد.
1: صحيح.
2: أحبتي في الله وصلنا معكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج صفوة الصفوة لفضيلة الدكتور عمر عبد الكافي إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.
1: نزهات في رياض الصالحين.
2: باب ما يقوله عند النوم.
3: عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولفاطمة رضي الله عنهما: إذا أويتما إلى فراشكما، أو إذا أخذتما مضاجعكما، فكبرا 33 وسبحا 33 واحمدا 33. متفق عليه.
2: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه.
1: نزهات في رياض الصالحين.
2: باب حلق الذكر.
3: وعن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة، وغشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة، وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم.
2: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية رضي الله عنه على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: الله، ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. رواه مسلم.

0: لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم.
1: تراجع الكفار المسلمين، تجمع من بقي منهم حول النبي صلى الله عليه وسلم. ابن أم قنئة اللي ضرب النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، ضرب على الكتف وضرب على الرأس وضرب على الوجه، أعلن أنه قتل النبي صلى الله عليه وسلم. تجمع الكفار، صعد أبو سفيان صعد على صخرة في جبل، في الجبل الأحد، جبل ضخم. المسلمين الآن على الجبل وأبو سفيان أيضا على الجبل، وبدأ ينادي: أفيكم محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه، اتركوه. قال: أفيكم أبو بكر؟ قال: لا تجيبوه، ساكتين. قال: أفيكم عمر؟ قال: لا تجيبوه. فقال: إن كان هؤلاء قد قتلوا فقد كفينا القوم، انتهى أمرهم، ليس لهم شأن. فعمر ما استطاع يصبر فوقف، قال: بل الذين ذكرت أحياء، أخزاك الله يا عدو الله. فهنا عرف صوت عمر، صوته كان عالي جدا، فعرف صوت عمر، قال: يا عمر، والله لأنت أصدق عندي من ابن أمي، من ابن أبي قنية، أنت أصدق من هذا صاحبي، يصدق أكثر من صاحبه. ثم إنه صرخ صرخة الانتصار، هكذا يعتز بانتصار الكفار في هذه المعركة: أعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ فقال عمر: يا رسول الله، ما نقول؟ قال: قل له: الله أعلى وأجل. فصرخ عمر: الله أعلى وأجل. فصرخ أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال عمر رضي الله عنه: الله مولانا ولا مولى لكم. فقال أبو سفيان: يوم كيوم بدر والحرب سجال. فقال عمر: لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، كيف تتساوى؟ ما تتساوى. ثم إن الكفار انصرفوا. قبل أن ينصرفوا نزلوا في أرض المعركة، بدأوا يشوهوا القتلى، يشوهوا أجساد القتلى. وجاءت هند بنت عتبة ابن ربيعة. هند أبوها عتبة قتل يوم بدر، وعمها شيبة قتل يوم بدر، وأخوها الوليد قتل يوم بدر، ومن الذين قتلهم حمزة. فرأت حمزة في أرض المعركة، فجاءت وشقت بطنه، وكانت قد أقسمت أنها تأكل كبده، فأخذت كبد حمزة وأخذت تمضغها تريد تأكلها، فما استطاعت من نرارتها فألقتها. ثم إنها قطعت أذنيه وقطعت أنفه وشوهت وجهه رضي الله عنه. وبدأ التمثيل في جثث المسلمين، يقطعون آذانهم، يقطعون وجوههم، فبدأ التمثيل في قتلى المسلمين. وانسحب الكفار. قتلى المسلمين كان 70 رجل في هذه المعركة، قتلى الكفار 22 رجل.
2: لانهم معظم القتلى في اللحظات الاولى ثم فروا ومعظمهم حول اللواء، فعددهم كان قليل وصار الانسحاب لان اللواء كان هو السبب في الهزيمة الساحقة. النبي صلى الله عليه وسلم ارسل فورا الى المدينة، كان بعض الناس بدأ يحمل القتلى من المسلمين حتى يدفنهم في المدينة، كل واحد يحمل اهله، فارسل من ينادي من اخذ احد من شهداء المسلمين في احد فليعده يرجعونه. فكانت جابر بن عبد الله كانت عمته رضي الله عنها، اخوها وزوجها قتلا، فكانت حاملتهم على بعير، وصلها الخبر وهي في الطريق فرجعت بهم، فدفنوا مع شهداء المسلمين في احد. حمه بنت جحش رضي الله عنها كانت في المدينة، فجاءت الأخبار بهزيمة المسلمين، فقالت تسأل، فجاءها الخبر بمقتل أبيها فصبرت، ثم جاءها الخبر كانت تسأل ماذا فعل رسول الله، وما في أخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما زالت تنتظر، فجاءها الخبر بمقتل أخيها فصبرت وقالت ما فعل رسول الله، فقال هو بخير، فحمدت الله واطمأنت. ثم جاءها الخبر بمقتل زوجها فما استطاعت تصبر، الزوج قرب أقرب من الأخ والأب، فما استطاعت تصبر وأخذت تولول رضي الله عنها. النبي صلى الله عليه وسلم لما انسحب الكفار اطمأنت أرض المعركة، نزل الآن هو وأصحابه وبدأ يتجول في أرض المعركة ويبكي، وما كان يعلم عن مقتل حمزة، ما يدري أن حمزة قتل. ثم وصل إلى حمزة ففوجئ النبي صلى الله عليه وسلم بعم حمزة مقتول مشوه مشقوق البطن، كبد على صدره، أنف مقطوع، أذنيه مقطوعات، منظر من أسوأ ما يمكن. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عمر بكى بكاء أبكانا حتى سمعت له النشيج، من الواحد هكذا كان يبكي صلى الله عليه وسلم على حمزة بكاء شديد، ويقول والله ما وقفت في حياتي موقفا أشد علي من هذا، أشد موقف في حياتي هذا. ثم إنه أمر بدفن شهداء أحد في موطن أحد، ولم يغسلوهم، دفنوهم في ثيابهم، ودفن الشهداء في مقبرة أحد. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يسمع البكاء في كل مكان، يسمع البكاء، إلا حمزة ما كان عنده أحد يبكي عليه، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ولكن حمزة لا بواكي له. كل الناس قاعد تبكي على حمزة، مسكين ما عنده أهل مقربين حواليه، نساء يبكون له. فبلغ الخبر إلى نساء الأنصار فتركنا أهاليهم وجاءوا إلى بيت حمزة يبكون على حمزة إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم. الكفار لما انسحبوا مشوا مسافة حتى وصلوا إلى منطقة الأبواء، وتجمعوا عند الأبواء بدأوا يتفكرون يناقشون، قالوا والله ما صنعنا شيئا، لا إحنا قتلنا محمد ولا أخذنا غنائم ولا فتحنا المدينة، ماذا فعلنا؟ فعزموا على الرجوع لفتح المدينة، ما سوينا شيء. النبي صلى الله عليه وسلم هنا أمر بالخروج لمتابعة الكفار، للهجوم على الكفار فورا، الآن منهزمين من المعركة، ففورا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالهجوم على الكفار، وأمر أنه ما يخرج معه إلا من شارك في أحد. المنافقين ما يريدهم، جاء عبد الله بن أبي بن سلول قال أنا أخرج معك يا رسول الله، قال ما أريدك، ما يخرج معي إلا من قتل في من شارك في أحد. وفعلا بدأ المسلمون يتجمعون، جهز الجيش وبدأ الجيش ينطلق نحو الكفار. تخيل هذا، فورا بعد الهزيمة بثلاثة أيام فقط وتحرك جيش المسلمين يتبع الكفار حتى يقولون، ومعظمهم جرحى، معظمهم جراحين، وبعضهم حمل على الجمل حملا، يعني ما هو قادر يركب الجمل، يشيلون شيء يحطونه على الجمل. وبدأت متابعة الكفار، في الطريق وصلت الأخبار للكفار أن محمد جايهم، فخاف الكفار. إيش هذا؟ جيش مهزوم
1: يرتب نفسه ويستعد ويهجم في خلال 3 أيام؟ من يفعل هذا في الدنيا؟
2: فخاف الكفار،
1: فأرسلوا واحد اسمه معبد الخزاعي، قال روح خوف محمد خليه يتراجع، هم خايفين لو جاء، خايفين من المعركة الآن، ما يريدون معركة، وخايفين أن الناس تسمع أنه هجم عليهم وهم الذين فروا، فتنقلب النصر إلى هزيمة، فيريدون أن ينسحب. فأرسلوا معبد الخزاعي، وصل معبد الخزاعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجيشه، فسأله ما أخبار قريش؟ قال قد استعدوا لك وجمعوا لك، وجاء من تخلف منهم وتجمعوا، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. هذا الآية. فزادهم إيمانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل، وأمر بالاستمرار بالهجوم. ووصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى منطقة حمراء الأسد، وخيم هناك ينتظر جيش الكفار اللي أخبر معبد الخزاعي أنه جاي. الكفار لما بلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم استمر في الهجوم ووصل إلى حمراء الأسد خافوا، فاستمروا في الانسحاب ورجعوا إلى مكة، ما جاءوا. فانقلبت الهزيمة إلى نصر. أقام النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام، 3 أيام في حمراء الأسد، حتى سمع الناس بأخباره أنه جاء وهجم على الكفار اللي هزموه وهم الذين فروا أمامه. فلما انتشر الخبر وعرف الناس به، أمر النبي صلى الله عليه وسلم عندئذ بالعودة. فحمراء الأسد يعتبرونها من لواحق بدء أحد، وبعضهم يعتبر، بعض المؤرخين يعتبرها غزوة مستقلة، غزوة جديدة تسمى غزوة حمراء الأسد. في معركة أحد جاءت التعليقات الربانية، يقول الله عز وجل ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، كما أنتم أصبتم في أحد فقد أصيبوا في بدر، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. لماذا كانت هذه الهزيمة؟ لهذا السبب. لو كلها انتصارات ما يتبين المؤمن من الكافر، المؤمن من المنافق، ما يتبين. ولا بد من مثل هذا حتى يتخذ الله ويكرم بعض الناس بالشهادة في سبيله، والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا. اختبار، لا بد أن يختبر المؤمنون. ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت قبل المعركة، كل واحد يتمنى الشهادة، الآن ما لكم ترددتم. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وتستمر الآيات حتى تصل إلى قوله تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم، تقتلونهم، تقطعون رؤوسهم الحس، تحسونهم بإذنه في بداية المعركة لما كنتم مطيعين صامدين ما عصيتم انتصرتم كما وعدكم الله عز وجل. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، من بعد ما رأيتم النصر عصيتم ما أطعتم، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يقول أحد الصحابة ما كنت أظن أن فينا من يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية، كنت أظن كلنا نطلب الآخرة، إلى أن جاءت الآية وكشفت عن الحقيقة في النفوس. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. هؤلاء الذين فروا من المعركة وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حكمهم؟ يقول الله عز وجل ولقد عفا عنكم. ولذلك عثمان رضي الله عنه كان من الذين فروا يوم احد لما عيره اهل الفتنة قالوا فررت يوم احد فقال ان الله انزل فينا معشر الذين فروا يوم احد قوله تعالى ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. فهؤلاء كلهم الله سبحانه وتعالى عفا عنهم. اذ تصعدون لما تهربون ولا تلوون ما تلتفتون اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم لما كان ينادي انا رسول الله الي عباد الله تركتوه فاثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون. ثم انزل عليكم من بعد الغم بعد المعركة لما هدأت نزل عليهم النعاس كل المسلمين فناموا فهدأت نفوسهم كانت النفوس مشتعلة كيف منهزم فالنعاس هدأها. ثم انزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. المنافقين بدأوا يشمتون في المدينة يقولون هل لنا من الامر من شيء قل ان الامر كله لله كله لله يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك تعليقات على موقف المنافقين يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا ها هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. واستمرت الايات حتى يقول الله عز وجل ولئن متم او قتلتم لإلى الله تحشرون. ثم يقول رسول الله سبحانه وتعالى لنبيه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لو كان النبي صلى الله عليه وسلم فظ غليظ القلب لعاقب هؤلاء الذين فروا ولعاقب الذين عصوا يوم من الرماة ولعاقب الذين ما أطاعوا رأيه فخرجوا من المدينة. فالله سبحانه وتعالى قال له فاعف عنهم واستغفر لهم ثم امره بامر عجيب وشاورهم في الامر. شاورهم اول مرة وقال لا اخرج وكان رأيي خطأ فهل بسبب هذا الرأي الخطأ تتوقف الشورى؟ قال له لا استمر في الشورى حتى لو كان الرأي خطأ لكنه بركة البركة في الشورى. وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم. وتستمر الآيات يعلق على المصيبة التي أصابتهم وكيف استغربها المؤمنون أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها مثليها مرتين. يوم أحد كم قتل من المسلمين 70 يوم بدر قتل 70 من المشركين وأسر 70 فمثل ضعفين ما حدث في أحد تذكروا ذلك يذكرهم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان في أحد ما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه لو نعلم قتالا نقول ما نظن أن هناك قتال لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم ما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا هذا تعليق المنافقين لو أطاعونا وجلسوا في المدينة ما قتلوا قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ثم جاء التعليق على هؤلاء القتلى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إلى أن قال عز وجل الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. من هؤلاء؟ الذين خرجوا إلى حمراء الأسد استجابوا بعد ما أصابتهم المصيبة وأصابتهم الجروح مع ذلك استجابوا وأطاعوا. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين من هؤلاء؟ هؤلاء الذين خرجوا لحمراء الأسد الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء ما أصابهم شيء الذين خرجوا لحمراء الأسد واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ثم جاء التعليق النهائي إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه يعني يخوفكم بأنصاره يقول لكم خافوا من الكفار يخوف أولياءه يعني يخوفكم بمن والى الشيطان فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. نلاحظ إخواني وأخواتي من سماعنا لهذه الآيات الكريمة أنه لولا دراسة السيرة ما كان يمكن أن نفهم هذه الآيات، وهذا فضل دراسة السيرة أنها تفتح لنا القرآن الكريم. آيات كثيرة من القرآن الكريم لا يمكن أن نفهمها إلا إذا فهمنا السيرة. فدراسة السيرة بالإضافة إلى أنها فيها ارتباط بحياة النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق، ففيها أيضا ارتباط بكلام الله عز وجل، خير الكلام كلام الله عز وجل. فهذه قصة غزوة أحد من أعظم الغزوات التي مرت على المسلمين ومن أكثر الغزوات دروسا. ما بين أحد والخندق حدثت مجموعة من الأحداث العجيبة من أعجب الأحداث التي حدثت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم.
2: بعد شهر واحد من هزيمة أحد تحركت قبائل بني أسد ليغزوا المدينة طمعا في أن المسلمين ما زالوا متأثرين بهزيمتهم في أحد، فظنوا أن المسألة سهلة الآن وهؤلاء قوم مهزومون، فالفرصة مواتية أن نهجم على المدينة ونأخذ خيرات المدينة. فتحرك بنو أسد يستعدون بقيادة طليحة ابن خويلد الأسدي الذي ادعى النبوة فيما بعد وهزمه خالد بن الوليد رضي الله عنه في حروب المرتدين، ثم إن الرجل فيما بعد أسلم، لكن في ذلك الوقت كان على الكفر، فكان يحاول الاستعداد للهجوم على المدينة. بلغت الأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، فقبل أن يهجم بنو أسد استعد النبي صلى الله عليه وسلم وجهز جيشا بقيادة أبي سلمة رضي الله عنه من 150 رجل. فتحركت سرية بني سلمة إلى ديار بني أسد فوجدهم يستعدون للغزو، فعندئذ فاجاهم وهجم عليهم ففروا من كل مكان، واستطاع أبو سلمة أن يسلب أغنامهم وإبلهم ويرجع بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فخافت بنو سلمة قالوا هذا الذي يهجم علينا بعد شهر واحد من هزيمته لا نستطيع عليه، فألغوا فكرة الغزو هذه. كذلك استعدت قبائل هذيل لأن تغزو المدينة، فهذه القبائل القريبة من مكة أرادوا أن يستعدوا أيضا لغزو المدينة، وكان يحركهم خالد بن سفيان الهذلي فخالد بن سفيان بدأ يجمع الجموع وبدأت تنحشد له حشود كبيرة جدا، ووصلت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فعندها النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتخلص من هذا الخطر قبل أن يهجم على المدينة، فجاء برجل حصيف ذكي ومقاتل شجاع جدا من المسلمين اسمه عبد الله بن أنيس، قال اذهب وإن استطعت أن تقتل لي خالد بن هذيل خالد بن سفيان الهذلي فافعل. فقال له النبي قال له يا رسول الله أنا لا أعرف خالد بن سفيان كيف أعرفه؟ قال إذا رأيته يمتلئ قلبك خوفا تخاف منه. فتعجبت يقول عبد الله بن أنيس فتعجبت فإني لم أكن أخاف الرجال ما عمري خفت من أحد كيف هذا يخوفني؟ فقل فاستعدت وقطع الطريق هذا كله من المدينة إلى قريب من مكة في سرية يسمونها سرية عبد الله بن أنيس لأنه كان واشي وحده، فذهب وحده قطع الطريق ماشيا من المدينة إلى مكة. فوصل كان يسير وحده فما أحد خاف منه، يعني واحد ماشي بالبر الوحده ما حد يخاف منه، وما كان معه سلاح إلا خنجر حتى ما حد يخاف منه. فدخل ديار بني هذيل وصل مع صلاة العصر على تل اول ما صعد من التل وسبحان الله يرى رجل ومعه نسوة، فامتلأ قلبه خوفا من هذا الرجل، يقول فعرفت انه خالد بن سفيان، ما كنت اخاف احد، لكن لما امتلأ قلبي خوفا منه عرفت ان هذه العلامة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فعرفته، الان اريد اقتله، صلاة العصر داخله، فخشيت لو صليت يفوتني، ولو رحت اقتله انشغل فيه تفوتني صلاة العصر، يقول فصليت وانا ماشي، صليت العصر وانا ماشي ايماء حتى ما يفوتني، فوصلت اليه فقال من الرجل، هو بدأني من الرجل، فقلت من غزاعة، وكان هذا من ذكائه رضي الله عنه. قبيلة خزاعة كل العرب تسميها خزاعة، لكن هم ما كانوا يسمون انفسهم خزاعة، كانوا يسمون انفسهم غزاعة بالغين، لو قلت لك خزاعة لعرف اني لست من خزاعة، فقال غزاعة رجل من غزاعة، سمعت انك تجمع لمحمد فاحببت ان اشاركك، فقال نعم. فيقول بدأت احدثه، هو مطمئن لي ليس معي سلاح، فبدأت اسأله ايش الاخبار وكذا، النسوة ابتعدوا عني، يقول اول ما ابتعدوا اخذت الخنجر وبدأت اطعن فيه، يقول فطعنت عدة طعنات حتى تأكدت انه مات وفررت. جاءوا يبحثوا ما في احد، النسوة والولم الى ان اجتمع الناس ولا ما في، الرجل كان اختفى. فعندئذ قتل خالد بن سفيان وتفرقت هذيل، تمزقت هذيل بهذا، قالوا هذا الذي يقتل سيدنا وهو عندنا، كيف نستطيع ان نقاتله؟ ففشلوا بهذا الامر وانفض جمعهم. رجع عبد الله بن انيس الى النبي صلى الله عليه وسلم، فاول ما وصل الى المدينه رآه النبي صلى الله عليه وسلم فرآه يبتسم، فقال افلح وجهك يا عبد الله بن انيس، قال افلح وجهك يا رسول الله، قتلته. فكان هذا تخلص من رأس من رؤوس الكفر بهذه الطريقة، هذا رجل واحد أنقذ المسلمين من هجوم كامل ممكن كانت تقوم به قبائل هذيل. في هذه الفترة أيضا كان عمرو بن العاص، وكان ما زال على الكفر رضي الله عنه، كان ذاهب إلى الحبشة وماخذ هدايا من الجلد وكذا أيضا للنجاشي، وكان يريد التجارة. في هذه الفترة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل عمرو بن أمية الضمري أحد الصحابة، له عدة قصص، هذه واحدة من قصصها وسنذكر قصص أخرى له. فعمرو بن أمية الضمري أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة ليخطب له أم حبيبة بنت أبي سفيان بنت سيد مكة، كانت على الإسلام وهاجرت مع المسلمين إلى الحبشة، فكانت هناك وحدها بدون زوج، فالنبي صلى الله عليه وسلم إكراما لها ولمكانتها أراد أن يخطبها، فأرسل لها عمرو بن أمية يخطبها ليتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. عمرو بن العاص لما رأى عمرو بن أمية الضمري وهو من المسلمين طمع، فأراد أنه يأخذ الآن فرصة، يأخذ واحد من المسلمين أسير إلى مكة، فدخل على النجاشي بعد ما أعطاه الإبل الأدم والجلد والهدايا، قال له أعطني عمرو بن أمية أعود به إلى مكة، أعطني يعني كافئني بإعطائي هذا الرجل. فهنا غضب النجاشي غضب شديد وقال أتسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى من قبل؟ فهنا تعجب، قال كيف ذاك؟ فقام النجاشي يشرح لعمر ابن العاص الوحي، ما هو الوحي وكيف كان يأتي للرسل من قبل وكيف أن الذي يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم هو الوحي. فما زال النجاشي يشرح ويشرح لعمر حتى دخل الإيمان في قلب عمر، فأسلم عمرو بن العاص على يد النجاشي. فشوف سبحان الله، واحد من العرب يسلم على يد واحد من الأحباش. فهكذا دخل عمرو بن العاص الإسلام، وجاء بعد ذلك مهاجرا قبل فتح مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة. أم حبيبة بنت أبي سفيان لما خطبت للنبي صلى الله عليه وسلم قدمت واحد من قومها هو خالد بن سعيد بن العاص ليكون وكيلها في هذا الزواج، فكان وكيلها في الزواج خالد بن سعيد بن العاص، وكان وكيل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري، وكان القاضي الذي قضى لهم في هذا الزواج النجاشي نفسه، هو الذي زوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة. فخطب النجاشي خطبة الزواج، ثم زوجها على مهر قدره 4000 درهم، ثم أولم لهم، جعل لهم وليما النجاشي بهذا الأمر. أم حبيبة كانت متزوجة من عبيد الله بن جحش، وكان معها في الحبشة لكنه مات فبقيت بدون زوج هناك، وقيل أن عبيد الله بن جحش تنصر فتركته، هذا رواية أيضا. فهكذا كان زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة. كذلك في هذه الفترة ما بين أحد والخندق تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، وكانت زوجة لزيد بن الحارثة الذي كان يسمى ابن محمد بالتبني. فزيد كان يريد زينب، لكن زينب كانت لا تريده، كرهته. فالمهم، وهي قصة طويلة، النبي صلى الله عليه وسلم كأنه شعر أن الله سيزوجه من زينب، فما أراد أن زيد يطلقها حتى لا تتكلم العرب أنه تزوج زوجة ابنه، فكان متردد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. لكن جاء الأمر الصريح من الله سبحانه وتعالى أنه لما طلقها زيد جاء الأمر أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، لأجل هدف رئيسي، وهو إثبات أن هذا التبني ليس له قيمة، التبني باطل ليس له قيمة. يقول هذا ابني، ادعوهم لآبائه، ليس ابنك، وزوجته حلال لك، هذا التبني ليس له أي قيمة في الإسلام. وتأكيدا لمثل هذا المعنى أراد الله سبحانه وتعالى أن يثبت هذا المعنى وينزع أي حرج من النفوس في هذه المسألة، فكان تزويج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش. زينب بنت جحش طبعا عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات، وتوفيت سنة 20 هجرية في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وصلى عليها عمر بنفسه. فكان هذا قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش. شوال انتهى، كانت الأحداث هذه بعد أحد، وفي فترة ما بين، هذا في السنة الثالثة للهجرة حدثت غزوة أحد، هذه الأحداث في السنة الثالثة للهجرة. في صفر من السنة الرابعة للهجرة حدثت حادثة أو فاجعة بئر معونة. ذلك أن عامر بن مالك كان سيد بني عامر، وبني عامر قبائل ضخمة جدا. فعامر بن مالك ملقب بملاعب الأسنة جاء وافدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسمع عن الإسلام، فالتقى مع النبي صلى الله عليه وسلم فجلس إليه فسمع منه فأعجب بالإسلام، لكنه لم يسلم، ولكنه لم يبتعد عن الإسلام، ما رفض الإسلام، فكان قريب من الإسلام لكنه لم يسلم. ثم قال: يا محمد، إن شئت ترسل وفد من المسلمين يعلمون بني عامر الإسلام، فإذا دخل فيهم الإسلام فأنا معهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بني عامر يعني بيننا وبينهم قبائل معادية، وأخشى أن يقتلوا أصحابي. فقال: أنا أجيرهم. أي واحد يلمس أصحابك يعتدي على بني عامر ونعلن الحرب عليه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم اطمأن، فأرسل بني عامر قبائل ضخمة جدا، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم 40 رجلا، 40 رجل على رأسهم المنذر بن عمرو، وكان كلهم من الحفاظ، من حفاظ القرآن الكريم، ومن العلماء من المسلمين. فأرسلهم بعد ما راح عامر بن مالك، أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ديار بني عامر، وكانوا في الطريق يدعون. اقتربوا من قبائل رعل وذكوان وعصية، مناطق تسكنها هذه القبائل، وكان قريبا منهم عامر بن الطفيل. عامر بن الطفيل يكون ابن أخت أو ابن أخ عامر بن مالك، يعني عامر بن مالك تكون عمه. فأرسلوا إلى عامر بن الطفيل سيد من سادات بني عامر، فأرسلوا له رسالة، المنذر بن عمرو أرسل له رسالة مع حرام ابن ملكان، واحد من القراء اللي كانوا في الجيش أو في الوفد، يدعوه فيها إلى الإسلام. عامر بن الطفيل هذا خبيث وعدو للإسلام، فأول ما دخل عليه حرام بن ملكان، لما دخل حرام بن ملكان ومعه رسالة المنذر بن عمرو يدعوه فيها إلى الإسلام، أخذ الرسالة قبل أن يقرأها مزقها، وأشار إلى أحد أصحابه من الجلوس فرفع الرمح فضرب حرام بن ملكان، فدخل الرمح في ظهره ودخل وخرج من بطنه، فصرخ حرام بن ملكان: رسول جاي، الرسول لا تقتل. لكنه طعن هكذا غدرا، فصرخ لما طعن قال فزت ورب الكعبة، وسقط ميتا رضي الله عنه. يقول الذي قتل تعجبت منه اقتله ويقول فزت، ما يعني ما يؤمنون بآخرة، لكن هذا ينظر الى المعنى الاخروي، هذه شهادة في سبيل الله. فهنا رأى عامر بن الطفيل لما غدر هذا الغدر اراد ان يقضي على باقي القراء، فارسل الى قبائل اللي حواليه رعل وذكوان وعصية يدعوها فيه ان تساعده على هذا الوفد، فاجابوا وجمعوا لهم جيش. ثم فجأة بينما المسلمين هم في جوار بني عامر، في جوار عمرو بن مالك ملاعب الأسنة سيد هذه القبائل جميعها، فجأة يغدر بهم هذا الغدر، فما كانوا متوقعين على الإطلاق، فكانوا جالسين يقرؤون القرآن ويذكرون الله عز وجل، وإذ تفاجئهم الجيوش من كل مكان يهجمون عليهم، وبدأ القتل في المسلمين فقتلوهم جميعا إلا رجلين. هؤلاء الرجلين واحد منهم عمرو بن أمية الضمري اللي كان تزوج أم حبيبة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فعمر بن أمية وكان معه واحد من الأنصار كانوا خارجين ماخذين الإبل اللي كان القراء يستعملونها ماخذين يرعونها، فحدثت المقتلة والجماعة يرعون، فهم يرعون فجأة شافوا طيور تحوم على المنطقة اللي فيها أصحابهم، فقالوا إن لهذه الطيور لشأن، هذه الطيور لها شأن، فاقتربوا حذرين نظروا من فوق التل فإذا أصحابهم كلهم قتلى، كلهم أصحابهم قتلى والقوم واقفين على رؤوسهم. فهنا تشاور عمرو بن أمية مع صاحبه قال من رأي، فعمرو بن أمية قال أنا رأي نرجع ونخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي حدث. فالأنصاري قال والله ما كنت لأربأ عن نفسي بمكان قتل فيه المنذر بن عمرو، والله ما كانت لتخبرني به الرجال، من شدة حبه للمنذر بن عمرو قال أموت معاه. فهجم هذا الأنصاري على الكفار يريد أن يقاتلهم وحده فقتلوه. فعمر بن أمية لما شاف هذا يفعل هذا أخذته أيضا العزة فهجم عليهم، لكنهم ما قتلوه أسروه. أسر عمر بن أمية فأخذه عامر بن الطفيل فقال له من أين الرجل، فعرف نفسه أنه من بني ضمرة، فقال عامر بن الطفيل سبحان الله إن أمي قد نذرت أن تطلق عبدا من ضمرة. ضمرة كلهم أحرار ما فيهم عبيد، شوف هذا النذر، فالآن يتحقق لها هذا النذر، فأنا سأطلقك وفاء بنذر أمي. فحلق رأسه علامة على العبودية ثم أطلقه، ورجع عمرو بن أمية نحو المدينة. أيضا له قصة في طريقه إلى المدينة أدت إلى قضية كبرى. فهكذا قتل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، غدرا هكذا بدون قتال بدون استعداد، وكانوا في الجوار فقتلوا بهذه الطريقة. هذا في ديار بني عامر في غطفان كما هو واضح في الخريطة. ملاعب الأسنة عامر بن مالك لما وصلته الأخبار غضب شديدا، كيف يخطر جوار سيد بني عامر، هو يعطي الأمان وهم يخطرون جواره، فغضب شديد جدا، فحمل الرمح وذهب إلى عامر بن الطفيل فقذفه بالرمح فأصابه في كتفه لكنه ما قتله، ثم أمسكه القوم حتى ما يقتل ابن أخيه، وظل في الغم ومات بعد أسبوع من هذا الهم الذي أصابه كيف يخطر جواره. هكذا كانت العزة عندهم، لكن هكذا قتل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لما وصلت الأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم ظل يبكي على هؤلاء القراء. هذا الكلام 40 واحد من أصحابه يذهبون هكذا بعد أشهر قليلة فقط من أحد، 70 راحوا في أحد، الآن هؤلاء 40 واحد يذهبون هكذا بدون قتال بدون شيء وكلهم من القراء، فكانت فاجعة عظيمة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت يدعو في كل صلاة، يقنت شهرا كاملا يدعو على رعل وذكوان وعصية، هذه القبائل التي غدرت بأصحابه. عمرو بن أمية الضمري وهو في طريقه راجع إلى المدينة ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم التقى برجلين من بني عامر الذين غدروا به، فسألهم من أين الرجال، قالوا نحن من بني عامر، فآنسهم أخذهم بالحديث الجميل فأنسوا إليه. ها هؤلاء الرجلين كان عندهم عهد ايضا عهد جوار من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عمرو بن اميه ما يدري عن هذا العهد. فلما نام الرجلان قام عمرو بن اميه فقتلهما، فقتل اثنين النبي صلى الله عليه وسلم معطيهما عهد الامانه. فلما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني عفى عنه لانه ما يدري، لكن ارسل الى بني عامر هؤلاء الذين قتلوا اصحابه، قال لهم ان عمرو بن اميه قد قتل هذين الرجلين خطا، ما كان يدري ان عندهما جوار، وسندفع لكم ديتهما. شوف الوفاء، رغم انهم غدروا باصحابه، قتلوا 40 واحد من اصحابه، لكن نحن لا نعامل الغدر بالغدر، ليس هذا من شيمة المسلمين، نحن لا نغدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يستعد لدفع الدية لهذين الرجلين. هذه الدية لها قصة سنذكرها بعد قليل. بعد فترة وجيزة من هذا الحادث، من فاجعة بئر معونة، وبئر معونة مكانها معروف ترونها في الخريطة أيضا، بعدها جاء حادث آخر يسمى حادث ماء الرجيع، أيضا ترونه في الخريطة. ماء الرجيع أيضا له قصة. قبيلتين، عبل والقارة، كانتا عدوتين للإسلام وتريدان أن تهجمان على المدينة، لكنها ما كانت قبائل كبيرة، كانت قبائل ضعيفة لكن تكره الإسلام، فتريد أن تهجم على المدينة، خاصة بعد هزيمة أحد. الآن كل من متشجع يريد يهجم على المدينة طمعا أن هو المسلمين ضعاف بعد أحد. فأرسلوا إلى هذيل قالوا تعينونا على قتل المسلمين في المدينة، نحن سيدنا خالد بن سفيان قتله المسلمون عندنا، فنحن ما نهجم على المسلمين، لكن إذا هجم عليكم المسلمون نحن نساعدكم. فالآن عضل والقارة ما يقدرون يهجمون على المسلمين، لكن عندهم وعد من هذيل أن المسلمين إذا هجموا عليهم ستساعدهم هذيل، فأرادوا أن يتحرشوا بالمسلمين حتى يجعل المسلمين يهجموا عليهم، فيكون هذيل معهم يقاتلون المسلمين. فماذا فعلوا؟ أرسلوا وفد من عندهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تظاهر الوفد بالإسلام، تظاهروا أنهم مسلمين وجلسوا يصلون مع المسلمين ويظهرون أنهم مسلمين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو ترسل معنا رجال يعلمون قومنا الإسلام يمكن يسلمون مثلنا، ونحن نعطيهم الأمان ونحن نعطيهم الجوار. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم طمع في إسلام عضل والقارة، وخاصة عنده الأمان، فأرسل 6 من أصحابه كلهم من القراء أيضا ومن سادة المسلمين. فمن بين هؤلاء مرثد، ليرأسهم مرثد ابن أبي مرثد، ومن بينهم عبد الله بن طارق، ومن بينهم عاصم بن ثابت اللي ذكرنا قصته في أحد، اللي قتل 2 من حملة اللواء في يوم أحد، ومن بينهم خبيب بن عدي رضي الله عنهم أجمعين، وزيد بن الدثنة، وسادس من الأنصار، 6 كلهم من القراء. لما راح الوقت الجماعة لحقوهم وعندهم أمان من عضل والقارة. لما اقتربوا من قبائل عضل والقارة، إذا فجأة قبائل عضل والقارة تحيط بهم 200 فارس، هم 6 فقط، فحاصروهم قالوا تسلموا، قالوا أين العهد وأين الأمان؟ قالوا لا عهد لكم ولا أمان، تسلموا. فالجماعة كانوا مسلحين فحملوا السلاح، قالوا ما نسلم. فعضل والقارة قالوا لهم: نحن لا نريد منكم شيئا، لكن عندنا أسرة في مكة، فنريد أن نستبدلكم بأسرانا في مكة، نحن لن نقتلكم، سلموا ونسلمكم بدل الأسرة الذين في مكة. فهنا الجماعة تشاوروا فاختلفوا خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة وعبد الله بن طارق، قالوا ما نستطيع نقاتل 200 رجل، فنستسلم أفضل لعل قريش ترأف بنا، لو قاتلناهم الموت المحقق. فاستسلم هؤلاء 3، أما مرتد وعاصم والآخر فرفضوا، قالوا والله ما نستسلم لكافر. فاستسلم 3، بقي 3. الآن بدأ القتال بين الجيش وبين هؤلاء 3، فقتل مرتد رضي الله عنه، وقتل الآخر رضي الله عنه، بقي عاصم، فظل عاصم يقاتلهم، فما استطاعوا أن يقتلوه، كان شديد القتال، ما استطاعوا أن يقتلوه، أي واحد يقترب منا يضرب عاصم. فعندئذ قالوا ما تستطيعون عليه، الا ان تقتلوه من بعيد، ما تقدر تقاتلون رجل لرجل، ما تستطيعون. فبدأوا يضربونه من كل مكان بالنبال، فاصابوه بالنبال فقتلوه رضي الله عنه. فهكذا قتل الثلاثة. جاءوا الان ليقطعوا رأس عاصم. لماذا؟ تذكرون في احد ان سلافة نذرت، قالت لما رأت عاصم يقتل اخويها حملة اللواء، قالت من يأتيني برأس عاصم اشرب في جمجمته الخمر واملأ رأسه ذهبا. فهم يعرفون عاصم فيريدون رأس عاصم حتى يأخذون الذهب، فجاءوا ليأخذوا رأس عاصم. عاصم كان قد اقسم بالله وهو في المدينة، قال والله ما امس مشركا ولا يمس جلدي مشرك. وطول حياته بعد ذلك لم يلمس مشركا ولم يلمسه مشرك. فلما جاء ومات الان جايين يأخذوا رأسه، فالله سبحانه وتعالى بر بقسمه. فلما جاءوا يأخذوا رأسه جاءت الدبابير النحل واخذت تدور حول عاصم. ما استطاع الكفار يقتربوا من عاصم بسبب النحل، جند من جنود الله يحفظ بها هذا الرجل الصالح. حاولوا فكانت النحل تضربهم من كل مكان وتحمي جثة عاصم. فقالوا انتظروا حتى المساء، فإذا جاء المساء ذهبت الدبابير.

الله قسمه في حياته وبعد مماته، فوفاه الله عز وجل بهذه الطريقة. الثلاثة الذين بقوا أخذوا أسرى إلى مكة فعلا عشان يستبدلوهم بالأسرى الذين في مكة. في الطريق عبد الله بن طارق راجع نفسه، قال هؤلاء ما لهم أمان، وإذا سلمونا سيقتلنا قريش، إيش الفائدة؟ فاستطاع أن يفلت من الأسر وأخذ سيف واحد من الكفار وبدأ يقاتلهم، فأخذوا يضربونه بالحجارة فقتلوه رضي الله عنه فمات في الطريق. فبقي اثنين، زيد بن دثنة وخبيب بن عدي. وصلوا إلى مكة فعلا استبدلوهم بأسراهم الذين في مكة، ثم أول من أخذ للقتل هو زيد بن دثنة رضي الله عنه، فكان ممن خرج لقتله أبو سفيان. فيسأله أبو سفيان لما جهزوه للقتل، قال يا زيد أتحب أن محمدا مكانك الآن؟ ما تتمنى أن محمد هو الذي يقتل وأنت تنجو؟ فقال والله والله ما أحب أن محمد الآن محمدا الآن في مكانه تصيبه شوكة وأنا أقتل، يعني أنا مستعد أقتل ولا تصيب النبي صلى الله عليه وسلم شوكة وهو في مكانه. فقال أبو سفيان والله ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد لمحمد. أي حب هذا الذي في النفوس للنبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع الدية للاثنين الذين قتلهم عمرو بن أمية، الآن فاجعتين واحدة وراء الثانية تصيب المسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشرك في هذه الدية اليهود، لأن اليهود حلفاءه، وإذا وقعت مشكلة على المسلمين هم شركاء فيها أيضا، فأراد أن يشرك اليهود في هذه الدية. فذهب إلى بني النضير وكان معه أبو بكر وعمر وسادة الصحابة، ذهبوا فالتقوا مع سادتهم. فبنو النضير هؤلاء قالوا حبا وكرامة يا محمد نعينك على قتل على دية الرجلين هؤلاء، خاصة أن بني عامر حلفاء بني النضير، فقال هؤلاء حلفانا ونحن أولى بالدية منك نساعدك، فانتظرنا بس نجمع الأموال ونأتيك. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم تحت حائط في حصن بني النضير. بني النضير ذهبوا اجتمعوا قالوا والله لن تجدوا الرجل على مثل هذا الحال، جاي الوحدة ما معه إلا كم نفر، ما معه سلاح ما معه حراسة، أحسن فرصة لاغتيال محمد. شوف الغدرة، بدل ما هم الآن عندكم حل، بدل ما تساعدون في الدية الآن تفكرون في الاغتيال، من يقتله منكم فتطوع واحد منهم اسمه عمرو بن جحاش بن كعب، قال أنا أقتله، أرميه بحجر، هو جالس تحت الحائط أصعد من فوق وأرميه بحجر. فأخذ حجر طاحونة وصعد يريد يرميه على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل يخبره بعملية المؤامرة هذه، مؤامرة الاغتيال هذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بكل هدوء قام من مكانه وراح، الصحابة ما زالوا جالسين، بكل هدوء ما أخبرهم من رايح، قام ومشى، فظنوا أنه يريد أن يقضي حاجة وجلسوا ينتظرونه. اليهود أيضا ظنوا أنه يريد أن يقضي حاجة ويرجع لأنه ترك أصحابه، فجلسوا ينتظرونه. النبي صلى الله عليه وسلم فورا توجه إلى المدينة وأعلن الحرب على بني النضير. تجهز المسلمون، تجهز الجيش، الصحابة اللي كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم في بني النضير تأخر عليهم، خافوا قالوا لعله أصابه شيء، قاموا يدورون عليه ما لقوه، فاتجهوا نحو المدينة. فإذا الاستعدادات المعركة، ايش خير؟ قال قتال بني النضير. ماذا فعل بني النضير؟ احنا لسه جايين من عندهم. فقال اخبرني جبريل انهم يريدون اغتيالي. فهنا اشترك الصحابة في الاستعداد وتوجهوا نحو بني النضير، فوجئ بني النضير ولا الجيش جايهم، سكروا حصونهم، بدأوا استعدادات للمعركة، بدأ الحوار. ماذا فعلنا؟ قال تعرفون ماذا فعلتم، هم عارفين، حاولوا ينكرون، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعرف انهم كاذبين بوحي السماء، فهم اسقط في ايديهم. ارسل هنا عبد الله بن ابي بن سلول رأس الكفر رأس النفاق وكان يدعي الاسلام، ارسل رسول الى الحصن فحدثهم، قال لهم لا تسلموا لا تسلموا، اذا بدأ القتال نحن نقاتله معكم، وإذا أخرجكم نحن نخرج معكم، ما نبقى معه في المدينة.

0: فهنا تشجعوا بتشجيع عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، فعزموا على القتال، عزموا على القتال. بدأ الحصار، بدأت المناوشات، وبدأوا يضربون المسلمين بالنبال، فاضطر المسلمون الرجوع، تراجع وأخيموا بعيد عنهم حتى مكان ما تصيب النبال. لأبن المضير معظم مزارعهم كانت خارج ديارهم، خارج حصونهم، واليهود حب المال في نفوسهم عجيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع النخيل، نخيل اليهود. فقام الصحابة كل واحد معاه عدة الزرع، بدأوا يقطعون النخيل. تفاجأ اليهود أن مزارعهم الآن بدأ النخيل فيها يتساقط، فانخلعت قلوبهم على ذهاب أموالهم، المال أكبر شيء عندهم. فأرسلوا إلى محمد قالوا أنت تقول أنك مصلح وصاحب رحم وكذا وتقطع ما بال النخل؟ فقال نقطعها كلها أو تستسلمون. صبروا، استمر التقطيع، شافوا أن أموالهم راح تذهب، إيش الحياة بعد الأموال بالنسبة إليهم؟ فقالوا نستسلم بس بشرط أن تتركنا نخرج من المدينة ونحمل معنا كل ما نريد. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم نعم، لكن ما تحملون السلاح، تخرجون بكل شيء، كل ما تستطيعون أن تحملوا احملوه، لكن ما تتركون، ما تأخذون السلاح. المهم استقر أمر بني النضير على الجلاء بهذه الطريقة. فعندها هكذا بدون قتال، ما حدث قتال، فعندها استسلم بني النضير وبدأوا يستعدون للجلاء. جلاءهم كان بطريقة عجيبة، أولا أخذوا كل ما عندهم من الإبل حملوها، فكل واحد كان يحمل كل شيء يستطيع عليه، حتى أنهم بدأوا يكسرون بيوتهم ويأخذون البيبان، لأن الأبواب الخشبية هذه غالية، لو يقدرون يشيلوا البيت شالوا، بس ما يستطيعون يأخذوا البيوت، فأخذوا يأخذون الأبواب، فبدأوا يهدمون بيوتهم ويأخذون الأبواب ويحملونها على الإبل، وحملوا كل شيء يستطيعون عليه. ثم أنهم لما أرادوا خلاص استعدوا للجلاء، لما استعدوا للجلاء عندها عملوها مظاهرة، فجابوا واحدة من مغنيات عندهم مغنية صوتها جميل وصوتها عالي، وجعلوها في المقدمة وبدأت تضرب الداف وتغني والكل يغني وراءها هكذا، أنه احنا خارجين بكل عزة، يظهرون العزة لأنفسهم. وخرجت المظاهرة هكذا بالغناء يغنون وهم خارجين من المدينة. من سادتهم سلام بن أبي حقيق وشكاء ومسلم بن مشكم، سلام بن مشكم وحي بن أخطب، مجموعة من سادة بني النضير، وتوجهوا نحو خيبر. هؤلاء أشرف أشراف اليهود، أجلوا الآن من المدينة. فلما وصلوا إلى خيبر دانت لهم خيبر، صاروا هم حكام خيبر. فهؤلاء الثلاثة لما أجلوا بهذه الطريقة هم الذين حزبوا الأحزاب. لما نقول الخندق، من الذي حرك الأحزاب؟ هؤلاء حي بن أخطب وجماعة، هؤلاء الذين أجلوا من ديارهم من بني النضير. فكانت عزة عظيمة للمسلمين، الآن أخذت الأموال بدون قتال، وهذا الذي يسمى الفيء. الفيء هو أخذ الأموال بدون قتال، الغنائم هي أخذ الأموال بالقتال، الأنفال أخذ الأموال بالقتال، أما الفيء فأخذ الأموال بدون قتال، وهذه أول مرة تحدث بهذه الطريقة. فما الحكم في هذا الفيء؟ الغنائم حكمها واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى إلى آخر، والأربعة أخماس توزع على المقاتلين. أما الفيء ما في قتال، فكيف يوزع؟ فجاء الأمر أن الفيء لله والرسول، الرسول يتصرف فيه، لا يوزع على المقاتلين لأنهم لم يقاتلوا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتوزيع هذه الغنائم على المهاجرين، لأن كانوا في فقر، تركوا ديارهم، تركوا أموالهم، ما عندهم شيء، فأمر بتوزيعها على المهاجرين، فوزع الفيء على المهاجرين. في هذا الحادث، حادث بني النضير، نزلت سورة الحشر. فلن تفهم سورة الحشر إلا إذا عرفت قصة بني النضير. يقول الله عز وجل: سبح لله، بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا. كيف يخرجون محصنين في حصونهم، عندهم المياه وعندهم الزروع؟ ما حد كان يظن أنهم يستسلموا. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم، لما جلوا كسرون البيوت حتى يأخذوا الأبواب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، يعني لو لم يكن هذا الجلاء لقتلوا، ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة، النخل الكبير والصغير، الصغير يسمى اللينة، النخل الصغير يسمى لينة، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. ما هو أنتم بخيولكم وبإبلكم هجمتم عليهم وأخذتم ذلك؟ هذا نصر من الله، ما ليس فيه قتال منكم أنتم أيها المؤمنون، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، حكم الفيء، فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كي لا يكون يعني المال دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين، هذا الفيء أمر الله سبحانه وتعالى أن يعطى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، الأنصار، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم إلى آخر الآيات. فنفهم سورة الحشر بفهم غزوة بني النضير. بعد هذه الغزوة حدثت غزوة أخرى، هي غزوة ذات الرقاع في جماد الأول سنة 4 هجرية. ذلك أن غطفان أيضا بدأت تستعد لغزو المدينة. كل هذه نتائج أحد، هذه الآثار كلها لأحد، كلهم بدأوا يطمعون في غزو المسلمين. فغطفان قبيلة من أضخم القبائل في نجد بدأت تطمع في غزو المسلمين في المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وصلته الأخبار جهز جيشا كبيرا وهجم بنفسه على غطفان، وفعلا وصل إلى غطفان. وإذ غطفان مجمع الجموع هائلة، جيش ضخم جدا، أضعاف جيش المسلمين. فاصطف الجيشان وكلا الجيشين خائف أن يهجم على الآخر. هؤلاء خائفين من المسلمين لشجاعتهم، والمسلمين خائفين من هؤلاء لكثرتهم، أعداد هائلة جدا. وظل الأمر أيام ما فيهم أحد يهجم على الآخر، كل واحد ينتظر الآخر يهجم. في هذه الفترة قالت غطفان، كان المسلمين إذا حان وقت الصلاة يصلون، فقالوا ما تجدونهم أحسن من وقت الصلاة، نهجم عليهم وهم يصلون. وفعلا استعدت غطفان أن تهجم لما تبدأ الصلاة التالية. عندها نزلت الآيات بصلاة الخوف، وبدأ المسلمون يصلون بطريقة صلاة الخوف، ناس يصلون وناس يحرسون، ثم يأتون الذين يحرسون ويكملوا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأسقط في يد غطفان، قالوا احنا كنا نريد ان نغافلهم، الآن مسلحين في صلاتهم وفي ناس يحرسون، غير الصلاة في هذه اللحظة. فصلاة الخوف نزلت في هذا الموطن. واستمر الأمر أيام، ثم بعث الله الرعب في قلوب غطفان ففروا هربوا. أقام النبي صلى الله عليه وسلم في ديار غطفان عدة أيام ثم رجع. في الطريق في عودته حدث حادث صغير، وذلك أن واحد من غطفان أقسم أنه ما يرجع عن المسلمين حتى يصيب فيهم دم، حتى يجرح واحد منهم أو يقتل واحد منهم. فالجيش ماشي وهذا يلحق الجيش، ما منتبهين، رجل واحد ماشي ما يخوف جيش ماشي. لما خيم الجيش النبي صلى الله عليه وسلم قال من يحرسنا الليلة، فتطوع اثنين من الصحابة، عباد بن بشر وعمار بن ياسر رضي الله عنهما. فوقف عباد بن بشر وعمار بن ياسر فوق تل، لأن المسلمين معسكرين، هؤلاء فوق تل حتى يستطيعون أن يروا أي واحد جاي من أي مكان. عمار بن ياسر استلقى يرتاح، عباد بن بشر وقف يصلي ويراقب، يعني وهو في صلاته ينظر حتى ما يغدر أحد المسلمين، لكن في ظلام، وبعدين يعني ما في أي حركة، ما في أي صوت، فظل يصلي. اقترب ذلك الكافر فشاف هذا اللي واقف، قال هذا عين القوم، هذا حارسه. فاقترب حتى صار على مسافة رمي نبل، فأخذ النبل وضرب عباد، فجاء السهم في كتف عباد وهو يصلي، فعباد ما أحب يقطع صلاته فنزع السهم ورماه وكمل صلاته. هذا الرجل استغرب، ما معقول ما أصبته، ما عمره يخطئ. فأخذ سهم ثاني ورماه فنزل في كتفه مرة أخرى، فنزع السهم فرماه، بدأ الدم ينزل منه، لكن يريد يكمل السورة اللي قاعد يقراها، فرماه مرة ثالثة وهو متعجب ايش هذا. فهنا خاف عباد ان يقتل، خاف ان يقتل ويكون المسلمين بدون حراسة، فعندها نزل كمل صلاة ركع وسجد وايقظ عمار، فشاف الدم ينزل منه، قال ما لك؟ قال ضربوني. فشاف عدة جروح، قال ما لك لم تيقظني من اول ما اصابك؟ قال كنت في سورة ما احببت ان اقطعها، ولولا اني خشيت ان يؤخذ النبي صلى الله عليه وسلم او يؤذى بسببي ما قطعت صلاتي. شوف حرصهم على الصلاة وعلى ان يكمل سورة من القرآن. هذا الرجل لما شاف انه هؤلاء حتى النبال ما تؤثر فيهم رجع هرب. ايش هذا؟ لكن هكذا سبحان الله، لما يستقر الايمان في النفس ويحرص الانسان على ان يعطي لهذا القرآن حقه، يملأ القلب هذا القرآن فيشغله حتى عن نفسه. فكانت هذه غزوة ذات الرقاع، سميت ذات الرقاع لأسباب كثيرة مختلفة ذكرها العلماء، لكن أشهرها أنهم كانوا مع يعني كانوا فقراء، فما كان عندهم أحذية، ما كان عندهم أحذية، فكانوا يأخذون الخرق يسمونها رقاع ويربطون بها أرجلهم، فكانوا يسيرون بهذه الطريقة، فسميت غزوة ذات الرقاع لأن هذه كانت أحذيتهم في هذه الغزوة. هذه الغزوة كانت في جماد الأول من السنة الرابعة للهجرة. في ربيع أول من هذه السنة نفسها حدثت غزوة دومة الجندل. قبائل دومة الجندل أيضا استعدت للغزو، أيضا لغزو المدينة، استعدت للغزو، تريد أن تغزو المدينة، وبدأت تعد العدة لهذا الأمر، وهي في مكان بعيد، شوفوا في الشمال، في أقصى الشمال هناك. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع باستعداداتهم، فخرج لهم النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه بألف رجل، بقيادة ألف رجل راكب وراجل، وتوجهوا نحو قبائل دومة الجندل. في كما ذكرنا في ربيع أول من السنة الرابعة للهجرة. ولما وصل هناك سمعت به القبائل فملئت قلوبها بالرعب. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر. ففرت هذه القبائل أول ما سمعت بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وما حدث قتال. وكانت هذه غزوة دومة الجندل، استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يغنم فيها المواشي التي تركوها من وراءهم، غنم فيها المواشي ورجع. في شعبان من هذه السنة نفسها، من السنة الرابعة للهجرة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بألف راكب وراجل متجه نحو بدر، متجه نحو بدر، لأنه لما انتهت غزوة أحد بدون انتصار واضح للكفار، أبو سفيان أرسل رسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الموعد بيننا وبينك في العام القادم في بدر. فتواعدوا أن يلتقي المسلمون والكفار في بدر، في غزوة سميت غزوة بدر الآخرة، فهذه الغزوة المشهورة بهذا الاسم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم بألف راكب وراجل، أبو سفيان استطاع أن يجهز 3000 مرة أخرى، وتوجه نحو بدر الآخرة. لكنه كان خائف، كان خائف، خاصة بعد الأخبار المتتالية كيف النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه الأفاعيل بهذه القبائل، فكان خائف. ما مشى مسافة بسيطة حتى قال: إن العام هذا حر وقيض وليس فيه طعام وليس فيه ثمار، فارجعوا، فنرجع في السنة القادمة أو نرجع في وقت لاحق، هذا الوقت غير مناسب للقتال. فبعد ما مشى مسافة بسيطة رجعت ولم تذهب للموعد. النبي صلى الله عليه وسلم أكمل طريقه وقام في بدر، أقام النبي صلى الله عليه وسلم في بدر 3 أيام، وهو يجلس عند ماء بدر ينتظر قدوم قريش حتى جاءته القبائل، حتى جاءته القبائل. هنا أبو سفيان لما فكر يتراجع ما أحب أن الناس تعيره بهذا الرجوع، فأرسل نعيم بن مسعود من أهل مكة، وكان على الكفر حتى ذلك الوقت، أرسل نعيم بن مسعود يثبت النبي صلى الله عليه وسلم، قال يقول له أنه قد جمع لك الجموع، جمع لك 3000، جمع لك جيش وعدة وعتاد وكذا. فقال: أنا بالانتظار، أنا أنتظر. فمع ذلك ما جاء أبو سفيان، ما نفع، كل هذا ما نفع. فاستقر النبي صلى الله عليه وسلم وجلس عدة أيام حتى سمعت العرب بالخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء على الموعد وأبو سفيان لم يأتي، قريش لم تأتي. فكانت العزة للإسلام في ذلك الموطن. ما حدث شيء سوى هذا الصغير، أنه واحد من القبائل التي في ذلك الموطن، قبائل بني ضمرة، قائدهم اسمه مخشي بن عمرو الضمري. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد عاهده في مرة سابقة، بينه وبينهم النبي صلى الله عليه وسلم عهد. فهذا معترض على مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر وبقاء هذه المدة في بدر، هو سيد قبائل بدر، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوب وقح، بأسلوب غير مؤدب، فقال: يا محمد، أجئت للقاء قريش على مائنا؟ كأنه يعني أنت من حتى تأتي في هذا المكان وبدون إذني؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم، وإن شئت رددنا عليك جوارك وعهدك وقاتلناك. فهنا خاف، قال: يا محمد، ليس لي حاجة، ليس لي حاجة برد العهد بيني وبينك، أنا على العهد. هذه عزة الإسلام كيف ظهرت، فخاف الناس. هذا كله كان مقدمات لغزوة عظمى هي غزوة الخندق، غزوة الخندق.
1: جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
2: الحمد لله الذي خلق النوم واليقظة، الحمد لله الذي بعثني سالما سويا، أشهد أن الله يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة، لا إله إلا أنت سبحانك. اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
3: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا

ترجف الرادفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة

اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى

رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها

تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره

وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة

كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار طلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس

وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت

تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك

فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت

أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ.

الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد

إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد.

والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر

الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر.

الأوتاد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد

كتابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي.

البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد

فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة

بالمرحمة، أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة.

إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى

تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك

الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم

ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر.

كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم.

رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة.

الجنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور.

ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش

رحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا

بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة. في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ترميهم بحجارة من سجيل.

يعلمون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره.

يعتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.
0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
2: أيها الإخوة المؤمنون، عود كريم مبارك إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم ومن آيات الله البينات وما تيسر من فاتحة الكتاب ومن الجزء الأول من القرآن الكريم من سورة البقرة. نستمع بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم،
4: ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.

في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون

ضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير.

وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم

وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون.

فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين.

الفصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء

علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما

وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم

أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.

به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.

الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.

وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل

وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال

أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم

وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ۖ

وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا

وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق

وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا

بعد ذلك، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها.

قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله وقد

عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون

فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار

تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد

أيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون.

من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب

الظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم

الصادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا

يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون.

ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما

ظهورهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما

وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب

تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا

وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت

نصيب. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى،

طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع

الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين.

واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.

يعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله

0: يعملون. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم: ومن آيات الله البينات وما تيسر من فاتحة الكتاب ومن الجزء الأول من سورة البقرة. استمعنا أيها الإخوة المؤمنون إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. هنا إذاعة القرآن الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا نفتح كتاب الله تبارك وتعالى ونتابع خلف الشيخ مصطفى إسماعيل وهو يرتل ما تيسر من آيات الله البينات من الجزء الثاني من القرآن الكريم وما تيسر من سورة البقرة.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

كانوا عليها. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا.

وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم

الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم

الصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين

المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما.

يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم، وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض

وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون

أنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين

له تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم.

الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله

إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا

القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحد

بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم

أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى،

فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا

تعلمون. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم

أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قول

وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد.

فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان

وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلفوا

بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم

وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن

0: يَشَاءُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.
1: يسألونك عن الخمر والميسر

ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض

يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين

رزقكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل

واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساكٌ بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل

فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره

ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.

آخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تكلف

قولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم.

وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون.

فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم

أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.

0: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات وما تيسر من الجزء الثاني من القرآن الكريم ومن سورة البقرة. استمعنا أيها الإخوة المؤمنون إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل برواية حفص عن عاصم، هنا إذاعة القرآن الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، الآن وعلى خير، يواصل الشيخ مصطفى إسماعيل رحلته الإيمانية المباركة مع المصحف المرتل. نستمع إلى ما تيسر من آيات الله البينات من الجزء الثالث من القرآن الكريم وما تيسر من سورتي البقرة وآل عمران.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس،

كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا

والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي،

موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم.

الناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما

وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فقل

صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.

فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.

فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة

يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم

ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون.

من التعفف، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم.

فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة

وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا،

أخرى. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله.

وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلم

ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه

في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن.

آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم

فرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام.

الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله.

وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد.

جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا

المسومة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم،

القسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام،

بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد.

ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك

وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين

تقاه، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد.

ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران

وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟

بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء.

من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر؟ قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك،

الغابين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل.

وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم

ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم.

وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا

ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله

ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل

درسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله

قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.

وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس

أبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينة وما تيسر من الجزء الثالث من القرآن الكريم ومن سورتي البقرة وآل عمران. استمعنا أيها الإخوة المؤمنون إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة برواية حفص عن عاصم، تلاها علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
3: اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة،

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب فضل قيام الليل. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ متفق عليه.

0: صدق الله العظيم.
1: خطوف من حدائق الإيمان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة، نقتطف من كل بستان زهرة، ومن كل قول حكمة، ومن كل نبع قطرة.

قيل لأحد الصالحين وكان عادة ما يخلو بنفسه: ألا تستوحش وحدك؟ فقال: كيف أستوحش والله تعالى يقول: أنا جليس من ذكرني؟ وقيل لآخر: نراك وحدك. فقال: من يكن الله معه كيف يكون وحده؟ وفي الحديث القدسي: ابن آدم، خلقتك لنفسي فلا تلعب، وتكفلت برزقك فلا تتعب، اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء.

من الضلال في العقيدة أن يذل المؤمن لمخلوق والله خالق كل شيء، ومن الضعف في اليقين أن يتوكل إنسان على إنسان والله هو الحي القيوم، ومن الزيغ في العبادة أن يركع ذو الحاجة أمام عظيم يرجو خيره أو يرهب شره والله هو مالك كل شيء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.

إخوة الإيمان، على المسلم أن يعي معنى التوكل على الله عز وجل، فإذا اهتم بأمر من الأمور كان واجبا عليه أن يعد عدته ويستكمل أسبابه، ثم يتوكل على الله ليبلغ هدفه. فالعلم والعمل يأتي أولا ثم التوكل ثانيا. وعن المتوكلين يقول الشاعر: لا يطلبون العون من أنسابه، لا يلجؤون إلى الضعيف الفاني، الله حسبهم تعالى قدره، من عنده عون سوى الرحمن، الملك والملكوت ملك يمينه، تسري مشيئته على الأكوان، يتوكلون عليه وهو نصيرهم، ويرد حسن الظن بالإحسان.

إخوة الإيمان، كان الإمام أحمد رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصنه عن المسألة لغيرك، فإنه لا يقدر على كشف الضر وجلب النفع سواك. وقال بعض العارفين: وقد رأى إنسانا يبكي بين يدي إنسان وهو يشكو إليه ما أصابه: يا هذا، تشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك.

فرحم الله إبراهيم بن أدهم الذي مر على رجل ينطق وجهه بالهم والحزن، فقال له: أيها الرجل، إني سائلك عن ثلاث فأجبني عنها. فقال الرجل: نعم. قال إبراهيم: أيجري في هذا الكون شيء لا يريده الله؟ قال: كلا. قال إبراهيم: أفينقص من رزقك شيء قدره الله؟ قال الرجل: كلا. قال إبراهيم: أينقص من أجلك لحظة كتبها الله لك في الحياة؟ قال الرجل: كلا. قال إبراهيم: فعلام الهم إذن؟

إلهي، ألبستني الخطايا ثوب مذلتي، وأمات قلبي عظيم جنايتي، فأحيه بتوبة منك يا أملي وبغيتي ويا سؤلي ومنيتي. فوعزتك ما أجد لذنوبي سواك غافرا، ولا أرى لكسري غيرك جابرا. فإن طردتني من بابك فبمن ألوذ، وإن رددتني عن جنابك فبمن أعوذ.

إلى هنا إخوة الإيمان نصل إلى ختام هذه الحلقة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، أما الآن فنعيش وإياكم فترة جديدة من فترات الفجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، فنحن في بيت من بيوت الله في ضيافة الحق لننقل لحضراتكم هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر. نحن الآن في مسجد الرواس بحي السيدة زينب بقاهرة المعز، ونحن في هذه اللحظات الإيمانية المباركة والتي نعلم فيها علم اليقين أن الحق سبحانه وتعالى يتنزل إلى السماء الدنيا فيبسط عطاءه ويقدم فيضه ومننه على عباده. فيا رب الأرض والسماء، نسألك أن تحمي مصرنا العزيزة من كيد الأعداء، وأن ترد عنها كل بلاء. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على الحبيب محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى يحب أمة محمد عليه الصلاة والسلام، خصها بأعظم الخلق وبأعظم الكتب القرآن الكريم. وتقول الأبحاث العلمية إن من يستمع إلى آيات القرآن الكريم سواء أكان مسلما أم غير مسلم تزداد مناعته الجسمية ضد سائر الأمراض. ها هي عظمة القرآن، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها تتوالى وتتتابع. ولا عجب، فالقرآن كلام الله، والله هو العظيم. وعندما يتلى القرآن فالمتحدث هو الله، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واعلم أيها المستمع الكريم أن من يستمع إلى آية من كتاب الله كتبت له بها حسنة، وأن من تلا آية كانت له شفيعا يوم القيامة. هيا بنا أيها الإخوة المؤمنون إلى كلام الحق سبحانه وتعالى، وهذه التلاوة القرآنية الكريمة من الآية 41 من سورة هود، ويتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد نعيم.

0: صدق الله العظيم.
1: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. صدق الله العظيم. يا حي يا قيوم، يا من بيده ملكوت السماوات والأرض، املأ قلوبنا بالقرآن، واهد أبناءنا وبناتنا بالقرآن، واجعلنا على آياته سائرين ومطبقين. اللهم أدخلنا به الظلل وألبسنا به الحلل، واجعله شفيعا لنا يوم القيامة. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، اطمأنت قلوبنا بذكر الله. ولذكر الله فقد عشنا مع تلاوة قرآنية كريمة من الآية 41 حتى الآية 60 من سورة هود، وتلاها علينا القارئ الشيخ أحمد نعيمة. وما زلنا أيها الإخوة المؤمنون في هذا المكان العامر بذكر الله، مسجد الرواس بحي السيدة زينب بقاهرة المعز، حيث ننقل لكم هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر. أقول ربي فيقول عبدي، فكل ما ترجوه عندي. أقول ذنبي فيقول عفوي، عن كل خطأ عن كل عمدي. وإن بعدت يا ربي فأنت القريب، فاغفر اللهم ضعفي وبعدي. أيها الإخوة المؤمنون، يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاروق: إني لا أحمل هم الإجابة، ولكني أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء كانت الإجابة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، مع هذه الأدعية والابتهالات الدينية حتى موعد الأذان، والمبتهل الشيخ علي الحسيني.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.

0: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجات العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، ارتفع نداء الحق، ارتفع نداء الإيمان إلى عنان السماء لتتفتح أبواب العطاء وأبواب الخير، ليعود إلينا برحمة الله وغفرانه. وقام برفع الأذان المبتهل الشيخ علي الحسيني، وقبله قدم لنا أدعية وابتهالات دينية. ما زلنا أيها الإخوة المؤمنون في مسجد الرواس بحي السيدة زينب بقاهرة المعز، متواصلين في هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر. أيها المستمع الكريم، فهو الحق سبحانه وتعالى قد أرسل إليك نداء الحب، نداء الرحمة، نداء الإيمان، فهل لبيت هذا النداء؟ فإذا كنت تحب الله سبحانه وتعالى وتحب رسوله فلا تجعل للشيطان عليك سبيلا، فقم وبادر وسارع إلى بيت من بيوت الله، ستجد رضوان الله. ومن منا لا يحتاج إلى رضوان الحق؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر بن الخطاب فيقول له: أتحبني يا عمر؟ فيرد الفاروق بكل صراحة وبكل حب وبكل إيمان: أحبك يا رسول الله، ولكن ليس أكثر من نفسي التي بين جبين. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا تؤمن، والله لا تؤمن، والله لا تؤمن حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. فيرد الفاروق على الفور: الآن يا رسول الله. فيرد النبي عليه الصلاة والسلام فيقول له: الآن يا عمر. نعم أيها الإخوة المؤمنون، إن حب الله سبحانه وتعالى وحب النبي عليه الصلاة والسلام هما الأوليان في حياتنا، ليس بالأقوال فقط ولكن بالأفعال. فصرنا ندعو فلا يستجاب لنا. وسئل إبراهيم بن أدهم في سوق البصرة: يا أبا إسحاق، ما لنا ندعو فلا يستجاب لنا؟ فيقول: لقد ضيعتم أنفسكم بعشرة أشياء: عرفتم أن الله ربكم ولم تعبدوه، وزعمتم أنكم تحبون النبي ولم تتبعوا سنته، وقرأتم القرآن الكريم ولم تعملوا به، وأكلتم نعم الله سبحانه وتعالى ولم تؤدوا حقها، وعرفتم أن الجنة حق ولم تعملوا لها، وعرفتم أن النار حق ولم تفروا منها، وعرفتم أن الموت حق ولم تستعدوا له، واشتغلتم بعيوب الناس عن عيوبكم، وشيعتم موتاكم ولم تتعظوا ولم تعتبروا. أيها الإخوة المؤمنون، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بحبه وبحب حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. فيا رب الأرض والسماء، نسألك يا ربنا وكلنا أمل ورجاء أن تطهر نفوسنا من الرياء والنفاق، وأن تملأ قلوبنا بآيات كتابك الكريم، إنك على كل شيء قدير. أيها الإخوة المؤمنون، نعود مرة أخرى إلى كلام الله وهذه التلاوة القرآنية الكريمة والقصيرة يقام بعدها للصلاة ويتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد نعينا.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.

0: الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: اللهم إننا أجبنا دعوتك وأدينا فريضتك، فلا تردها علينا يا أكرم الأكرمين يا الله. نسألك يا ربنا ونحن نستقبل هذا اليوم أن تجعله يوم خير وسعادة وهناء. نسألك أن تحفظ أبناءنا وبناتنا وزوجاتنا وإخواننا وسائر المسلمين من كل بلاء. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، نقلنا لحضراتكم هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر من مسجد الرواس بحي السيدة زينب بمدينة القاهرة. أمنا في هذه الصلاة الشيخ عمر أحمد محمد، وإليكم تحيات الزميل جمال عبد الكريم الماحي من الإذاعة الخارجية، والزميل محمد جمعة سليمان من أسرة التخطيط الديني. أسأل الله سبحانه وتعالى لكم ولي الهداية والرشاد والتوفيق. كان معكم من أسرة المذيعين حمدي عبد المجيد. غدا بإذن الله تعالى يتجدد هذا اللقاء الإيماني بحضراتكم، وحتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وأمنه، والميكروفون يعود بحضراتكم إلى دار الإذاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا مستمعينا الكرام نصل معكم إلى نهاية هذه الفترة من فترات الفجر، وتقبل الله منا ومنكم. قدمناها إليكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، وشارككم في هذه الفترة ياسمين شلبي.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا.
3: أذكار الصباح، أذكار الصباح، أذكار الصباح.

اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي بصري نورا.

0: وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل لي في نفسي نورا وأعظم لي نورا. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني من عبادتك.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد، وبعد. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: حلقة جديدة من حلقات تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقلنا أن المرحلة الأولى من السورة عالجت وحدة الإنسان أبا ووحدته أمة، وعالجت أن الله بث منهما رجالا كثيرا ونساء، وعالجت ما يطرأ على ما جرى به قدر الله في بعض خلقه أن يتركوا أيتاما ضعافا لأنه يريد أن يستبقي الحياة الكريمة للنفس الإنسانية، فطلب أن نصنع معهم كذا وكذا وكذا، وأن نكون عليهم أوصياء قائمين بالعدالة والإدارة الحسنة النزيهة العفيفة لأموالهم إلى أن يبلغوا سن الرشد فيتسلموا. وقلنا إنه عالج أمرا آخر أيضا في استبقاء الحياة الكريمة، وهو أن العرب كانوا يمنعون النساء من الميراث، ويمنعون من لم يطعم برمح ولم يضرب بخنجر أو سيف ولم يشترك في رد عدوان عن الميراث. فأراد الله سبحانه لهذه الفئة الذليلة المضطهدة أن يعطي حقها ليعيش العنصران في كرامة ويستبقي الحياة في عزة وفي همة وفي قوة. فشرع أن يكون للنساء نصيب زي الرجال ما لهم نصيب مما قل أو كثر. وبعد ذلك استطرد ليتكلم عن الحقوق بآيات المواريث، بين حدود الله فيها، فمن كان يريد جنات الله فليطع الله ورسوله فيما حد من حدود، ومن استغنى عن هذه فليعص الله إن أراد أن يكون خالدا في النار. إذن الحياة الإنسانية هبة من الله لهذا الخلق، وهبة سبقها أي سبق إيجادها ما يقيم أود الحياة الكريمة لذلك الإنسان المكرم. فوفد الإنسان على الخير ولم يفد الخير على الإنسان، مش خلق الإنسان وبعدين عمل له الشمس والقمر والأرض والعناصر، ده خلقها أولا أعدها لاستقبال الطارق الجديد اللي هيبقى خليفة في الأرض. يبقى إذن الخير في الأرض الذي نستبقي به الحياة سبق وجود الايه؟ الانسان. دي عنايه ولا مش عنايه؟ عنايه. ما دام سبق وجود الانسان، والانسان جعل الله له وسيله للتكاثر، وقلنا وسيله التكاثر في الانسان مربوطه بعمليه الامتاع، لكن وسيله التكاثر في الزروع وفي الحيوانات بس لحفظ الايه؟ النوع بس. لكن الامتاع لان المشقات التي يتطلبها النسل كثيره، فلا بد ان يجعل الله فيها متعه تغري الانسان بالايه؟ العمليه. واراد الحق سبحانه بذلك ان ياتي للضعاف ليجعل منهم حياه قويه. يمكن واحد يقول طيب ما دام بيوصينا عليهم عشان ننشئ من اليتيم كذا ويبلغ الرشد مش عارف ايه والنساء كذا، طب عمل العمليه دي ليه وموت ابوه؟ ها؟ مفهوم الكلام؟ نقول له حتى لا تكون الحياة ضربة لازب على الله، مش يخلقك عشان تقعد قد كده، لا، قال لك أنت تختبر، تموت جنين وتموت طفل وتموت صبي وتموت رجل وتموت هذا، بل يجي واحد هرم يعيش وحفيد حفيده يموت. ليه؟ أم قال لك لأن الله أراد أن يستر قضية الموت على الناس، فلا عمر لها، يعني ما فيش سن له،
2: خلاص، ولا زمان لها ولا سن لها ولا سبب لها، حتى يكون الإنسان منا دائما على استعداد أن يموت في أي لحظة. وما دام الإنسان حيعيش على استعداد أن يموت في أي لحظة، يستحي أن يلقى الله على معصية. وأيضا فلنعلم أن المنهج الإيماني منهج يجعل من المؤمنين جميعا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. فإذا مات واحد كده بأبوه وهو يتم صغير ثم يجد آباء من المجتمع، يبقى المنهج الإيماني إيه؟ وحتى لا يفتن أحد في أبيه، محدش ينفتن في أسبابه، نبقى مربوطين كلنا بمين؟ وما دام استبقاء الحياة ربنا عملها كده علشان نستبقي الحياة، قال لك فيه بعد كده حاجة تانية اسمها استبقاء النوع. ولما جه عشان استبقاء الحياة الكريمة جعل من حركة الأصل ما يعود على الفرع، يعني لم يغر الله الإنسان وحده بالحركة لنفسه، ولكن أغراه أن يتحرك في الحياة ليقول له إن حركتها تنفع أولادك. الأولاد دي غريزة الحنان والحب وإلى آخر، متمكنة من النفوس. فالواحد يقعد يسعى في الحياة يقول لك برضو أنت هتستفيد ومين؟ ولذلك الذي يتحرك حركة واسعة في الحياة، قلنا إن تحرك 10 سنين يحط رجل على رجل بقيت عمره، إن تحرك بهمة وإخلاص يرتاح، إن تحرك 20 سنة يضمن إن ولاده يحط رجل على رجل كمان، إن تحرك عمر أطول كده يضمن لأحفاده. يبقى لما تيجي تقول الأولاد والأحفاد أخدوا كده بدون تعب وجالهم من أبوهم، قل له ما أبوهم يتحرك حركة تسعهم جميعا، والمجتمع استفاد من حركته، وفتت الله الثروة بأن ندى شوية وده شوية وده شوية عشان تتفتت، ولما تتفتت تشيع أكثر ولا لا؟ تبقى تشيع أكثر. يبقى شجعنا على أن نعمل لنعول أنفسنا ولنعول من مين، ونضمن لهم أنهم حيبقى عندهم مثلا كذا. وبعدين فتتها ولا ما فتتهاش؟ هو التفتيت اسمه التفتيت الانسيابي، انسياب. واحد عنده 100 فدان وعنده كم ولد، ده هياخد له 120 والبنت هتاخد لها 10، وبعدين الولد بعدين يبقى له ايه؟ هتتفتت ولا ما تتفتتش؟ برضو وزع الملكية ولا ما وزعهاش؟ انما وزعها توزيع ايه؟ انسيابي، مش توزيع قهري ينشئ بقى الحقد وينشئ الضغط وينشئ العداوة. ولذلك شوفوا الحق بيقول ايه؟ بده يحترم حركة المتحرك يضمن ان حركته دي هتعود له ولمن ايه؟ ولمن يعوله. قال إنما الحياة الدنيا لعب ولا، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. ما يقولش المال اللي انت خدته دي عدو ده بتاعي. أنا قلت لكم زمان لما بيحنن واحد على واحد بيقول له اقرض ربك، بيحترم حركته، يحترم إنه ملك بعرقه. وما دام احترم إنه ملك بعرقه يوم يقول له ده أخوك عايز كذا فاقرضني أنا. طب وش معنى يقرضه؟ ما قالش ليه يقرض زميلة؟ قال لك لا، لأن الله هو اللي استدعى الخلق إلى الوجود، واللي يستدعي الخلق إلى الوجود لازم يتكفل برزقهم. يا هو حد جاب نفسه في الوجود؟ ربنا استدعى الخلق للوجود، والكافر الآخر استدعاه للوجود، يبقى لازم يضمن له رزق ولا لا؟ قال لها يا أرض ويا أسباب استجيبي حتى للكافر، لأنه هو الذي استدعاه لمين؟ هو الذي استدعاه للإيه؟ للوجود. فيعمل التوريث ده يروح عامل تفتيت ملكية ايه؟ انسيابي. ايه يعني انسيابي؟ عشان ما يجيش التفتيت القسري. التفتيت القسري دي عيال بينشأهم يلاقي ابوهم في نعمة فبياخدوا من مسائل الحياة حاجات خفيفة، وبعدين يما تيجي له قصر يبقى يعني غلابة، ما اعدوش نفسهم لعملية. لكن لما يبقى انسيابي كل واحد يعمل ايه؟ يعد لنفسه لما يستقبله. بقت الذاتية موجودة ولا لا؟ والحركة ولذلك قلنا ايه؟ إنما الحياة الدنيا لعب ولا، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. ما يسألكوش أموالكم، يقول أنا اللي ملكها لك وأنا اللي جايب لك الرزق وأنا اللي عامل لك، هي هتفضل أموالك. ولا يسألكم أموالكم، إن يسألكموها يحفكم تبخلوا، يعني يلح عليكم في سؤال يقول لك طلع الفلوس دي، تبخلوا بها لأنك أنت عرقان، أنك أنت تعبت. مش كده؟ إيه الفرق بينك وبين انك انت صرفت مصرفا من دخلك مصرفا معتدلا ثم ابقيت شيئا لاولادك، وبين الذي جاء بدخله كله وقعد يفرتكه على القهوه وفي المخدرات وفي البتاع. ايه الفرق بينك وبينه؟ مش لازم تحترم اثار الحركه؟ لازم تحترم اثار الحركه. قال انا مش هسالكم اموالكم، لانني ان سالتكم اموالكم وحشكم يعني ولح عليكم فيها تبخلوا بها لانها ايه صعب شويه، ويخرج اضغانكم. واذا خرج الضغن في المجتمع فالويل للمجتمع كله. ولذلك تجد كل حركه من هذه الحركات ينشا منها بروز الضغن في المجتمع. ساعه ما برز الضغن في المجتمع انتهى كل شيء. فاستبقاء الحياه الكريمه ربنا عمل له الوسائل، الضعيف جاب له اللي يحميه، النساء ما بياخدوش لا ياخده، تركب تتوزع. وبين قال هذه حدود الله، اوعوا تتعدوا الحدود دي. فاذا ما تعدينا هذه الحدود يبقى لازم نكون من اهل الايه والعياذ بالله، اللي هيتعداها يبقى من اهل الايه من اهل النار. دي علشان استبقاء حياتك وحياه من تعود. قال لك فيه نوع تاني، استبقاء نوعك، لان لك عمرا محدودا في الحياه وستنتهي، يبقى لازم تستبقي النوع في غيرك. طب استبقاء النوع ده في غيرك ازاي؟ أم قال لك ما احنا بنتجوز عشان تيجي أولاد وتيجي مش عارف ايه وبنين وحفدة والسلسلة ايه والسلسلة تبقى تمشي. يبقى لازم استبقاء ايه؟ مش استبقاء حياة، استبقاء ايه؟ نوع. واستبقاء نوع عايز يبقى كريم برضو ولا لا؟ قال لك اوعى تستبقي نوع الا حين تضمن له الوعاء الطاهر العفيف. اوعى تنشئ نوع، تستبقي نوع من وعاء خبيث نجس اختلط في الوعاء أماء أناس متعددين فلا يدري أحد لمن ينسب الولد فيصير مضيعا في الكون. لقيت. أم قال لك لا احنا عايزين أوعية نظيفة بقى عشان تستبقي الايه؟ تستبقي النوع. الأوعية النظيفة دي راح شرع لها الايه؟ الزواج. ان كل واحد كده يروح لانثى يختارها والانثى ترضى بالزوج ومش عارف ايه ويكونوا الايه الاسره امام اعين الناس جميعا. خلاص يبقى معروف ان دي امراه هذا وهذا زوجها، دخوله وخروجه غير منقود. خلاص. وبعد ذلك ما ينشا من الذريه يبقى ايه؟ قطاع منسوب الي يخجلني ان يكون مهينا عريان ولا جعان ولا مريض ولا بعتنيش بيه، يخجلني في المجتمع ولا لا؟ يخجلني. يبقى لما يبقى محسوب عليا يبقى حاول اعمل ايه؟ احاول اعمل انه انسان ايه؟ انسان مستوفي كل حقوقنا عند من يربيه، وانسان كريم، انسان مرفوع الراس، انسان مش مهين، لا يقدحه واحد يقول له شوف انت جاي منين؟ او ابين ابوك ما يقدحوش، فيعيش كثير الجناح طول عمره ويعيش مذلول. يوم حب يقول لك انا استبقي النوع بس بايه؟ بشيء على عين الجميع، انه يكون على الطريق الايه؟ الشرع. ومن العجيب انك تجد هذه المساله واثرها واضحه في الكون. الذي يرمي او التي ترمي اثر جريمتها في الشارع ولما تكون عندها حنان قوي ما ترميش في البحر ولا ما ترميش في حاجة عشان تعرف انه مربوط بحنان، بس الحنان ما هو الشرعي، تقوم تيجي قدام مسجد قالوا ترميه ليه؟ قال عشان حد من الناس الطيبين، حتى الزاني عرفت انه مش هيجي هنا المكان ده الا راجل طيب يحنه على هذا وياخده ويبقى كويس مأمون عليه. ما جابتوش عند خمارة وحدفته ولا عند سيما ولا لا لا، عند ايه؟ دائما في ابواب المساجد. برضو الحنان عامل ايه؟ بقى كونه غير شرعي خلاها ما تخليش عشان ما يجيبلهاش فضيحه، وكونه حنان وحته منه صعب عليه، لفته ويمكن لبسته كويس ويمكن ان كانت غنيه حطت وياه شويه ايه؟ شويه فلوس، وتيجي عند باب جامع وتحطه. دي ايه؟ دي بضعه الحنان. الله. اذا حتى الفاسق عن دين الله بيحتمي في دين الله، شيء عجيب. طب تعالى بقى شوف بقى المسألة، ربنا عايز يبني بقاء النوع ده على النظافة ازاي؟ عايز نظافة، عايز طهر، عايز عفاف، مش عايز جراثيم المفاسد تيجي في البيوت. يقوم يشرعها بأنها لازم تبقى ايه؟ زواج على عين الناس، وتاخدها بكلمة الله بكلمة. ولذلك أنا قلت زمان لو أن لك مكان بيتك يعني ملأ في شارع يعني مش متداري كده في حتة، وبعد ذلك عندك بنت وسيمة شوية ولا بتاع والشبان عمالين ايه، بالله لو أنك عرفت شابا يجيء ويتعمد عشان ينظر لمحارمك ماذا يكون موقفك منه؟ ده إن لم يتعدى الأمر أنك تسلط عليه واحد يضربه ظرف ولا يموته وبتغلي ولا ما بتغليش؟ طيب خليك قاعد في الجنينة ولا في البيت، وبعدين الباب خبط وبعدين طلعت فتحت فلقيت ناس طيبين، يا ابو فلان والله عايزين بنتك لابننا، ماذا يكون الموقف؟ المسألة هي يعني ماذا يكون موقفك؟ قال انت تفرح وتروح للست تقول لها مبروك وللبنت تقول لها مبروك وتجيب الشربات وتجيب قرايبك وتدعي الناس وتعمل، طب ايه الفرق بين الحكايتين الاثنين؟ اشمعنى لما راح دوك عشان يتلصص وياخدها بغير حق الله دمك غلي، ولما جه ياخدها بحق الله بكلمه الله بقت ايه على نفسك؟ طردا وسلاما. وبعد ذلك تتسامى، ويمكن لما تروح كده تزورها الصبح كده تقوم يعني كده بدك تشوف ايه الحكاية وايه البنت مبسوطة ولا مش مبسوطة. الله، ما الفرق بين هذه؟ ما قاله الرسول، ما قاله الرسول؟ قال انكم انتم ملكتوهم بكلمة الله، ومدام الله الذي خلقني وخلقها وشرع اننا نجتمع تبقى الكلمة بتاعت عايزة اتجوزها بردا وسلاما على القلب، ويبقى جاي بقى وجايب الزفه والطبل الكبير والدنيا كلها. ايه المساله دي؟ لان دي مساله ايه؟ عفاف. مساله ايه؟ اهو يريد الله بالايات التي تاتي ان يجعل استبقاء النوع الانساني استبقاء نظيفا لا يخجل منه من تجيء منه ولاده، خلاص، ولا يخجل منه المولود نفسه، ولا يزن بها في المجتمع أبدا. إذا استبقينا النوع بهذا الشكل يبقى هو ده النوع الجميل. يبقى إذن استبقاء النوع ده هو اللي حيجي من أجل العملية الجنسية. عملية الجنسية دي ربنا قال إحنا عايزينها تبقى إيه؟ على عين منا، إحنا اللي نقول تبقى كذا وتبقى كذا وتبقى كذا والكل يشهدها طبعا الأول. ولذلك واحد مرة بقول بقى مرة بيسألني فوت في الجزائر وبيسألني بقول لي بقى يا أخي العلاقة اللي بين الرجل والمرأة، وبعد ذلك على شوية كلام ومش عارف إيه، وبعدين يقول لها أنت طالق كده تروح كده الكلمة والعشرة دي؟ لا، طب أنت طالق دي كم كلمة؟ ما هي كلمتين مش كده؟ طب ما هي زوجني كلمتين، اشمعنى استبحت لنفسك أن تملك بضعها بكلمتين واستكترت أن تخرج من ملكك بكلمتين؟ طب ما هي زي ما جت بكلمة بتروح بإيه؟ بتروح بكلمة ولا لا؟ يبقى إذا الحق سبحانه وتعالى كما استبقى الحياة بالعناصر التي تقدمت يريد أن يستبقي النوع بالعناصر التي تأتي. قال لك كل حاجة تتكاثر لابد فيها من إخصاب. إخصاب يعني ميكروب الذكر يجي لإيه؟ وادة الأنثى عشان ينشأ تكاثر، خلاص؟ في غير الإنسان عملية قسرية قهرية. الأنثى ساعة ما يجي دور إخصابها والبويضة هتنزل، قبل البويضة ما تنزل الحيوان يجعر، البقرة تجعر حتى يقول الناس جميعا البقرة إيه، وبعد ذلك نوديها للفحل فيخصبه فتهدأ، ثم لا تمكن فحلا آخر منها بعد ذلك لأنها جاية لحفظ إيه؟ حفظ النوم. كذلك الايه؟ النباتات. النباتات الانوثه لما تحب تتخصب بذكوره، الذكوره دي بعيد يمكن في حته تانية بيننا وبينها امياه، لانك انت ما تعرفش الذكر من كل نبات هو ايه، هو انت تعرفه ولا ايه؟ في كتير تعرف ذكره زي النخله، فيه ذكر نخل مش كده، وزي الجمازه، انما كتير ما تعرفوش لانه قد يختلط ببعضه. مثلا عود الذره، الذكوره والانوثه في عود واحد، الانوثه بتيجي في الشراشيب بتاعه الكوز، وعناصر الذكوره بتيجي من السنبله اللي الهواء بيدعملها كده عشان تروح نازله من الدقلجه على البتاع وتروح عند البتاع في الاقل. كذلك حبق القمح، في حاجات انت ما تعرفش ذكورتها ابدا، انواع الزهور الشتى المتعدده، انواع كثير من الحيوانات ما تقدرش تعرف طب بالله حد عنده ذكر مانجه؟ ها؟ في ذكر برتقان؟ في ذكر يوسفندي؟ قال لا، في حاجات كتير ما نعرفهاش، انما لا بد من تلقيحها اخصاب، لازم يجي لها من الذكور. يوم ربنا يقول اطمنهم عشان المساله دي مش هتعرفها، انا ارسلت الرياح على واقع، يروح الريح هافف كده واخد شويه الواقع يروح حاططها، والحاجه اللي تبقى تحت مستوى الريح يقول ده انا هسخر لها حشرات، الحشرات دي غذائها يبقى في مكان مخصوص وله لون يجذبها، حشرة يجذبها اللون الأحمر، وحشرة يجذبها اللون الأبيض، وحشرة يجذبها اللون البني، عشان الحشرة راحت على الذكورة فعلق بها حيوان الذكورة، تروح على الأنثى اللي هي متبرجة بالزينة، والأنثى دي تملي هي المتبرجة، الأنثى هي اللي تملي إيه؟ متبرجة، عشان تجيب مين؟ عشان تجيب الحشرة اللي حاملة إيه؟ اللي حاملة التلقيح. الله، بتحصل الحكاية دي ولا احنا داريين ايه اللي بيلاقح ايه والدنيا ايه هيصح مين؟ انه قيوم، انه لا تأخذه سنة ولا ايه، فاستبقى لنا الانواع غريزيا وقسريا، وكثير منها بدون ان نعرف عنها شيئا، حتى المطر ما يمكنش يجي مطرا لما يجي تلقيح، ولذلك انزلنا الياح على واقع فانزلنا من السماء ماء تتلقح ضروري عشان ينزل ماء، من دون أن ما أعرف. الله، إذن استبقى لك أنواع مقومات حياتك بما لا تدري، وجعل هذه المسائل قسرية بحيث يؤدي كل واحد وظيفته وانتهت المسألة، لكن لما كان لك اختيار أنت بقى ومشقات الإنجاب وحفظ النوع هتبقى كتير، قرن حفظ النوع بالمتعة، قال لك إياك أن تعزل حفظ النوع عن المتعة، فإن خدت المتعة وحدها تبقى خدت الشيء وسبت الأصل، يبقى لازم تعملها لحفظ إيه؟ لحفظ النوع اللي محسوب عليك. إذن اوعى ترمي ميكروبك إلا في مين؟ في وعاء نظيف محسوب لك أنت لوحدك، عشان ما تنشأش أمراض خبيثة تفتك، وعشان ما ينشأش جيل دنس، وعلشان ما يكونش مهين ولا مدنس في حياته. فالحق سبحانه وتعالى قال إياكم أن تأخذوا قضية حفظ النوع مع المتعة فيها، إياكم أن تأخذوها منفصلة، خذ المتعة مع إيه؟ حفظ النوع. ولذلك هيتكلم بقى عن المرأة تكتفي بالمرأة للمتعة، مفهوم كلامي أظن، عشان المتعة بس، أو الرجل يكتفي بالرجل علشان المتعة، أو رجل ينتفع بالمرأة على غير ما شرط الله. يبقى لما تنتفع بالمرأة مع امرأة وينتفع بالاستمتاع، نقول له أنت خدت المتعة وتركت إيه؟ حفظ النوع. وأنت يا راجل خدت المتعة وتركت إيه؟ وتركت حفظ النوع. طب عايزين ناخد المتعة وحفظ النوع، نقول لك لازم بقى يكون بمنهج مين؟ بمنهج الحق سبحانه وتعالى. اسمعوا إذن قول الله: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم. مدام اللاتي دي اسم وصول لجماعة الإناث ولا لا؟ أنا أرى أن ذلك خاص باكتفاء المرأة بالمرأة. طيب، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا. إيه استشهدوا أربعة؟ أم قال لك إيه؟ لأن دي مسألة أعراض، مش كل واحد بقى يولد في أعراض التاني لازم يعمل لها احتياط إيه؟ لأن الأعراض هتنجرح. طب وش معنى أربعة؟ أم قال لك لأن في الشهادة بيبقوا اتنين، ومدام هيبقوا اتنين مستمتعين ببعض يبقى دي اتنين وده اتنين، يبقى أربعة ولا لا؟ يبقى أربعة. طب إذا حدث هذا وشوفنا وعرفنا وتأكدنا، يبقى العمل إيه؟ قال أمسكوهن في البيوت، احجزوه، احبسوهم عن الحركة، خليهمش يلتقوا ايه لبعض، الى ان يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا. الذين يقولون ان هذه المسألة خاصة بعملية بين رجل وامرأة، نقول له بس كلمة ولاتي دي، كلمة ولاتي ده اسم موصول لجماعة مين؟ لجماعة الاناث. نقول له هي دي. وايضا اذا كان هذا في شاب وشابة او رجل وامرأة، هنا بيقول واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. اللذان يعني ايه؟ اتنين ايه؟ رجال يعني. يبقى اكتفى رجل بأي مع رجل. يبقى المسألة الأولية لازم تكتفي امرأة بعم ايه؟ مع ايه؟ مع امرأة. مفهوم؟ فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت. ليه؟ لأن هذا شر ووباء يجب أن يحاصر. لأن هذا الشر إن استشرع يبقى معناها إيه؟ المرأة مع المرأة مش محجوبة، مش كده؟ تبقى المسألة تهيص ولا ما تهيصش؟ يعني مع الرجل محجوبة، يعني بنقول لا اختلاط لا بل إنما المرأة مع المرأة تيجي إزاي؟ أم قال لك احبسوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت، لأنها لأن تموت خير من إيه؟ من إنها تعين على الفاحشة. وبعد ذلك حين تعين على الفاحشة إحنا مش عارفين إيه اللي يحصل من الأضرار، العلم لا يزال قاصر. يبقى ده يدلنا على أن الذي خلق وبعد ذلك شرع أن يلتقي رجل بالمرأة بزوجني وزوجتك ومهر وشيك، تستبعد ليه؟ إنه يروح معدل ديا للاستقبال وده للإرسال ويبقى كلام طبيعي. فإن دخل إرسال على استقبال تاني يقول له ما فسدت، حصل تشويش ولا ما يحصلش؟ يحصل تشويش. فإذا ما كانتش على الطريقة الشرعية اللي خلقنا عاملها، ده احنا لما بنجيب شوية كهرباء وبعد ذلك يحصل حريقة نقول حصل ماس. ماس يعني ايه؟ يعني احنا جبنا توصيلة غلط. طب وليه التوصيلة الغلط دي ما تجيش بقى تيجي التوصيلة الغلط في شوية سلوك، ولا تجيش التوصيلة الغلط في شوية ناس؟ لازم تيجي التوصيلة غلط وبعدين يحصل منها اللي يحصل ولا لا؟ وانا بقول هذا الكلام ليسجل بان العلم سيكشفه ان متأخرا او متقدما ان لله سرا حين يتخصص رجل بامرأة بمنهج الله. زوجني زوجتك، ما الذي يحدثه الله في التكوينين؟ يقول ده ارسال ده وده استقبال ده. ان حصل خلاف في ده هيحصل ماس، هيحصل صاعقة، هيحصل وبعد ذلك تشوف الحكمة. ولذلك لما يكون امرأة متجوزة واحد وتركب من الخالق بقى الاعلى، هيجي اليوم اللي يبان ده كله علميا، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أنا بقول علشان العصور التي تأتي بعد تقول والله الناس برضو اللي كانوا قبلني برضو اهتدوا إلى نفحة من نفحات الله وقالوا الكلام ده، مش حاجة تفاجئ المجتمع بدون علماء المنسوبين لله أو للدين ما يكونوا يقولك لا ده. لأن زي ما قلت لكم احفظوها، سلك بسلك يجي الكهرباء ماشي، حصل غلط ايه اللي يحصل؟ ماس. يحصل من الماس ايه؟ حرايق. كذلك دي وهي المسألة موجب وسالب، ذكورة وأنوثة ولا لا؟ ما هي ومن كل شيء خلقنا زوجين، من كل شيء خلقنا ايه؟ فإذا كان اللي بيعمله البشر لما بيجي الاتصال سليم بيحصل النور الجميل، ولما يجي الاتصال غلط بيحصل ايه؟ المصائب دي كلها. يبقى بقى في الانسان ما تحصلش الحكايه دي، بقى في خدمه اللي بيخدم الانسان تحصل فيه والانسان ما تحصلش فيه، يبقى لازم. ولذلك احنا لما كنا في بعض رحلاتنا في الخارج وبعد ذلك سئلنا انتوا كما عددتم للرجل نساء ما عددتوش له للمراه رجال؟ شوف الكلام، بدهم يحفظوا الايه؟ يحفظوا المرأة على دين الله. شوف الدين هو عدد للراجل أزواج، إنما خلاك إيه؟ علشان إيه؟ المرأة الغر بقى تقول ده مفيش عدالة مفيش إيه؟ فسألتهم هذا السؤال، قلت للمترجم اسأله قل له أعندكم أماكن يستريح فيها الشباب المتحلل جنسيا؟ فكان الجواب نعم، في بعض الولايات فيه. فماذا احتطتم لصحة الناس؟ احتطتوا ازاي؟ عملتوا ايه لصحة الناس؟ قال بالكشف الطبي الدوري وبالكشف الطبي المفاجئ. ليه؟ علشان نعزل اللي فيها امراض. فقلت له سله أصنع ذلك مع كل رجل وامرأة متزوجين؟
3: لا
2: بيكشفوا عليها طب يعني و... فقال لي لا. قلت له ليه؟ فسكت ولم يأتي. قلت له لأن الواقع أنهم وجدوا إن الحياة الرتيبة مع رجل ووعاء واحد لا ينشأ منها أمراض، إنما وجدوا المرض ينشأ حين يتعدد ماء الرجال في المكان الواحد. إذن الحق سبحانه وتعالى عايز يبقي النوع إيه؟ بقاء نظيف. فقال إيه؟ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. من نسائكم يعني المسلمات، لأن إحنا ما نقعدش نشرع للأجانب لأنهم مش هيسمعوا كلام ربنا لأنهم مش مؤمنين بربنا. ده يبقى بيتكلم عن مين؟ ونستشهد مين؟ أربعة منا، لأن عنده الأعراض وعنده العدالة وعنده كذا وعنده كذا. فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت، امنعوا الجرثومة دي من الناس. وإحنا بنعمل العملية دي في العزل الصحي ولا لا؟ واحد لما بيكون عنده مرض معدي، فيه مرض معدي وفيه عطب، بس ده مرض معدي وفيه عطب وفضيحة. فإذا كنت بتعزف المرض المعطب بس اللي ما فيش فيه فضيحة، يعني واحد انعدى من واحد بمرض، دي فضيحة ولا بس معطب؟ معطب. إنما الحكاية التانية معطب وإيه؟ تقوم نيجي لما ما نعزلش، لا لازم ده ينعزل أوي. فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت. طبعا لما أقولك يتوفاهن الموت، هو أصل يتوفى معنى يموت. يقول إيه؟ حتى يتوفاهن يعني يميتهن الموت، لا يتوفاهن أي إيه؟ يعني يأتي إيتاء لهم بالموت بالملك. يتوفاهن ملك الموت، مفهوم ولا؟ أو يجعل الله لهن سبيلا. حدثتنا كتب التشريع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمل الآية أنها تقع بين رجل وامرأة مش بين المرأتين، مفهوم؟ أن النبي استيقظ وقال قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والسيب بالسيب جلد ورجم. ثم جاء التشريع بعد ذلك فصفى قضية الحدود إلى أن البكر بالبكر جلد والسيب بالسيب إيه؟ رجم. جم بقى بعض الناس يقول لك يا أخي ده الرجم ما وراش في القرآن. قل له ومن قال إن التشريع بس من القرآن؟ القرآن جاء كتاب معجزة ومنهج في الأصول، وزي ما قلنا ما آتاكم الرسول فإيه؟ فخذوه. وبعد ذلك نمسك المسألة. حين يوجد نص ملزم بحكم، قد نفهم الحكم من النص أو لا نفهمه. فإذا فهمنا يبقى له تطبيق عملي واقعي ولا لا؟ مش كده؟ فإذا كان الرسول المشرع نفسه مش جاب النص، ده جاب العمل نفسه ورجم ماعز والغامدية، يبقى أنت تحتج بالفعل ولا لا؟ احتجنا بالفعل، يبقى الفعل أقوى من مين؟ أقوى من النص، لأن النص يمكن يوجد ولا يطبقش، إنما الفعل. يبقى الرسول رجم ولا ما رجمش؟ رجم ماعز والغامدية، ورجم اليهودية واليهودي ولا لا؟ لما جم يأخذوا الحكم على الحكم من عندنا كذا فرجموهما، يبقى الرسول فعل ذلك، يبقى الفعل من الرسول، يبقى أقوى من النص ولا مش أقوى من النص؟ وخصوصا إذا كان الفاعل مشرعا. إذا كان الفاعل إيه؟ مشرع. جه بقى جماعة لنا مرة وإحنا قاعدين وقالوا لا ده بنص القرآن. طيب الرجم ده يبقى لمين؟ للي متجوزين. طب افرض واحد متجوز وواحدة مش متجوزة لسه بنت، قال دي تنجلد وده يترجم، دي تنجلد وده إيه؟ طب العكس ده واحد لسه ما مش محصن وراح لواحده محصنه، نقوم نقول ده نجلده وده كان ايه؟ ان اتفقوا يبقى لحكم واحد، ان اختلفوا يبقى كل واحد ياخد ايه؟ ياخد حكم. ام قال لكن الله سبحانه وتعالى حينما تكلم عن الحد في الاماء المملوكات قال ايه؟ فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. انتوا فاهمين الآية؟ ده يثبت ان بس جلد بس، لانه لو رجم كيف ننصفه؟ انتوا فهمتوا الاعتراض؟ فعليهن نصف ما على الايه؟ ما على المحصنات. بيتكلم في حد الإماء، يعني جائمة بتاخد الحد نصف المين؟ نصف الحرة. بتاخد في الحد نصف الايه الحره بتاخد 100 جلده دي تاخد ايه 50. طيب ما دام عليهن نصف على المحصنات من العذاب يبقى لا ياتي حد الا فيما ينصف. لكن الرجم هننصفه ازاي؟ نعمل نص رجم ازاي؟ الشبهه قويه ولا لا؟ بقى احنا قلنا ان الدليل صفي نهائيا من فعل رسول الله وهو مشرع مش مستنبط من القرآن، ده مشرع. يبقى عملوا ايه؟ تشريع. رجم ولا ما رجمش؟ رجم كويس. طب ليه ما في نصف ما على المحصنات من العذاب يبقى نعمل فيها ايه دي؟ طب اولا نبحث لماذا كانت الأمة نصف الحرة. طب بتاخد ليه دي 100 ودي 50؟ ما هي العملية واحدة. قال لك لأن عادة الإماء مهدورات الكرامة، نما الحرائر. ولذلك هند مرات أبو سفيان قالت إيه لما جه يتكلم؟ قال أوتزن الحرة؟ هند اللي في عنف جاهليتها موقفها من الإسلام معروف، قالت أوتزن الحرة؟ يعني دي مش شغلة الأحرار، ما يمكنش، ما تزناش إلا مين؟ فكأنها مهدورة الكرامة، فنظرا لأنها مهدورة ومجترأ عليها لأنها مش عرض حد، مجترأ عليها تبقى غلبان، مسكها وابن واحد كده مع الله، فخلها نصف ما على الايه؟ المحصنات. أم لما قالوا ما دام نصف ما على المحصنات من العذاب يبقى مسألة الرجم دي شوفوا لنا فيها صرفي، تترجم ولا ما تترجمش؟ طب هي سيب متجوزة، أما متجوزة وحصل لها كده نعمل فيها ايه؟ إن كان نصف ما على المحصنات من العذاب الرجم مفيش تنصيف، نقول له افتنوا يا قوم ما هو العذاب أولا؟ العذاب إيلام حي، والرجم فقد للحياة فلا إيلام معه. يبقى نصف ما على المحصنات من العذاب الذي يؤلم، أما الأمر الآخر الذي ليس فيه عذاب فهي شركة مع الحرة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك، حذرتنا أن لا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
4: رأيتها حلوة تخطو في ثبات وأمان. عرفتها واحة ملأى بالعلم والبيان.
5: سمعتها
4: سجد القلب للديان.
5: كلمتها
4: هام بحديثها الوجدان.
5: حاورتها
4: قالت بكل لسان.
5: سألتها
4: ردت في موكب النور والإيمان.
5: أحببتها
4: بكل الود والعرفان.
5: أخذتها
4: منهجا لحياة بني الإنسان.
5: سألوني عنها
4: أجبت إنها إذاعة القرآن.
5: إذاعة القرآن نجمة تتلألأ في سماء سيدني، تنير بضوئها لكل شارد إلى طريق الرحمن.

كلام في الحب. نتكلم اليوم عن حب الأسرة. عندما خلق الله سيدنا آدم عليه السلام صوره على صورة إنسان من صلصال، ثم نفخ فيه من روحه ليصبح بشرا سويا. لم يتركه وحده في الحياة الدنيا، بل خلق له من ضلعه أنثى تؤنس وحدته وتنور حياته وتكون رفيقة له، ليخرج من ضلعهما معا كل البشرية هي أمنا حواء. إن الله قد خلق سيدنا آدم عليه السلام على أكمل صورة، بوصفه نموذجا عن بني الإنسان من جنس الرجال، وقد خلق له أمنا حواء كأجمل ما تكون المرأة في أجمل صورة وأروع ملامح وأفضل الصفات. ولأنهم من البشر فقد استمع لوسوسة الشيطان في قوله تعالى: فوسوس لهما الشيطان وأكل من الشجرة التي حرمها الله عليهما. ونفذت إرادة الله ونزل آدم وحواء إلى الأرض لتعمر وتمتلئ بذريتهما إن خيرا أو شر. المهم أن الله أراد أن لا ينزل سيدنا آدم إلى الأرض وحده، فخلق له أمنا حواء لتكون رفيقا وأنيسا وزوجة وأما لكل الخلق أجمعين. وتحت مظلة الأسرة يتعلم الإنسان أول درس في الحب المقرون بالعطاء. وهذا النوع من الحب لا غرض وراءه، ولكنه حب شفاف بلا أي شائبة. وكل واحد فينا ما زال يذكر كيف كان يسهر إلى جوار سرير أخيه أو أحد أفراد الأسرة المريض، سواء كان أخ أو أخت، حتى الصباح، وكيف كان يقفز فرحا لنجاح إخوته وأخواته في الامتحانات. وكانت السعادة الحقيقية ترفرف بجناحيها فوق الأسرة كلها رغم كل مشاكل ومتاعب وتفاصيل الحياة اليومية، ورغم البعاد والسفر وتفرق أفراد الأسرة الواحدة في بلد وربما كل واحد في قارة، إلا أن الحب ما زال يربطهم جميعا معا، والعاطفة بينهم ما زالت كما هي، لم تخمد مطلقا وتظهر في لقاء في عيد أو مناسبة سعيدة أو عرس أو حتى في حزن. فاتصال القلوب لا ينقطع أبدا في الفرح أو الأحزان. والحب العائلي هو أسمى أنواع الحب، لا يعرفه إلا من جربه وعاش في ظل أسرة سعيدة وذاق حلاوة العلاقات الأسرية حتى في وجود بعض الخلافات التقليدية بين الأخوة والأخوات، فإنها كلها لا تقلل أبدا من حلاوة هذا الحب الأبدي. وفي ذلك نقول إن الحب لبنة أساسية في عش الحياة الزوجية الجميل، تحفظه من التصدع والانهيار وتجعله روضة غناء يتمتع فيها الزوجين في كل وقت وعلى أي حال. وقال الحق سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فإن المرأة سكنا للرجل يسكن قلبه إليها، وجعل بينهما خالص الحب وهو المودة المقترنة بالرحمة. وهكذا يكون الحب هو أساس الحياة السعيدة لكل أفراد المجتمع.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي حديث الروح. أحبتي، كلنا نعلم أن أحكام الشريعة الغراء نزلت من لدن رب العزة جل وعلا على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قام بتبيان هذه الأحكام من خلال السنة الفعلية والقولية والتقريرية، فبين للناس مكامن مصالحهم وأرشدهم إليها، وبين أيضا أين يكمن ما يضر بهم وحذرهم منه. كذلك الشريعة الغراء نصت في مجال المعاملات على العقود النافعة والمفيدة التي فيها تحقيق مصالح الناس، نصت عليها، وأيضا بينت العقود الفاسدة والباطلة التي تضر بمصالح الناس وتسيء إليهم وتلحق بهم الأذى، خاصة للفرد والمجتمع. ولقد بادر الفقه الإسلامي إلى تبيان المعاملات هذه التي تحقق أهداف الشريعة. وحول المعاملات والعقود في الإسلام، يسرنا أن نستضيف وعلى حلقتين متتاليتين سماحة أستاذي الشيخ الدكتور وهب الزحيلي، عضو المجامع الفقهية. أهلا ومرحبا بكم أستاذ الكريم.
1: شكرا لكم، حياكم الله.
0: وطبعا في حلقتنا مباشرة نتحدث عن يعني أصول المكاسب، وما هي ضوابط التعامل بين الناس العامة والخاصة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الله سبحانه وتعالى الإنسانية جمعاء وتكفل لأرزاقهم ويسر لهم سبل المعايش والأرزاق والمكاسب، وجعل كل ذلك عهدا عليه سبحانه وتعالى، إلا أن الحق سبحانه أراد أن يكون هناك دور للإنسان في اكتساب المعايش وتحصيل الأرزاق، فلم يجعل ذلك نهبا مباحا لكل أحد ينال ما يريد دون جهد ولا عناء ولا تعب، وحينئذ تتعطل مصالح كثير من الناس، ويتسلط القوي على الضعيف، ولا تستقيم الحياة الإنسانية. لهذا فإن أصول المكاسب أمور ضرورية للحياة الإنسانية المعيشية في كل زمن وفي كل مكان، حتى يستطيع كل إنسان أن يجلب رزقه وأن يحقق قوام عيشه وأود حياته، وليكون جهده مباركا ومقبولا من عند الله سبحانه وتعالى، فلذلك يسيبه على هذا الجهد ويستطيع به أن يحقق المصلحة لنفسه ولعياله وأولاده ويغني أمته ومجتمعه.
0: نعم.
1: فهذه الثروة المودعة في هذا الكون، بل وفي كل إقليم وقطر من الأقطار، هي ملك للجميع. هذه الثروة الاقتصادية التي أودعها الله سبحانه وتعالى وادخرها في الأراضي، كان لابد من أن تستخرج وتستنبط بجهود العاملين، وهذا فيه أيضا خير ومنفعة للإنسان، حتى لا يكون عاطلا عن العمل، لأن العمل عبادة، ولأن التفرغ من شؤون الحياة يقضي على الفراغ ويقضي على الكسل، ويشغل الإنسان وقته في سبيل اكتساب العيش.
0: نعم.
1: كانت أصول المكاسب فيما مضى بحسب ضعف الإمكانات والتطورات كانت حياة شبه بدائية، ثم تطورت شيئا فشيئا، فكان الناس يعتمدون على أصول من المكاسب ثلاثة، هي الزراعة والتجارة والصناعة. ثم تطورت في عصرنا الحاضر حيث الانفجار السكاني وحيث كثرة البشرية في هذا الكوكب الذي نعيش فيه، فتطورت أصول المكاسب إلى أنواع أخرى كثيرة معقدة ومتشابكة، فأصبحت الزراعة محتاجة إلى التجارة، والصناعة لا تستغني أيضا
0: عن الزراعة.
1: الزراعة والتجارة، وأضيف إليها الخدمات التي يقوم بها الناس الآن، وهي الخدمات والمهارات الفنية، خدمات الأطباء والمهندسين والحرفيين والعمال والموظفين، كل هذا يعد لون من ألوان المكاسب المشروعة في دين الله وشرعه. والله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نبادر إلى هذه الأعمال بنفس وبروح طيبة دون أن نفتئت على الآخرين، ويكون الناس سائرين في خضم الحياة بمسارات يستقل كل واحد منهما عن الآخر نسبيا، ولكن دون حتى لا يعتدي على الآخرين. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نبادر إلى كسب المعايير، فقال سبحانه وتعالى وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور.
0: نعم.
1: ويقول جل جلاله وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. ويقول سبحانه وتعالى بعد الانفضاض من أداء صلاة الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. والابتغاء من فضل الله يعني التكسب والعمل والجهد. وأيضا أصبح من ألوان المكاسب الجديدة الأعمال الفكرية التي يقوم بها الكتاب والشعراء والأدباء والعلماء، فأصبح العلم وسيلة اكتساب أيضا. كل هذا ينبغي أن ينوي الإنسان في كسبه مرضاة الله تعالى، وأن يكف نفسه عن المضرات وعن الإيذاء للآخرين، وأن يكون هناك عدل في توزيع الثروة وفي تحقيق المكاسب، ومنع هذا الاصطدام بين أطماع الناس حتى لا تكون هناك منافسات غير شريفة. لذلك نظم الله سبحانه وتعالى بالوصايا الإلهية، نظم كيفية اقتناء هذه الثروة وجلب الرزق لكل ما يحتاجه الإنسان من أصول الحياة.
0: نعم.
1: والزائد عن حاجته يعد فضلا زائدا، وفي الحقيقة في النتيجة يورثه لأولاده، وسرعان ما تتبدد الثروات الموروثة في أقرب وقت. فلذلك الإنسان يعتز حينما يوفقه الله سبحانه وتعالى لكسب الحلال والامتناع عن الحرام. إن الرزق هو قادم لا شك فيه، لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بأرزاق العباد، وقال جل جلاله وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء، أقسم الله بنفسه فورب السماء والأرض إنه الحق، أي كفالة الرزق وتقديم الرزق، إنه الحق مثل ما أنكم تنطقون، أي كما يسر الله لنا النطق والكلام والتعبير عن الأفكار، وذلك بسهولة وإقدار من الله جل جلاله، كذلك يسر الله لنا أن نصل إلى المعايش والمكاسب والأرزاق بسهولة وضمانة من الله جل جلاله، لأننا نحن خلق الله.
0: نعم.
1: ونحن عباده، يستحيل على السيد أن يجي السيد العادل، طبعا في هناك سعادة ظلمة، السيد العادل أن يجد أتباعه والملحقين به معذبين في هذه الأرض. فالله متصف بصفة الرحمة، والله خلق عباده يعني كأننا أسرة في هذا العالم، مخلوقون لله جل جلاله، فتكفل الله بأرزاقنا. ما من نفس منفوسة توجد في هذا العالم أن ينفق فيها الروح إلا ويكتب الله لها رزقها وأجلها واستعداداتها وتصرفاتها في هذه الحياة. لذلك فإن أصول المكاسب كثيرة ومتنوعة، ولا يجرح لإنسان أن يتبرم ويقول إن كثرة السكان وزيادة البشرية لا تتفق أو لا تنسجم مع الموارد الطبيعية. هذه نظرة لا تمت إلى الإيمان بالسرعة، هذه نظرة مادية. هم ينظرون إلى ظواهر الأشياء ولا ينظرون إلى حقائقها وبواطنها. والله سبحانه وتعالى منذ أن خلق هذا الكون إلى يوم القيامة في هذه الأرض خيرات جسام، لكنها يجب استنباطها والبحث عنها والكشف عنها، وألا نتكاسل في استخراج هذه الخير. فلذلك هذه المكاسب التي وجهنا الشرع إلى أن نستفيد منها على نحو لا تظالم فيه ولا أطماع غير شريفة ولا منافسات غير كريمة، ينبغي أن ندرك منها أن فضل الله على عباده كثير وكبير وشامل، وأنه يستحق الشكر على هذه النعم الكثيرة.
0: أستاذي الكريم، يعني تفضلتم بالحديث عن أصول المكاسب وخاصة الطرائق التي وضعها الشرع، الطرائق النبيلة والشريفة. إنما قبل ذلك هناك طرائق نهى عنها الشارع، طرائق المكاسب غير شريفة، هي وأعتقد أنها تقسم إلى قسمين، يعني هي ليست شريفة من حيث الأصل، وهناك في طرائق تدخل في الطرائق الشريفة. فحبذا لو تحدثنا عن هذا الموضوع، يعني الغصب والسرقة هذه أصلها طرائق للكسب ولكن نهى عنها الإسلام، ثم في البيع مثلا وهو طريق مشروع إنما في هناك نهى عن الغش وما إلى ذلك.
1: الواقع الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون أيضا، وخلق الإنسان ليختبره ويمتحنه ويتبين سلوكه وتصرفاته، وفتح له كما فتح له أبواب السعادة أوجد أمامه أبواب الشقاوة والشر. كذلك أيضا فيما يتعلق بالمكاسب، يعني لا يتم شيء في هذا الكون إلا بإرادة الله جل جلاله، فهناك مكاسب طيبة وهناك مكاسب خبيثة. فالمكاسب الطيبة هي التي أذن الشرع بتحصيلها والوصول إليها، وأمر كل إنسان بأن يحرص على أن يكون مكسبه طيبا ورزقه حلالا وعمله شريفا، وكل جسم من حرام من نبت من تحت فالنار أولى به. فلذلك التجارات والزراعات والعقود المشروعة من بيوع وإيجارات وشركات وتصرفات، كل هذه من المكاسب الطيبة. لكن هناك أيضا مكاسب غير مشروعة، ولأن فيها ظلما على الآخرين، فالنهب والسرقة والغش
0: والربا
1: وأخذ المال بغير حق، هذا ما نهى الله
0: وأكل المال اليتيم
1: سبحانه وتعالى، وأكل المال اليتيم والإساءة إلى الآخرين بمختلف أنواع الإساءة، هذا ما نهى الله عنه في قوله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. فالله سبحانه وتعالى يعلم حدا فاصلا بين الكسب الطيب والكسب الحرام أو الخبيث. الكسب الطيب ينبغي أن يحصل الإنسان لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل في آية إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وكل ما أخذ بالرضا المحض دون إكراه ولا إحراج ولا غش، وإن ودفع الإنسان عوضه فهذا كسب يبارك الله فيه ويجعله حلالا ويطيب للإنسان أن يستفيد منه. لكن كل ما أخذ بغير عوض وبغير وجه حق وبالإكراه وبالمظالم وبالاستبداد والنهب والسرقة والغصب وكل هذه، وأيضا أنواع التعديات على حقوق وأموال الآخرين بأسباب كثيرة، ومنها أيضا استغلال السلطة،
0: نعم،
1: استغلال النفوذ. هذا يعد من المكاسب السيئة، ويظن بعض الناس أنك أنا عملي حلال وأنني أتاجر وأقوم، لكنه لا، هو ينسى أنه يستغل منصبه، يستغل نفوذه للحصول على المكاسب الضخمة والأرباح الوفيرة. فهذا مما حرمه الله عز وجل على الإنسان، وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا التحريم في أحاديث كثيرة. لا يحل لمسلم أن يأكل مال أخيه إلا بإذنه، لا يحل مال مسلم إلا بطيب نفس منه. ويقول عليه الصلاة
0: والسلام كل ابن آدم حرام على
1: المسلم،
0: المسلم
1: حرام دمه
0: وماله وعرضه. نعم.
1: والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا في حجة الوداع أعلن هذا السوء الخالد إلى يوم القيامة: يا أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأراضكم حرام عليكم.
0: نعم.
1: فلذلك هذا الكسب الخبيث أيضا يأتي من استغلال النفوذ. لذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، معروف هذه القصة، ابن اللتبية، ثم كان قد عينه النبي على جمع الزكوات أو الصدقات. نعم. ثم جاء للنبي فقال: هذا لكم وهذا ما أهدي إلي، أهدي.
0: نعم.
1: إلي، يعني لم يطلب، لا أخذه رشوة ولا أخذه بشيء من ما هو معروف الآن من المحرمات. قال: هذا ما أهدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كظم غيظه، ثم صعد المنبر وقال: ما بال أحدكم، ما بال واحد منكم نوليه على عمل من أعمالنا. ثم يأتي فيقول: هذا لكم وهذا ما أهدي لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمي فينظر أيهدى له أم لا، والذي نفسي بيده، لا يأخذ أحدكم شيئا بغير حق إلا جاء به يحمله على عنقه يوم القيامة، إن كان جملا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. فصيح لأصوات هذه الدواب: اللهم هل بلغت إلا الحشر. وقال: هدايا الأمراء غلول، أي خيانة.
0: نعم.
1: فكل ما يؤخذ بغير حق استغلال النفوذ، ويعد أيضا من ألوان المكاسب المحرمة، لأن الإنسان عليه أن يؤدي واجبه دون بسماحة نفس، دون أن يستغل هذا المنصب أو هذا النفوذ من أجل تحقيق أطماع ومكاسب.
0: سيدي الكريم، تفضلتم بالحديث عن الكسب بغير عوض، والهدية هي أصلا بغير عوض، إنما الهدية إن لم يكن هناك غاية من ورائها فلا بأس. كذلك الهبة أيضا هي من غير عوض.
1: النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا معشر النساء، لا تحقرن جارة أن تهدي لجارتها ولو فرس نشاء.
0: نعم.
1: وقال: تهادوا تحابوا. وقال: الهدية تسد السخيمة.
0: نعم.
1: شرع الإسلام على لسان النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون هناك همزة وصل بين الناس في الهدايا، التي لا يكون هناك غرض مادي أو نفعي منه، وهي التي تكون عن طيب نفس وبدون مقصد ودون تحقيق أهداف ومآرب نفعية، فهذه مشروعة. أما إذا كانت الهدية في مقابل القيام بعمل من أعمال هدية للقضاء، هذه تعد لونا من ألوان الرشوة، لأنها تساعد على التوصل إلى الأحكام القضائية الجائرة، فهذه غير مشروعة.
0: هذا يعرف من خلال مكانة المهدى إليه.
1: أيوة. ومنصبه.
0: منصبه، نعم.
1: فالهدايا للموظفين والأمراء والحكام كلها تعد غير مشروعة. وأما الهدايا التي ليس فيها غرض نفعي فيما بين الناس، فهذه مرغوب فيها، بل هي مندوبة.
0: نعم.
1: وهي من أعمال الخير، بل له ثواب عليها، ومنها الضيافة، حتى الضيافة، ضيافة الضيف تعد مثل الصدقة على الآخرين، ولها ثواب الصدقة تماما. نعم. فهذا من الأمور المشروعة،
0: يعني خاصة إذا كانت الهبة أو الهدية هي الغاية من التحقيق
1: المودة،
0: قلب المحبة. نعم. الذي وردت فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. فهنا يعني هذه
1: إذا كان بقصد المودة والمحبة دون غرض نفعي ودون قصد للتوصل إلى مكاسب دنيوية، فهذه مندوب إليها ومستحبة، والنبي صلى الله عليه وسلم رغب فيها، وكان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية ويسيب عليها أن يعوض عنها. بعض الناس يأخذون هذه الهدايا ولا يفكرون في تقديم عوض أو بديل عنها، فهذا ليس من المروءة وليس من أخلاق الدين وليس من صفات هذا النبي الكريم.
0: بالنسبة يعني لضوابط التعامل بين الناس، وهذا ما سنتحدث عنه في الحلقة القادمة تفصيلا إن شاء الله، إنما يعني كيف وضعت الشريعة هذه الضوابط؟
1: الواقع أن الشريعة وضعت ضوابط عامة للتعامل مع الآخرين على أساس من الحق والعدل والمساواة والحرية والظلم والتوصل إلى ما يحقق نفع الأمة.
0: نعم.
1: فأول الضوابط العامة هو أن يكون كل تصرف من المكاسب التي نقوم بممارستها أن يكون ذلك محققا للمصلحة العامة.
0: نعم.
1: دون فكل ما فيه ضرر أو إضرار أو فساد أو إيذاء، سواء بالزراعة أو التجارة أو الصناعة أو التهريب مثلا، أو محاولة جلب البضائع المستوردات من دولة عدوة كإسرائيل مثلا، كل هذا من أكبر المحرمات. وكل ما يكون من النباتات الضارة والمؤذية ينبغي منعه. فأول ضابط وشرط من شروط التعامل العامة هو مراعاة المصلحة العامة.
0: نعم.
1: وعدم إلحاق الضرر بالآخرين. هذا أول ضابط. الضابط الثاني منع المساس بأموال وحقوق الآخرين، فكل ما يؤدي إلى أخذ مال الآخرين بغير حق هذا يكون حراما. ينبغي أن يستفي أن يمارس الإنسان تصرفه فيما يملك، وأن لا يمس لا حقوق الآخرين ولا أمواله منقولة أو العقارية أو أي شيء يكون من الأمور اللصيقة بشخصيتهم. فلا يحق للإنسان في تصرفه ومعاملته أن يهدم هذا الحق للآخرين وأن يؤذيهم ويتعدى عليهم، فالتعدي عليهم يكون من أكبر المظالم. من اغتصب شبرا من الأرض طوقه الله يوم القيامة من سبع أراضين بشدة العذاب، لأنه مس بتصرفه حقوق وأموال الآخرين. أيضا من الضوابط العامة أن يعمل الإنسان الأشياء بقصد تحقيق نفع له ولأمته، فهذا هو أفضل المكاسب. لذلك هو بحث العلماء ما أفضل المكاسب. كان في الماضي الواقع قالوا في مبدأ الأول أفضلها الزراعة ثم التجارة ثم الصناعة، ولكن الإمام النووي رحمه الله قال والصواب أن أفضل المكاسب هو ما تحتاج إليه الإنسان بحسب الظرف الذي يعيش.
0: نعم صحيح.
1: وبحسب الزمن الذي يتعايش معه وبحسب المصلحة العامة، فهذا أفضل المكاسب. لا يعقل أنني أن أقوم بصناعة شيء وهو لا يفيد الأمة والمجتمع. يجب أن نوجه المكاسب والأعمال نحو تحقيق منافع الأمة وتحصيل ما يرفع من معنوياتها ويقوي اقتصادها ويحفظ على حقوقها وثرواتها، وأن لا يؤدي تصرفه إلى تسرب هذه الأموال إلى جيوب الأعداء، فحينئذ نكون نحن قد قويناهم علينا، وهذا يعني ليس من العقل في شيء.
0: أرى أن يعني قول الإمام النووي رحمه الله هو ألصق بوصف الإسلام الذي هو دين كل زمان ومكان.
1: نعم هذا الصحيح. يتعايش الإسلام مع الواقع.
0: نعم.
1: ومع الظروف المحيطة به. لذلك بعض الناس يظن أننا نعيش نحن على هامش الماضي، ولا يهمنا إلا التفاخر بأمجاد الماضين والآباء والأجداد. هذا خطأ. نحن العالم وكل إنسان في هذه الحياة ينبغي أن يعيش عصره وظروف أمته ويتفاعل معها ويكون حريصا شد الحرص على تحقيق هذه المنافع لهذه الأمة، لا أن يكون مقطوع الصلة عن ظروف عصره وبيئته ومتطلبات مجتمعه.
0: نعم.
1: هناك أيضا ضوابط التعامل خاصة كمان بالإضافة إلى هذه الضوابط العامة.
0: بقي دقيقتان.
1: هذه الضوابط نشير إليها، فينبغي حينما يقدم الإنسان على إبرام عقد من العقود أولا أن يكون المعقود عليه موزونا غير معدوم، وأن يكون مالا متقوما أي يباح الانتفاع به شرعا.
0: نعم.
1: فلا يجوز له أن يدفع ثمنا في شرعنا بالخمر والخنزير لشراء أمتعة أو سلع أو ما شاكل ذلك، هذا لأنه غير متقوم.
0: نعم.
1: يعني
0: نعم.
1: غير مباح الانتفاع به شرعا. أن يكون هذا الشيء المعقود عليه مملوكا له لا مملوكا لغيره، فبيع ملك الغير باطل.
0: نعم.
1: أو إذا عبر عنه الفقهاء موقوف على الإجازة، يعني النتيجة قريبة منه. ينبغي أن يتصرف الإنسان فيما هو مقدورا على تسليمه. أنا أن أبيعك مثلا شيئا ضائعا أو شيئا أو بعيرا شاردا.
0: نعم.
1: أو سيارة ضائعة، فهذا لا يعقل لا قيمة له من ذلك التصرف ولا يصح. وأن يكون أيضا الشيء المتصرف به معلوما غير مجهول، حتى لا تثور المنازعات ويقع الخصام فيما بين الناس، أي هذين المبيعين أنا بعتك إياه، فيقع الاختلاف والصراع. فلا يجب أن نضع ضوابط، هذه الضوابط الخاصة لتحقيق استقرار التعامل وأمن المجتمع.
0: وإن شاء الله في الحلقة القادمة نتابع الحديث أستاذنا الكريم حول حكمة التشريع من هذه الضوابط، يعني حكمة التشريع في هذه الضوابط، في ضوابط التعاملات. فأدركنا الوقت أيها الأحبة، باسمكم أتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة أستاذي الشيخ الدكتور وهبة الزحيلي عضو المجامع الفقهية الذي قام بإغناء هذه الحلقة. نلتقي وإياكم به إن شاء الله في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

هم فيها خالدون.

أفلا تذكرون.

إن أجري

home. أفلا تذكرون.

0: الملك.
1: الله أكبر.

الله أعلم بما في أنفسهم

0: السلام عليكم.
1: وما أنت

لكم. هو ربكم وإليه ترجعون. أم يقولون

0: ان شاء الله ان شاء الله يمن الله ما يرضى عليك.
1: الله يرضى عليك.

Yeah.

مؤمن. قال

ثاني

من فلا تبتئس بما كانوا يفعلون.

0: السجود حق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. أنتم مع إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرة، ونبث برامجنا على تطبيق الإذاعة على التليفون QK Radio وعلى صفحة الإنترنت، ويرافقكم من وراء الميكروفون حبيب المصري، وأتمنى لكم برفقتنا وقتا طيبا ممتعا مباركا بإذن الله. أحبت في الله، في تمام التاسع بإذن الله تعالى نوفيكم بالنشرة الإخبارية المفصلة الأولى لهذا اليوم. كونوا معنا، نحن معكم على الهواء مباشرة.

يوم الثلاثاء 25 من أغسطس آب لسنة 2026 ميلادي، والثاني عشر من ربيع أول لسنة 1448 هجري على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة نبدأها من العناوين. كاميرا، بعد أول إصابة بين الثدييات بالفيروس، ما الخطر الذي شكله إنفلونزا الطيور على الحياة البرية الأسترالية؟ كاميرا، انتحال شخصية ألبانيزي للترويج لمنصة استثمارية، مختص يشرح كيف حصل ذلك. ومن العناوين العالمية، الولايات المتحدة الأمريكية، بعد 46 عاما الولايات المتحدة تلغي تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب. مراسلة الجزيرة تفيد، تحت حماية الجيش مستوطنون يحرقون مصنع ألمنيوم في رام الله. سوريا، عدالة انتظرها الشعب، المؤبد لأحمد حسون يثلج صدور السوريين. الكيان الصهيوني، توغل صهيوني في درعا، وأهالي المعتقلين لدى الاحتلال يطالبون بالإفراج عن أبنائهم. إيران، 37% منها تدار خليجيا، لماذا حظرت إيران عشرات السفن من عبور هرمز؟ سوريا، 9 أحكام إعدام ومؤبد، من هم رموز النظام العشرة الذين حاكمهم القضاء السوري؟ جنوب لبنان، قتيلان جراء غارات وتصعيد صهيوني واسع في جنوب لبنان. اليمن، قتل وجرح في هجمات متبادلة بين الجيش اليمني والحوثيين على عدة محاور. فلسطين المحتلة الضفة، ضرب مسن وسحل حيوان، مشاهد مروعة لإرهاب المستوطنين بالضفة. اليمن، النفط في مرمى النيران، الحوثيون يعلنون استهداف ناقلة سعودية قبالة ينبع. حاخام صهيوني يكشف، حاخام صهيوني يكشف مساعي لإقامة كنيس بالمسجد الأقصى. مقررة أممية تدعو، مقررة أممية تطالب بقوة حماية دولية عاجلة للضفة وغزة. الولايات المتحدة الأمريكية، بعد 46 عاما الولايات المتحدة تلغي تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب. الولايات المتحدة الأمريكية، الحرب التجارية تتصاعد، ترامب يضاعف رسوم السيارات الكندية إلى 50%. روسيا وأوكرانيا، مواقع خلال 48 ساعة، خريطة استهداف أوكرانيا لمستودعات شركة أوزون 5 الروسية. توتر تجاري بين واشنطن وكندا، توتر تجاري بين واشنطن وكندا بسبب الرسوم الجمركية المتبادلة. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كاميرا، سجلت أستراليا أول إصابة مؤكدة بإنفلونزا الطيور لدى حيوان من الثدييات في تطور جديد لانتشار الفيروس خارج نطاق الطيور. وأكدت سلطات الأحد إصابة فقمة بعد العثور عليها نافقة في بيتشبورت H5، فقمة الفراء طويلة الأنف بفيروس إنفلونزا الطيور على بعد نحو 300 كيلومتر جنوب أدلايد بجنوب أستراليا. وكانت هذه الفقمة جزءا من مستعمرة تضم 100,000 حيوان، وتشير التقارير إلى وجود حالة ثانية مشتبه بها لإصابة فقمة ثانية بالفيروس، وتقوم السلطات بالفحوصات اللازمة لتأكيد الإصابة. فما الخطر الذي يشكله الفيروس على الحياة البرية في أستراليا؟ وما الإجراءات التي يجب أن يتبعها مربو الدواجن في المنازل لحماية الدجاج المنزلي من الفيروس؟ كاميرا، من ارتفاع حاد في عمليات ASIC، حذرت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية الاحتيال الاستثماري التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لصناعة فيديوهات وصور مزيفة لشخصيات سياسية ومشاهير وخبراء ماليين. ومن أبرز الأسماء التي يتم تقليدها رئيس الوزراء تظهره وكأنه يروج لاستثمارات ديب فايك الأسترالي أنتوني ألبانيزي، وتستخدم فيديوهات أو منصات مالية ويعد بعوائد ضخمة رغم أنه لم يقل أو يروج لهذه الأشياء فعليا. فما هو وكيف يستطيع الذكاء الاصطناعي تقليد شخص حقيقي بهذه الدقة؟ وكيف نميز بين الفيديو الحقيقي والمزيف؟ أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضراتكم إلى الأنباء العالمية. الولايات المتحدة الأمريكية،
ألغت الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف سوريا في قائمتها للدول الراعية للإرهاب في خطوة جاءت بعد 46 عاما من إدراجها وعقب مراجعة

0: لهذا القرار من قبل الكونغرس. وأظهر إشعار من وزارة الخزانة الأمريكية أن وزارة الخارجية ألغت أمس إدراج سوريا في قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب وفق وكالة رويترز. مراسلة الجزيرة تفيد. أفادت مراسلة الجزيرة جيفارا البديري من داخل مصنع العمري للألمنيوم والمعدات الصلبة في قرية عين سينيا بمدينة رام الله بالضفة الغربية أن طواقم الدفاع المدني الفلسطيني وسيارات الإطفاء بذلت جهودا مضنية لإخماد حرائق واسعة أشعلها مستوطنون في المصنع والأراضي المحيطة به، وهو الأمر الذي أدى لكارثة صناعية وبيئية في المنطقة. وأكدت المراسلة أن الاعتداء شهد تصعيدا خطيرا وغير مسبوق في الأسلوب، حيث استخدم المستوطنون معدات متطورة لضمان أقصى قدر من الدمار. سوريا تصدرت مشاهد محاكمة مفتي النظام السوري المخلوع أحمد حسون منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداول المدونون لحظة تلقيه النطق بالحكم من داخل قفص الاتهام، وعكست التعليقات حالة من الارتياح الشعبي الواسع لرؤية رموز النظام المخلوع خلف القضبان، حيث تفاعلت المدونة ميرا سلطان مع الحدث وصفة إياه بأنه تجسيد حقيقي للعدالة، وفي سياق متصل وجهت المغردة أمل كتابة رسالة قاسية لحسون متسائلة عن موقفه أمام الله بعد أن اختبأ خلف اللفة البيضاء ليحلل المحرمات ويشرع استخدام البراميل المتفجرة لتهديم بيوت المدنيين، مشددة على أن دماء الأبرياء ستلاحقه للقعر جهنم. الكيان الصهيوني توغلت قوة لجيش الاحتلال الصهيوني أمس في قرية معرية بريف في درعا الغربي، فيما نظمت عائلات معتقلين سوريين في سجون الاحتلال وقفة بالعاصمة دمشق للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم. وأفاد مراسل سوريا الآن بتحقيق الطيران الصهيوني المسير أمس في أجواء حوض اليرموك جنوب سوريا، وذلك بعد ساعات من توغل لقوات الاحتلال غربي محافظة درعا. إيران نشر الحساب الرسمي لما يعرف إيرانيا بهيئة إدارة مضيق هرمز قائمة شملت 46 سفينة اعتبرتها منتهكة لقواعد عبور المضيق. وأعلنت الهيئة الإيرانية غير المعترف بها دوليا أنها ستعاقب السفن التي لا تلتزم بترتيبات المرور عبر مضيق هرمز بغرامات مالية أو احتجاز أو مصادرة. سوريا بإصدار محكمة الجنايات الرابعة الاثنين حكمها بالسجن المؤبد على أحمد حسون، يصبح عدد المحكومين في إطار مسار العدالة الانتقالية في سوريا 10 أشخاص، أبرزهم الرئيس المخلوع بشار الأسد وشقيقه قائد الفرقة الرابعة في الجيش المنحل ماهر الأسد. وفيما صدرت أحكام بحق ضباط أمنيين وعسكريين كبار في النظام المخلوع، يحقق القضاء السوري مع عدد من المتهمين الذين من المتوقع أن تبدأ محاكمتهم قريبا، بينهم اللواء السابق في مخابرات الأسد إبراهيم حويجة ووزير الداخلية الأسبق محمد الشعار. جنوب لبنان أعلنت السلطات اللبنانية مقتل شابين جراء غارة صهيونية، وذلك تزامنا مع اعتداءات صهيونية طالت عدة بلدات بجنوب البلاد وتراوحت بين القصف وتفجير المنازل وإحراق حقول زراعية. ووفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية فإن الشابين قتلا إثر استهداف دراجة نارية كانا يستقلانها بغارة من مسيرة صهيونية في منطقة دوحة كفر رمان جنوب لبنان. اليمن يتواصل التصعيد العسكري في اليمن، حيث تبادلت القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين الهجمات على أكثر من محور وسط سقوط قتلى وجرحى بينهم مدنيون. وفي أحدث هجمات أعلن حوثيون استهداف تحشيدات عسكرية في منطقتي العبر والوديعة بمحافظة حضرموت بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. فلسطين المحتلة الضفة فجرت مقاطع فيديو وثقت اعتداءات وحشية نفذها مستوطنون صهيونيون بحق مسن فلسطيني مبتور الساق وسحل حيوان حتى الموت في محافظة الخليل موجة غضب واسعة على منصات التواصل الاجتماعي. وتأتي هذه الحوادث في ظل تصاعد غير مسبوق لإرهاب المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية. اليمن أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين استهداف سفينة نفط سعودية قبالة سواحل ينبع شمال البحر الأحمر، في وقت تتصاعد نذر مواجهة أوسع بالمنطقة مع استمرار التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وحلفائها. وذكر المتحدث العسكري الحوثيين يحيى سريع أن استهداف السفينة أمزان تم بصاروخ باليستي، مشيرا إلى أن العملية تأتي في إطار تنفيذ حظر الملاحة البحرية على السعودية وتثبيت ما سماها معادلة الحصار بالحصار. حاخام صهيون يكشف: لم يعد الحديث عن تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى يقتصر على دعوات متفرقة، إذ تحدث الحاخام شموئيل إلياهو حاخام مدينة صفد المحتلة وأحد كبار الحاخامات في الكيان الصهيوني صراحة عن خطط لبناء كنيس يهودي داخل باحات المسجد الأقصى، متحدثا عن تطورات جذرية مرتقبة في القريب العاجل. مقررة أممية تدعو: دعت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي إلى نشر قوة حماية دولية بشكل عاجل في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. وأكدت ألبانيزي في منشور لها على منصة إكس أن مسؤولية العمل على إنهاء الاحتلال الصهيوني غير القانوني تقع على عاتق الدول الأخرى، استنادا إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية. الولايات المتحدة الأمريكية: ألغت الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف سوريا في قائمتها للدول الراعية للإرهاب في خطوة جاءت بعد 46 عاما من إدراجها وعقب مراجعة لهذا القرار من قبل الكونغرس. وأظهر إشعار من وزارة الخزانة الأمريكية أن وزارة الخارجية ألغت أمس إدراج سوريا في قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب وفق وكالة رويترز. الولايات المتحدة الأمريكية: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس عزمه رفع الرسوم الجمركية على السيارات والشاحنات وقطع غيار السيارات والصلب إلى 50% اعتبارا من الأول من يناير كانون الثاني 2027 في تصعيد جديد للحرب التجارية مع كندا عقب انهيار المفاوضات بين البلدين نهاية الأسبوع الماضي. ودعا ترامب في منشور على منصته تروس سوشيال الشركات إلى التصنيع داخل الولايات المتحدة لتجنب الرسوم المرتقبة على كندا. روسيا وأوكرانيا: في تصعيد ملحوظ للعمليات الهجومية داخل العمق الروسي، وسعت القوات الأوكرانية دائرة استهدافاتها لتشمل منشآت جديدة في البنية التحتية اللوجستية والتجارية في روسيا. وخلال 48 ساعة وثقت وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة تغيرا في بنك الأهداف، حيث ركزت الضربات على مستودعات التخزين الكبرى التابعة لشركة أوزون الروسية. الخبر الأخير في هذه النشرة: توتر تجاري بين واشنطن وكندا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن كندا تريد مزايا ولاية أمريكية دون أن تكون كذلك، متهما أوتاوا بفرض رسوم جمركية باهظة على المزارعين الأمريكيين، فيما أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني فرض رسوم على بعض الواردات الأمريكية وفق مبدأ المعاملة بالمثل. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الأخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضرتكم حبيب المصري. أما الآن أحبتي في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كامبرا: بعد أول إصابة بين الثدييات بالفيروس، ما الخطر الذي شكله إنفلونزا الطيور على الحياة البرية الأسترالية؟ كامبرا: انتحال شخصية البنيزي للترويج لمنصة استثمارية، مختص يشرح كيف حصل ذلك. ومن العناوين العالمية: الولايات المتحدة الأمريكية: بعد 46 عاما الولايات المتحدة تلغي تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب. مراسلة الجزيرة تفيد: تحت حماية الجيش مستوطنون يحرقون مصنع ألمنيوم في رام الله. سوريا: عدالة انتظرها الشعب، المؤبد لأحمد حسون يسلج صدور السوريين. الكيان الصهيوني: توغل صهيوني في درعا، وأهالي المعتقلين لدى الاحتلال يطالبون بالإفراج عن أبنائهم. إيران: 37% منها تدار خليجيا، لماذا حظرت إيران عشرات السفن من عبور هرمز؟ سوريا: 9 أحكام إعدام ومؤبد، من هم رموز النظام العشرة الذين حاكمهم القضاء السوري؟ جنوب لبنان: قتلان جراء غارات وتصعيد صهيوني واسع في جنوب لبنان. اليمن: قتل وجرح في هجمات متبادلة بين الجيش اليمني والحوثيين على عدة محاور. فلسطين المحتلة الضفة: ضرب مسن وسحل حيوان، مشاهد مروعة لإرهاب المستوطنين بالضفة. اليمن: النفط في مرمى النيران، الحوثيون يعلنون استهداف ناقلة سعودية قبالة ينبع. حاخام صهيوني يكشف مساعي لإقامة كنيس بالمسجد الأقصى. مقررة أممية تدعو، مقررة أممية تطالب بقوة حماية دولية عاجلة للضفة وغزة. الولايات المتحدة الأمريكية بعد 46 عاما الولايات المتحدة تلغي تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب. الولايات المتحدة الأمريكية الحرب التجارية تتصاعد، ترامب يضاعف رسوم السيارات الكندية إلى 50%. روسيا وأوكرانيا مواقع خلال 48 ساعة خريطة استهداف أوكرانيا لمستودعات شركة أوزون 5 الروسية. توتر تجاري بين واشنطن وكندا، توتر تجاري بين واشنطن وكندا بسبب الرسوم الجمركية المتبادلة. أما الآن أحبة الله نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم طقس ممطر، الحرارة أقصاها 19 درجة هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة، يرفع اليوم لأذان الظهر تمام 11:58، يرفع لأذان العصر تمام 3:07، يرفع لأذان المغرب تمام 5:35، ويرفع لأذان العشاء تمام 6:52. وتقبل الله منا ومنكم آمين، وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال.
3: هل سبق لكم أن بحثتم عن طريقة لإشراك طلابكم بالحروف العربية؟ حسناً، لا مزيد من البحث. تكشف جونيور جايدنس عن كتابها الأول رحلة الحروف الأبجدية الأولى، والذي يأخذ الأطفال في رحلة مثيرة مع الحروف العربية. لا يقتصر الأمر على جذب انتباه الأطفال فحسب، بل يوضح أيضا المتعة الحقيقية التي تأتي مع تعلم اللغة العربية. الكتاب باللغة الإنجليزية من تأليف الأخت سمية عربس عيسى. يستهدف هذا الكتاب الأطفال الصغار حتى يتمكنوا من تعزيز فهمهم للحروف العربية والحركات. يمكن للوالدين استخدامه كمصدر تعليمي للأطفال أو حتى كهدية مثالية. يمكن شراء الكتاب عبر الإنترنت على الموقع www.juniorguidance.com، وهو متوفر أيضا في محل مودلان في مركز التسوق في منطقة بانكستاون في الطابق الأرضي بجانب محل ماير، كما سيتوفر أيضا في إذاعة القرآن الكريم عند الطلب. سعر الكتاب $20 فقط. سارعوا في حجز نسختكم من هذا الكتاب الشيق.
2: فوق الماء حاء حج أسمى رغبة فيه طواف حول الكعبة.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

0: يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.
1: الحمد لله، الحمد لله.
2: Have you ever looked for a way to engage your students with the Arabic letters? Well, look no further. Junior Guidance reveals its first book, The Arabic Alphabet's First Excursion, which takes children on an exciting journey with the Arabic letters. Not only is it eye-catching to children, but it also demonstrates the real fun that comes with learning Arabic. This book is targeted at young children so they can enhance their understanding of Arabic letters and vowels. It can be used by parents as an educational resource for children, or even as the perfect gift. The book is written in English by Sister Samaya Arbus Issa. The book can be purchased online at www.juniorguidance.com. It is also available at Mod Lane store in Bankstown Shopping Centre in the ground floor next to Maya's store. It will also be available at Al Quran Al Kareem Radio upon request. Book price is only $20. Be quick and get your copy of this interesting book.

إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364 6. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

0: صمتا واسمع شكوانا.
1: يا أيها العالم يا أيها العالم يا أيها العالم صمتا.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الله، رح نتكلم عن الجيران، الجار، وربنا وصى بسابع جار. كان في واحد شاب سافر لألمانيا للدراسة، فالشاب ده سكن في شقة، وكان بيسكن قدامه في الشقة التانية مقابيله شاب ألماني مفيش بينهم أي علاقة، لكنه جاره. سافر الألماني فجأة، وكان الراجل اللي بيوزع الجرائد بيحط الجريدة كل يوم عند باب الألماني اللي سافر. انتبه صاحبنا المسلم اللي مقابيله للجرائد الكتيرة، وسأل عن جاره، فعرف انه مسافر. لم الجرائد كلها وحطها في درج خاص، وبقى يجمعها كل يوم يكتبها. لما رجع صاحبه بعد شهرين أو ثلاثة، سلم عليه وهناه بسلامة الرجوع، وجاب الجرائد وقال له: أنا خفت لا تكون أنت متابع لأي مقالة أو مشترك في مسابقة، فأردت أنه ما يفوتكش حاجة منها، فاحتفظت ليك بيها. بص الجار إليه متعجب من الحرص ده، وقال له: عاوز يعني أجرتك أو مكافأة على العمل اللي عملته؟ قال له صاحبنا: لا، لكن ديني بيأمرني بالإحسان للجار، وإنت جار فلابد من الإحسان إليك. وبعدين لسه صاحبنا بقي محسن للجار الألماني ده حتى دخل في الإسلام. وصدق عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما قال: كونوا دعاة إلى الله وأنتم صامتون. قيل: كيف؟ قال: بأخلاقكم. نعم، الأخلاق.

بسم الله الرحمن الرحيم. رح نتكلم عن الخجل من المصارحة والحوار بين الزوجين، فلربما عاشت الزوجة سنين عمرها مع جوزها وهي ما تقدرش إنها تصرحه بحاجة مضايقاها من ناحيته، ويمكن كمان عاش هو سنين من عمره بكابد نفسه وبيصارعها، متحمل من زوجته خلق ما بيرقش له، يعني مش عاجبه. كمان محتمل انه تكون الزوجة جاهلة بهذا الخلق اللي بيضايق زوجها، او يمكن بتظن امر عادي في حياتهم طالما وانه ما بينبهش عليه، وبكده بتظن الزوجة نفسها صابرة، وبيظن الزوج انه مخلص وفي. والصبر والوفاء والإخلاص في الحياة الزوجية إنما يكون حقيقي لما بيكون هناك حوار بناء بين الزوجين للرقي والارتقاء. والكبت ده، السكوت والكبت اللي يشيل بقلبه، بيشكل ضغط نفسي سواء على الزوجة أو على الزوج، الأمر اللي بينعكس سلبا على رصيد الحب بينهم، أو بيقلل حظوظه وفرصه في حياتهم. أحبتي في الله، الحوار والمصارحة الزوجية ما بتعنيش رفع الصوت ضروري، لا، كما ما بتعنيش التسفيه والتحقير والتشفي. والحوار والمصارحة ما بيعنيش التهديد، إنما يعني الشفافية الصادقة والمشاركة في المشاعر والإصغاء الحاني. يا سادة يا كرام، ادوا نفسكم فرصة عشان نكسر حيط السكوت الصمت، ونكسر حاجز الخجل، نكسره بالوعي المتزن والكلمة الدافية والنصيحة المشفقة والتوجيه الواعي والكلمة الحلوة الطيبة دايما هي اللي بتكسب. بارك الله فيكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الله، نام هارون الرشيد على فراش الموت وقال لإخوانه من حوالي، قال لهم أنا عاوز إني أشوف قبري اللي راح هدفن فيه. فحملوا هارون الرشيد لقبره، فبص هارون للقبر وبقى يعيط بكى، والتفت للناس من حواليه وقال: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. بعدين رفع راسه للسماء وبكى وقال: يا من لا يزول ملكه، ارحم من قد زال ملكه. يا الله، فاعلم يا أخي المسلم أن الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من دخول القبر. أكسروا من ذكر هادم اللذات اللي هو الموت. وهنا قصة ورقة التوت. في يوم جاء بعض الناس للإمام الشافعي رحمه الله وطلبوا منه أنه يذكر ليهم دليل على وجود الله عز وجل. ففكر لحظة بعدين قال لهم: الدليل هو ورقة التوت. اتعجبوا الناس من الإجابة دي وتسألوا: إزاي تكون ورقة التوت دليل على وجود الله؟ فقال الإمام الشافعي، قال لهم: ورقة التوت طعمها واحد، لكن لو أكلها دود الأز طلع حرير، ولو أكلها النحل طلعت عسل، ولو أكلها الظبي أخرج المسك اللي يروح الريحة الطيبة. فمن اللي وحد الأصل ده وعدد المخارج؟ إنه الله سبحانه وتعالى خالق الكون العظيم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة. ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار: اللهم أجره من النار. رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نستجير بك من النار، اللهم إنا نستجير بك من النار، اللهم إنا نستجير بك من النار.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الله، يقول الله سبحانه وتعالى: إن مع العسر يسرا. طبعا لن يغلب عسر يسرين. قال العلامة بن عثيمين رحمه الله: لو شفت أخوك مكروب قل له أبشر، الفرج قريب، ولو شفته في عسرة قل له اليسر قريب. وزي ما قال ابن عباس رضي الله عنهما: لن يغلب عسر يسرين. أين؟ في ألم نشرح لك صدرك؟ فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. العسر اتذكر مرتين واليسر اتذكر مرتين، لكن حقيقة الأمر إن العسر ما اتذكرش إلا مرة واحدة واليسر اتذكر مرتين. ليه وإزاي؟ قال العلماء: لو اتكررت الكلمة معرفة بأل فهي واحدة، ولو اتكررت غير معرفة بالأل فهي اتنين. العسر اتكرر مرتين لكن بأل، إن مع العسر أل، اتكررت مرتين بالأل تتحسب مرتين. اليسر العسر اتكرر مرتين يتحسب مرة بالألف بالباء بالألف واللام، إن مع العسر يتحسب مرة واحدة لو اتكررت مرتين. إن مع العسر يسرى، إن مع الألف اللام، مع العسر يسرى تتحسب مرتين، مرة واحدة عفوا تتحسب مرة واحدة. لكن اليسر ما إجا معه الأل بنحسب مرتين. عرفتوا كيف؟ يسرين والعسر مرة. العسر انذكر مرتين ولكن بنحسب مرة واحدة، لأنه إجت الأل. إن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. اليسرى ما إجا مع أل، لذلك تنحسب اليسر مرتين والعسر مرة واحدة، تنتين بنحسبه مرة لأنه نذكر فيهم الأل. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: لن يغلب عسر يسرين. أسأل الله أن يفرج عن كل مسلم ومسلمة وييسر لهم كل عسير. آمين يا رب العالمين. أحبتي في الله، رح نتكلم عن الحزن واليأس. الحزن واليأس دول مش من المسلمين، فما فيش داعي للحزن يا معشر المسلمين واليأس والبؤس. ليه؟ هقول لكم ليه. قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم في سورة يونس. الآية دي بتقول لنا بأن المؤمن بيفرح برحمة ربنا سبحانه وتعالى، ويقول تعالى:
1: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.
0: صدق الله العظيم سورة آل عمران، ويقول تعالى:
1: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا.
0: سورة التوبة. شايفين إزاي علم النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر رضي الله عنه إنه ما يحزنش. والله إنه الكلام ده ما بيصدرش إلا من نبي صادق يعلم إنه مرسل من خالق الكون سبحانه وتعالى. ويقول تعالى:
1: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.
0: صدق الله العظيم. سورة فصلت. وتأملوا قد إيه بتحوي الآيات دي من رسائل إيجابية للمؤمن بتخليه يعيش فرحان سعيد ما بيحزنش ولا بيخافش. قوله تعالى:
1: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
0: صدق الله العظيم. ودي سورة الزمر، هي آية مفعمة بالرحمة وملانة بالتفاؤل وعدم اليأس. وده بيفكرنا بقصة سيدنا يعقوب لما فقد ولديه يوسف وأخوه. ما يئسش من رحمة الله، وشوفوا إزاي خاطب أولاده، خاطب أبنائه وقال لهم:
1: يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون.
0: صدق الله العظيم. سورة يوسف. شايفين؟ شوفوا إزاي اعتبر القرآن إن اليأس هو كفر بالله تعالى. ليه؟ عشان ندينا رسالة قوية بإن اليأس من رحمة الله محرم في الإسلام، وده اللي مارسوا المسلمون الأوائل فمنحهم القوة وفتحوا به الدنيا. يقول تعالى:
1: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم.
0: صدق الله العظيم. فلو طبقنا الآية دي زالت كل المشاكل والهموم واللي بتسببه من قلق وخوف، لأن المؤمن بيرضى بقضاء الله. ولو كان الظاهر إنه فيه الشر والسوء، لكن الخير راح يكون بعد كده، فبينتظر المؤمن الخير ده، فبيكون حقق التفاؤل المطلوب وبعد عن الحزن، وده علاج ناجح للقلق. يقول تعالى:
1: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون.
0: صدق الله العظيم. سورة النحل. الصبر وعدم الحزن وعدم التذمر والضيق، كل ده له نتيجة، ولكن إيه هي؟ ده اللي منلاقي الجواب عنه في الآية دي:
1: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
0: يا ترى في هناك أجمل من أن يكون ربنا دايما معك؟ قال من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. حدثنا العباس الدوري، حدثنا عبد الله بن زيد المقرئ، أخبرنا حياة بن شريح، أخبرنا أبو هاني الخولاني أن أبا علي عمرو بن مالك الجنبي أخبر عن فضالة بن عبيد إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع كمنع. أي يا سلام يا سلام، حعيد عليكم أحبتي في الله، طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. كمنع أي رضي بالقسم ولم تطمح نفسه لزيادة عليه. قال وأبو هانئ اسمه حميد بن هانئ، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فالمؤمن يتقلب بين مقام الشكر على النعماء وبين مقام الصبر على البلاء. تأمل، أحد السلف كان أقرع الرأس، أبرص البدن، أعمى العينين، مشلول القدمين واليدين، وكان بيقول: الحمد لله اللي عافاني مما ابتلى به كثيرا ممن خلق وفضلني تفضيلا. ومر به راجل وقال له، قال له: عافاك من ايه؟ أعمى وأبرص وأقرع ومشلول، عافاك من ايه وتقول الحمد لله اللي عافانا؟ فقال له: ويحك يا رجل، جعل لي لسانا، جعل لي لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا. الله أكبر. عرفت إن الحزن واليأس هما مش من الإسلام، وإنه ما فيش شيء في الدنيا بيستحق إنك تحزن عليه إلا تقصيرك في عبادة أو يمكن انكسار معصيتك، فبيضيق صدرك وبتلاقي إن الله تعالى لا يقنط أحد من رحمته مهما كانت ذنوبه وسيئاته، وإن كان حزنك على شيء أصابك فلعل الشيء ده هو خير ليك. قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه عالما تعلما. الحديث